0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله. إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. كما وعدناكم بأن سنتحدث حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله والدروس والعبر فيها، احنا كنا وصلنا إلى قضية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. النبي بدأ يعلن بالدعوة إلى الإسلام، وتحدث بذلك الحديث الذي كلمناكم كيف كان بداية كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني شي ذكرهم بأنه معروف عندهم أنها صادقة، الأمين ما يمكن يكذب. قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. أجابهم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وقال: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. إذن هنا وقع هذا الخبر مثل الصاعقة على المشركين، وبالذات الملأ. دائما الملأ أو قوى النفوذ المسيطرين على مصالح المجتمع والمؤثرين في المجتمع والمستعبدين للمجتمع هم أكثر فئة يعني بتكون معادية ومصادمة فالموضوع أصبح يعني خلاص يعني عداوة عجيبة يعني، وصد عجيب يعني. شوفوا الكفر والمصالح الشخصية والأنانيات والشياء كثيرة يعني بتخلي الإنسان يقف في موقف الضد والمعاند للحق مهما كانت معرفتك بهذا الرجل، الشخص ذي الشخص النبي أو شخص وارث الكتاب، وأنت تعرف عنه عظمته، قيمه، أخلاقه، منبته الطيب. خلاص لا، بعض الناس خلاص مصالحه الشخصية، أنانية، الضلالة، التعصبة، العقائدية، المنحرف، كلها بتصبح يعني عائق كبير جدا، وتتحول إلى طاقة للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وفعلا بدأ الكفار قريش بدأوا بردود فعل سلبية وسيئة تجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بدأوا تمادوا في أذية رسول الله وأصحابه، وواجهوا النبي بالتكذيب، قالوا: لا أنت كذاب يعني لا. والبعض بسخرية استهزاء، والبعض قالوا: أنت ساحر مجنون. وهم قبل شوية بيوصفوه بأنه هيش الصادق الأمين، وأنه ما به يعني رجل كمحمد في المنطقة كلها، حتى وهو غلام حدث كان فيه رشد واتزان، المجتمع كله يتعجب من الرشد والاتزان الذي كان يحمله هذا الغلام الحدث يعني. لاحظوا الكفر والعناد كيف يجعل الإنسان إلى مستوى غير طبيعي، ورجعوا قالوا: خلاص هذا ساحر. اجتمع الوليد بن المغيرة مع نفر من قريش في موسم الحج، وقال لهم: يا معشر قريش، شيطان بيجمع الشياطين حقه الآخرين، بيقول هذا الموسم حضر وفود الحج وفود العرب أتقدم عليكم، وأكيد قد سمعوا بأمر، قالوا: قد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا. لاحظوا كيف حتى كفار الجاهلية فاهمين قضية الكلمة الواحدة والرأي الواحد، أنه يصنع رأي عام يعني، يصنع رأي عام. وبعض الناس ما قد عارف أهمية التوجه الواحد والرأي الواحد والسردية الواحدة يعني. هذا عاده جاهلي من أيام قبل 1400 سنة. فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا. قالوا له: فأنت يا أبا عبد شمس، اللي هو ديها المغيرة، الوليد من المغيرة، فقل رأيا نقل، قول يعني شي وإحنا بعدك. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: طيب نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجاه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. يعني بيدور لهم انهم يجتمعوا على كذبه تكون اكثر مقبوليه، يعني تكون اكثر مقبوليه عند المجتمع وتخدع اكبر كم ممكن من الناس. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد راينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما تقول انت؟ شوفوا لما يجي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بهذا المعنى، ولكن الكافرين والظالمين بآيات الله يجحدون. ما بيكذبوا في رسول الله، هم في قرارة نفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني واستيقنتها أنفسهم. إيش قال هذا؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق نخلة، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه. وبعدها رجع الشيطان أقنعه يقول هذا الكلام: لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. يعني خلاص اتفقوا يقولوا كلهم أنه ساحر بيفرق بين المرء وأخيه وزوجه وعشيرته، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. فأنزل الله سبحانه وتعالى في الوليد هذا المجرم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فهكذا نشر أنه ساحر وأقنع الآخرين يقولوا كلهم والله هذا ساحر بيأثر على مكيدة هذا المجرم. لم تثمر بالشكل الذي كان يريده، وساهمت أيضا في زيادة انتشار خبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وبدأ الناس يتبادلوا الحديث حول الرسول وأتباعه ويتناقلوا بدافع الفضول وبدافع الاستفسار. يعني مثل ما الشاعر بيقول: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. استمروا في إذاء رسول الله، أغروا به السفهاء، كذبوه، آذوه، رموه بالشعر، بالسحر، بالكهانة، بالجنون، ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ثابت على أمر الله غير مبالي بهم، ما هو مبالي بهم. وقد مر يوم ببعض طواغيتهم في الحجر أكثر والغمز واللمز، وثبوا عليه وثبت رجل واحد وقالوا له: أنت الذي تقول في آلهتنا كذا. قصوا منه ما يخوفه لما يثبوا كلهم عليه وثبت رجل واحد، والنبي بيقول لهم: نعم أنا الذي أقول ذلك. الله أعلم كيف حجم الرعب والهيبة الذي بطرحها الله سبحانه وتعالى في قلب رسوله. بيجوا بيتآمروا فيما بينهم أن احنا نقدم كذيه ونبهزه ونخوفه والرياء يبتهزوهم ويفتجعوهم، والنبي ثابت صلب. يعني كل أساليبهم الاستفزازية ما أثنت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن القيام مسؤوليته. واستمرار النبي صلوات الله عليه وعلى آله في دعوته وتصبير المجتمع المصطلح أو تبصير المجتمع بحقيقة الأصنام، وكان بيهز ثقة المجتمع بتهي الأصنام، وكذلك خوف قوى النفوذ على مصالحهم التي بنيت على خلفية ثقافية وعقائدية معينة تضمن لهم من خلال هذا الخلفية العقائد والثقافية ولا المجتمع لهم وتدفق المصالح لخزائنهم. يعني كل هذا جعل كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف عليهم، وبدأوا بمحاولات جديدة عسى أنهم يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتراجع. إن شاء الله نتحدث في حلقات قادمة حول بعض هذه المحاولات التي بدأ فيها هؤلاء المجرمين بعدما شاهدوا حجم تأثير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين، منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار، لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

هذا شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

للدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تشنجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ظهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور للبين در عيبان وخضوه بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول

0: انسى ودرجني ارفع على الدكتور هل هل هل هل هل هل هل هل هل الله وانسى رسوله هل هل هل
1: الأمريكية
2: احسن
1: هوش

Hold.

الله. واحد واحد، هزه هزه هزه، تنظيم.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا

0: صح يا وليا.
1: احسن تعال قول قول قول لي مالي مالي مد الذراع الامام احسن فك فك قول قول قول قول لي نار نار نار. الفيلم الدام بطل امريكا على هذا الهيئة.

0: شد
1: بادي مون
0: أحسن
1: بادي مون
0: مال
2: الله أكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنة عليها النصر
2: حيهات
1: من الله
2: حيهات من
1: الله حيهات من
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: الدردشية الأمريكية
1: الدردشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بح بح بحرية
0: الدردشية السعودية الدردشية الأمريكية
1: الدردشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاريون
0: اسمى در ريح
1: كاريون
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله
3: حي على خير الرجال، حي

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا. هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
6: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، والله اشد باسا واشد تنكيلا. وخاطبه بقوله تعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية، ويتابع تحركات الأعداء، ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توانٍ.

0: صيني قشر بنكهة. سام افتر.
1: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من هدى وكل الأوفياء لنبي الرحمة والهداية. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم موضوعها السيرة العطرة للنبي الخاتم، وهي من الموضوعات المكرسة للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف. المستمعون الأعزاء، أحبة الربيع المحمدي، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشرة أو فنجان البن، نبدأ بالكلام عن السيرة النبوية الشريفة على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. فمن المعلوم أن السيرة العظيمة لخاتم أنبياء الله وما يرتبط بحياته ومواقفه وسلوكه وأوضاعه وطريقة تعامله مع الأحداث والتحديات والمستجدات قد تعرضت للكثير من الافتراء والتشويه على أيدي الكثيرين من الحكام والمندسين كخطة خبيثة تستهدف النيل من شخصية النبي صلى الله عليه وآله الأخيار، وكثير هي ما يدعونه، ما يدلون به من إساءات للنبي الكريم وكذلك للقرآن ولله سبحانه وتعالى. وقد نفذت هذه الخطة عن طريق دس نصوص مختلفة ومزيفة في كتب السيرة والتاريخ تسيء إلى الرسول وتنسب إليه وما لا يليق به. فكان من الضروري جدا إذا أردنا أن نكون صورة واضحة ونقية عن حياته بالاعتماد على مصادر صحيحة ومعايير وضوابط تعطينا الصورة الحقيقية الأكثر نقاء وصفاء، ومنها القرآن الكريم أولا الذي يعطي صورة واضحة ورائعة عن شخصيته صلوات الله عليه وآله وصفاته وخصائصه ومواقفه في كثير من السور والآيات، ويستطيع قارئ القرآن بتدبر تام في الآيات التي نزلت في شأنه أن يحيط بالكثير من جوانب شخصيته وحياته، فمنذ أن بعثه الله وإلى أن فارق هذه الدنيا، ثم النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي عرضت سيرة وحياة رسول الله، وثالثا الروايات التاريخية المتواترة عن المسلمين الأولين والتي لحالة المجتمعات العربية قبل الإسلام بعد أن نرتشف من قهوة الربيع المحمدي. وهذا الفاصل.

إخوة وأخوات الربيع المحمد، البداية الطبيعية للحديث عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزم معها إعطاء لمحة عن تاريخ ما قبل البعثة وما اتصل بها من أحداث ووقائع لمعرفة الظروف والأوضاع التي كانت تحكم المجتمعات العربية آنذاك والمنطقة التي انطلقت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام. ففي الوضع الديني كانت الوثنية هي الديانة الكبرى في شبه الجزيرة العربية، وكانت عقيدة الشرك وعبادة الأصنام متفشية بين سكان هذه المنطقة، وكانت ملونة باللون القبلي، فلكل قبيلة بل لكل بيت أحيانا وثن وطريقة العبادة، رغم أن الكثيرين كانوا يعتقدون بوجود الله وأنه الخالق، إلا أنهم كانوا يعتبرون أن عبادتهم للأصنام تقربهم إلى الله لقوله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يعتقدون بالمعاد والحياة بعد الموت، إلا أن اليهودية والنصرانية أسهمت في تحضير الإنسان العربي للفجر الجديد بالتبشير بقرب ظهور نبي عربي وبعوامل دينية أخرى، أو تهيئ الأجواء معنويا لتقبل ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبسبب وزن أهل الكتاب علميا عند العرب في الجاهلية، واكتسبت هذه التنبؤات بعدا حقيقيا انعكس قبولا للدعوة واستجابة لها. على المستوى السياسي، فإن سكان شبه الجزيرة العربية آنذاك لم يخضعوا لأي نظام أو سلطة مركزية غير سلطة القبيلة، فبقيت هذه المنطقة بعيدة عن سيطرة ونفوذ دولة الفرس ودولة الرومان، فلم تخضع لحكمهم أي الرومان والفرس والأحباش، ولم تتأثر بمفاهيمهم وأديانهم كثيرا. ونتج عن هذا الوضع ظاهرة الدويلات القبلية. ثم هناك الوضع الاجتماعي، حيث الحياة الصعبة التي كان يعيشها الإنسان العربي في البادية، والحكم القبلي وعدم وجود روادع دينية أو وجدانية قوية تدفع القبائل إلى ممارسة الحرب والاعتداء على بعضها البعض كوسيلة من وسائل تأمين العيش أحيانا ولفرض السيطرة، وأحيانا أخرى للثأر والاقتصاص. فكانت تغيب هذه القبيلة على تلك وتستولي على أموالها وتسيء نساءها وأطفالها وتقتل وتأسر من تقدر عليه من رجالها، ثم تعود القبيلة المنكوبة تتربص بالقبيلة التي غلبتها. وكانت تحدث بين القبائل حروب طاحنة ومدمرة يذهب ضحيتها الآلاف من الناس، وأبرز الأمثلة عليها حرب داحس والغبراء التي استمرت 40 سنة. ووصف سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حالة العرب قبل البعثة النبوية، نورد مما قاله ما يلي: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل، وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون أي مقيمون بين حجارة خشن وحيات، صم تشربون القدر وتأكلون الجشب وتصفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. ويقول جعفر بن أبي طالب الله عليه وهو يصف الوضع الجاهلي لما دخل على النجاشي ملك الحبشة وقد سألهم عن أحوالهم، قال: كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأحرام ونسيء إلى الضعيف. فجاء الإسلام يا إخوة الإيمان ليقلب الصورة ويغير موازين البشرية، فكانت تلك العوامل مساعدة على انتصار الإسلام وانتشاره في سرعة قياسية نتيجة الفراغ العقائدي والسياسي الذي كانت تعيشه المنطقة آنذاك. أحباب الرسول الأعظم وآله الكرام،
بإذن الله وعونه نواصل في الحلقة التالية كلامنا عن السيرة النبوية العطرة، الأسرة والمولد والنشأة، ونختم حلقتنا بتأكيد القول أن إحياءنا للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، وبقدر ما يرسخ محبتنا وولاءنا والاقتداء والتأسي برسول الله العظم وآله الكرام بقدر ما يعنيه من الارتباط الوثيق بالمنهج الإلهي والاعتصام بحبل الله المتين لتتحقق لأمتنا القوة والفلاح والنصر، وأن خياراتنا هي الصمود والثبات والمواجهة لأعداء الله والدين والوطن، فلا وهن ولا ذل ولا استسلام، فالرسالة الإلهية هي المشروع الوحيد القادر على إحداث التغيير الحقيقي للواقع البشري بالاعتماد على الله وهديه القرآني وقيم الخير والعدل والسلام والحق والعاقبة للمتقين. نتوسل إلى الباري عز وجل أن يعيننا على القرب منه وكسب رضاه، وأن يمن على أهلنا بفلسطين وكل محور

0: صيني قشر بنكهة. سام افتر
1: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
2: هنا صوت الربيع المحمدي، سام اف ام.
3: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.

0: وسام اف ام
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وأنتم محمديون.

الكون أشرق والخلائق شرفت وصناه من رحم المشيئة يولد لولاه ما كرمت مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا الجميع، ارحبوا. عدد ثمارنا اليمني حبات الثمار كلها، عندو تخيلوا كم والمراحب ما أكبرها. عدد حبات ثمارنا المختلفة الأنواع والألوان والأذواق، ما شاء الله العظيم، والخير والبركة فيش يا أرضنا، يا أرض السعيدة. أخواني وأخواتي وكل المستمعين والمستمعات لبرنامج الحكيم اليماني، بالأمس كنا بنتحاكى عن أهم العمليات الزراعية الذي يجب على المزارعين الاستعداد لها. الناس كنا قدرت والناس قد خفت الذرة أو بتدت في معظم المناطق، باقي بعض المناطق فقط الذي تأخروا في المذرة، الذي ما ذروا له من 15/6 داحين وقت البتاد وخف ثمار الذرة أو محاصيل الذرة. خفوها الآن، المحصول البقلة، خفوا البقلات وخلوها الرابعة الخامسة تسيء من جنب أخته لجي تكبر البقلة ويقع مسبلي أو مطوي كبير. أما بالنسبة للقمح استعدوا للموسم، هم الناس قدم يبدأوا من شهر 8 المبكرين، يبدأوا من شهر 8 وبعد انددوالة زراعة القمح من 15/8 تستمر إلى بداية شهر 10. فالناس تزرع أيش؟ أقمح مختلفة في كل مناطق زراعة القمح، وعلى رأسه محافظة الجو. الذي أشتي من أخواني المزارعين وأخواتي المزارعات يهتموا بالصيب، لا تكون تزرع أي صيب دائما، لا تبصرش من جنب رأسك وتقول ما بشتاع أننا تعب للصيب. تعب للصيب، التعب في الصيب ولا التعب في الثمرة. يعني لو ما تعب دحين في نكاء الصيب ودوار الصيب النظيف والنقي والخالي من الأمراض، تعبوا من الآن، هذا يوفر عليكم تعب وقهر موسم كامل. ترجعوا تقولوا يا ريت وإحنا دورنا الصيب الباهرات، يا ريت وإحنا فعلنا، يا ريت وإحنا نقينا الصيب، يا ريت وإحنا بصلنا الصيب النظيفات الخالية من الأمراض. لا، من الآن تحروا في الأصيار. وأنصح كل مزارعي الحبوب وعلى رأس الذرة والبر، عليهن المحصولات الرئيسية معول عليهن. والقمح من ذا نحن لحنا نشتي نصيب، اللي يشتي صيب للسنة اللي عجي من الآن دوروا الأصياب الجيدة والباهرة وتعبوا عليها قبل. وبعدها نكوها نظفوها. من بعض الناس بيصير يجي الرصيب بعدها بيقول لك كذا بتتربى بين التراب، نكيها نظفها، ابصر لا شيء مكسورة، لا شيء فيها أمارية مرض، لا شيء فيها أمارية إصابة، وبعدهن نكوهن وحدهن. ولا تطرح في التربة إلا البذرة القوية والنظيفة التي هي مثل الذهب، بسروا لي مايل لونها للذهبي الفاتح اللي بيفرح عليه وفارح هكذا مزقرع، هذا البذرة التي تستحق أن ترميها بيدك المباركة في الأرض الطيبة. هذا النصائح بنوجهن لأصحاب القمح، لأن القمح نشتي قمح خيرات، لأن القمح عصب حياة، والحب اللي ما بش معه اللقمة ما يرح، وإحنا نشتي اللقمة، واللقمة ما عادتي إلا من القمح والذرة والشعير والبلسم والقلة والعثر، كلهن هذولا يتين قرص العيش أو قرص الخبز، هذا اللي بنبحث عنهن، والعالم كله بيبحث عنهن، والعالم كله بيسعى إلى الامتلاك والسيطرة عليهن. إحنا في معنا مجال من الفصحى، إذا عاد معنا فصحى من الوقت إن إحنا ننتبه لأرواحنا من الجوع. ما شاء أقول الله لكل المزارعين، الله يكون في عونكم ويطرح البركة في كل ما حطيته في أرضكم، وأنتم من بيجد، وأنتم من بيتعب، وأنتم من تستحقون منا كل الشكر والتقدير. أنتم معول عليكم تعززوا أمننا الغذائي، مثل ما هم رجال الله معول عليهم تحقيق النصر للأمة، أنتم معول عليكم تحقيق النصر في الجبهة الزراعية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على حياة الناس من الهوان ومن الجوع. لن أطيل في هذا الموضوع لأن أنا متأكد أن معظم المزارعين لا زالوا يعوا هذا الكلام ويعرفوا معناه ومغازي كلام يلي بين أطرحه في هذا الحلقة أو في هذا السلسل من برنامج الحكيم اليماني، لأن الصيد هو كل شيء. الذي يشتي يزرع ويروح ينكس بالباهر. صلينا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيام صلينا على رسول الله، نتوقف قليل إحنا ويكم وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم مرحبتو، هيا يا مصلين على محمد وآله. حراف الشهر الحميري ذو الخراف، ايش اسمه؟ الشهر الحميري ذو الخراف، وذو الخراف قلنا بيجي من ايش؟ من الخرف والخريف، خرف المال وخريف المحاصيل الزراعية أو الفواكه. اليوم يوم صلين على رسول الله وآله الطاهرين، اليوم أربعة ذو الخراف، اليوم أربعة أي ذو الخراف، الشهر الحميري أربعة ذو الخراف. أما الشهر الرومي أو الشهر السرياني اليوم أربعة أيضا آب، أربعة أيش آب، يوافقكم في الأشهر الميلادية كم؟ 17 أيش؟ 17 أغسطس. أما منزلة الشمس يوم صلين على النبي وآله، اليوم 8 الجبهة، منزلة الشمس إيش؟ 8 الجبهة، يوافقها كم في الطالع فجرا للمسبحين والمستغفرين من حين الله؟ اليوم 8 الطرف، 8 إيش؟ الطرف. يوافقها كم في المعلم الزراعي؟ أنتوا ذاكرين أكيد أن معظم المزارعين والمزارعات لا زالوا يعرفوا هذا المعلم الزراعي وهو الروابع، هنا في الروابع الأولى، واليوم أربعة الروابع الأولى، أربعة كم؟ الروابع الأولى. يوافقها كم في المتوسط وقت العشاء؟ أربعة القلب، والقلب عبارة عن أيش؟ القلب عبارة عن نجم لامع كبير بين نجمي متوسطي أنه يعني مسرجات شوي شوي، والمسافة بينهما أقل من متر، نستطيع مشاهدة بالعين المجردة إذا السماء صافي بعد صلاة العشاء. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات، وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة إدارة أعمال، تسويق نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاءً لرسالته وتعظيماً لمقامه، واقتداءً بهديه، وشكراً لله على نعمة بعثته، وتجسيداً للولاء له قولاً وعملاً، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلاً في سبيل الله، ونصرةً للحق، وإسهاماً في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام، والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: العدد الأخير.
10: سعد الله صباحكم بالخير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير، والتي نطالعكم فيها بأبرز العناوين وآخر الأنباء من الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم.

0: بداية كالعادة من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. أسفرت عن احتراق سفينة الإنزال بالكامل وإغراق عدد من الزوارق. قواتنا المسلحة تستهدف سفينة إنزال سعودية وزوارق في البحر الأحمر ومخزن أسلحة في مأرب. وأيضا من عناوين الثورة أكد على الإعداد الجيد للفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف. مجلس الوزراء يدعو العدو السعودي للانصياع لاستحقاقات شعبنا العادلة وإدانة الاعتداءات الصهيونية على المقدسات وتكرار الإساءة للقرآن الكريم. الخارجية: التصعيد السعودي سيواجه بالمثل ولا مخرج إلا برفع الحصار. أجواء الابتهاج بالمولد النبوي تتواصل بزخم كبير، وعصيان مدني في المكلا وتصعيد أمني في سيئون وحملات اعتقال بالمخا. وقللت من فعالية العقوبات الأمريكية إيران: المفاوضات لم تبدأ ولا وجود لمهلة للتفاهم. 19 مدينة حول العالم تتظاهر غدا لإدخال مساعدات إلى القطاع. شهداء وجرحى في جرائم جديدة للاحتلال في غزة، وحملوا حكومة المرتزقة المسؤولية. 2800 يمني ينتظرون الترحيل من أمريكا. من عناوين صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ وأبرز العناوين والأنباء الواردة في الموقع. محمد علي الحوثي رئيس الوزراء الشهيد الرهوي ورفاقه الوزراء كانوا رجال مسؤولية ومواقف. وتواصل الأمسيات المحمدية بمديرية معين في أمنة العاصمة. فعاليات وأمسيات احتفالية بالمولد النبوي بمديرية شعوب في أمانة العاصمة، وأيضا فعاليتان في كسمة والجبين بريمة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، وندوة بمديرية الصافية بذكرى المولد النبوي ونصرة للقرآن الكريم. تواصل الفعاليات والأمسيات بمأرب بذكرى المولد النبوي الشريف، وانطلاق بطولة كأس المولد النبوي لألعاب القوى بذمار. تواصل فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في دورته 13 بصنعاء. وتواصل منافسات بطولة الرسول الأعظم الكروية بصنعاء. رئيس هيئة الاستثمار يؤكد الحرص على توطين الصناعات الدوائية وتقديم التسهيلات للمستثمرين. وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة صنعاء تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف. وقفتان ومسير بمديرية همدان تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم. ومدارس الارتقاء الأهلية في مديرية الثورة تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف. ومن أب لقاء قبلي موسع في العدين بمناسبة المولد النبوي الشريف. من وكالة الأنباء اليمنية سبأ وأبرز العناوين الواردة في الموقع إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. مولد النبي الأكرم ذكرى النور التي تستدعي عودة الأمة إلى طريق العزة. وأيضا مجلس الوزراء ليس أمام العدو السعودي سوى الانصياع للمطالب والاستحقاقات العادلة لشعبنا. وزارة الخارجية: كلما أمعن النظام السعودي في خطواته التصعيدية سيواجه بالمثل. أيضا من عناوين موقع أنصار الله: بلومبورغ مصاف أسيوية ترفض استلام النفط السعودي في البحر الأحمر بسبب مخاطر الملاحة. والقوات المسلحة تحرق مخازن أسلحة للعدو السعودي بمعسكر صحن الجن بمأرب. والقوات المسلحة تستهدف سفينة إنزال عسكرية وزوارق حربية للعدو السعودي في البحر الأحمر، و73,399 شهيدا، و174,310 إصابات منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في 7 أكتوبر، بقاء لا محادثات مع واشنطن أو مساع لوساطة أوروبية، ولا نقبل بالضغوط. الحظر اليمني يتجاوز النفط إلى الملاحة السعودية عموما، هل يتحمل اقتصاد المملكة الكلف العالية؟ من مكة انطلق النور، الرسالة المحمدية ومشروع إنقاذ البشرية. من عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم إلى عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم. من الميادين نطالعكم بأبرز العناوين أعزائنا المستمعين. التحرر من الهيمنة الأمريكية، كتائب حزب الله العراق تضع شروطها لتنظيم ملف السلاح، والقوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة إنزال سعودية وأربعة زوارق حربية في البحر الأحمر. مسؤول إيراني لرويترز: طهران قررت تحويل سياساتها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. ترامب: الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. عراقجي: لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب برزاني. وعلى الأكراد: الحذر من التضليل. مصدر إسرائيلي لCNN: تطبيق خطة غزة مشكلة لنتنياهو مع اقتراب الانتخابات. مصادر لرويترز: خط أنابيب العراق سوريا يتطلب 4 سنوات و15 مليار دولار. أيضا من عناوين الميادين: استطلاع لرويترز: نسبة تأييد أداء ترامب تتراجع إلى 33%، وروسيا تعلن استهداف سفينتي شحن تنقلان أسلحة للقوات الأوكرانية. من عناوين الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. إذن من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية أكسيوس عن مسؤول أمريكي: كوشنر قال إن عملية نزع السلاح ستبدأ بتسليم حماس سلاحها للحكومة الفلسطينية التكنوقراطية. وأيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية: عراقجي إيران عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان. أيضا الخارجية الإيرانية: الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان تطور مشبوه يجب التعامل معه بيقظة ودقة. أيضا من عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية لهذا اليوم: من بن غوريون إلى نتنياهو، إسرائيل أكثر إيمانا بالحروب. دراسة إسرائيلية عن الانتخابات ولبنان: استنزاف يتنكر في هيئة شيطان. سجون النظام الجديد، التعذيب لا يزال مرغوبا في سوريا، ومعركة مضاطة لحصر السلاح، المقاومة للسلطة في العراق. زيارة كوشنر لا تكسر الجمود، إسرائيل متمسكة بسقوفها. وأخيرا دولة المقاولين، ملايين للمتعهدين ولا أموال للجامعة. وزيارة كيلفيلد: الأمور عالقة عند إسرائيل، والحرس يلوح بكسر الحصار بالقوة. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير عبر صوت الربيع المحمدي سام اف ام 99.1، والتي طالعناكم فيها بأبرز العناوين والأنباء الواردة في الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثامن عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 3 غارات على مديرية المطمة بالجوف، استهدفت ناقلتين وأسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 3، كما استهدف بغارة منزل المواطنين في منطقة آل الصيف في سحار ما أسفر عن إصابة مواطن وتدمر منزله، واستهدف ب3 منزلا ومدرسة في عزلة بحرة في باقن أسفرت عن تدمير شبه كامل المدرسة والمنزل، وشن غارة على منطقة سارة في مديرية مجز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتان استهدفت تلة سوفيتل بحي الجهملية، وشن غارتان على معسكر ضبوة جنوب العاصمة ألحقت أضرارا في منازل وممتلكات المواطنين، واستهدف بغارة منطقة نقم ما أسفر عن أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة منزل مواطن في مديرية باقم ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته وإصابة 2، فيما تم تدمير المنزل بصورة كاملة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان 8 غارات على مديرية حرب وميدي بحجة، وشن 4 غارات على منطقة الملاحيط بصعدة، وشن غارتان على وادي موزع بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان غارتان على منطقة المجاوحة في نهم شمال صنعاء، وشن 8 غارات على قرية الغرزة بمديرية همدان، وشن 13 غارة على معسكر السمع وفريجة في مديرية أرحب.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان 6 غارات على مزرعة الحاشدي بمنطقة العرج في مديرية باجل بمحافظة الحديدة في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 2 غارتين على منطقة آل علي بمديرية رازح في صعدة، كما شن العدوان 15 غارة على أماكن متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بغارتين منطقة صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن 2 غارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن 2 غارة على مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، وخلفت 2 غارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان 2 غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في جبهات الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وغارتين لطيران تجسسي على حيس، وشملت الخروقات 12 خرقا بقصف مدفعي لعدد 48 قذيفة و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 78 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرة تجسسية و10 خروقات بقصف مدفعي و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استهدفت مدفعية العدو السعودي مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن بنيران العدو السعودي قبالة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 شن العدو السعودي قصفاً مدفعياً على قرى سكنية في آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 18 مرتزق في قصف مدفعي وصاروخي على تجمعاتهم في

0: تم تدمير مدرعة سعودية في رقابة الزج خلف قلل الشيباني بعسير بصاروخ مضاد للدروع ودمرها بشكل كامل، ودكت المدفعية تجمعات الآليات في الخوبة الشمالية وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المرتزقة خلال عملية للمجاهدين على موقع الشبكة باتجاه منفذ الخضراء في نجران، ودكت وحدات المجاهدين تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في ذرعين والقيادة بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدات المجاهدين تجمعات الجنود السعوديين في موقع نهوقة والعشة ومرتفعات رجلاء بعدة قذائف، وشوهدت على إثرها سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، ودكت تجمعات العدو السعودي في موقع الطلعة وقتلت قناص سعودي في مرتفعات رجلاء بنجران المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح أعداد من المرتزقة وعناصر تكفيرية للقاعدة خلال تصدي وحدات المجاهدين لمحاولتهم الزحف باتجاه منطقة سبلة بهران في مديرية قيفة في محافظة البيضاء، كما لقي 7 مرتزقة مقتلهم بنيران المجاهدين في جبهة سرواح بمأرب وجبهة برباشا في تعز.
1: هذا الملف لقى مسرعه رب لك الحمد لله.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكنت وحدة الهندسة من استهداف مدرعة وطقم وآلية محملين بالمرتزقة بكمين محكم في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى قتل وجرح من عليهما، كما كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم غربي السديس في محور نجران المحتلة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرح من العدو واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدين من كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة منفذ علب من مسارين مسنودا بالطيران الحربي والتجسس والأباتشي، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة خلال التصدي لزحفهم دون تحقيق أي تقدم، وتم إطلاق 6 صواريخ زلزال واحد على تجمعاتهم في المنفذ ذاته، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد كبيرة منهم. وفجرت وحدة الهندسة عبوة ناسفة بمجموعة مرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على عدة مواقع في رشاحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جحفان في جيزان، كما كسر المجاهدون زحفا للعدو قبالة قطاع الدائر، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد من مرتزقته وتدمير عتاد عسكريا بعملية استدراج ناجحة خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آليتين بالمحملة بالمرتزقة غرب جبهة اليتمى في خب والشعف، وقتل وجرح من عليهما، ودمرت رقابات وتحسينات المرتزقة في جبهة عنبرة في المتون، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة.
2: القوة كتب أجرك قوة أمان.
3: هذا معدل المرتزقين
4: سيتم استهداف الصاروخ وجهه. ما رميت رميت ولكن الله رمى.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء التي كانت تحت سيطرة الجماعات التكفيرية، وخلفت عمليات المجاهدين أكثر من 250 قتيل وجريح وأسير من العناصر التكفيرية داعش والقاعدة، وتدمير 12 معسكرا لهم وتجمعا خلال العملية العسكرية في ولد ربيع، وتحرير 1000 كيلومتر مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأيام القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
6: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
7: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
6: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
7: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
6: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
7: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
6: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
7: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
2: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
2: فبذلك فليفرحوا.
3: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
4: هنا صوت الربيع المحمدي، سام اف ام 99.1. في رحاب الذكرى الأعظم لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، استمر اليمن الإنسان والشجر والحجر في ابتهاجهم المعهود والمعروف عنهم بهذا الشكل، الشكل الاستثنائي الذي لا يضاهى. من فضل الله علينا أيها المحمديون أننا خطينا مسارنا أنصارا لله ولنبيه ولدين الله الأكمل والأتم، وبركات النبي صلوات الله عليه وعلى آله في كل زاوية تواكب تحرك الأحرار من نصر إلى نصر، هنا في صنعاء، هنا في اليمن عموما، نقف على صعيد المحبة التي لا تضاهى، هنا نجتمع على نور الحقيقة وخير العطايا، هنا نتلو أشواق العشق ونرسل أفواج التحايا، هنا نرفع الحمد والثناء شكرا لله على أجل الهدايا، وفي مجمع الحب الأبدي اجتمعنا وشعاع الحب يغطي أرجاء اليمن. نعم، في مجمع الحب الأبدي اجتمعنا وشعاع الحب يغطي أرجاء اليمن، من كل جبل ووادي وفي كل صحراء وسهل وصافح وبادي، في كل بيت وقرية ومدينة نور النبي تجلى وأزهر في الربيع الباهي. صلوا على النبي وآله الطاهرين.

يا نفس الرحمن، يا أحفاد الأنصار، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونتزود منها المزيد من العزم ومن الصبر ومن الجد ومن الإحساس بالمسؤولية.

0: المحمديون الأفاضل، مرحبا بكم عبر صوت الربيع المحمدي. في رحاب سلوانا وفرحتنا والنعمة المهداة، هنا الأنصار، هنا أحفاد الأنصار، من تعملق بالحب اللامحدود. هنا أزهر الأنصار وتألقوا وتفردوا، وشذا هذه الذكرى والإحياء أحيا القلوب الضامية، ووهج النور والربيع أضاء دروب المستضعفين انتماء وهوية. هنا في صنعاء المنورة، هنا في اليمن المحمدي، تتعالى أصوات الصلوات حبا واقتفاء. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، وطاعة لله نفرح بذكرى النور الأتم والهدي الأعم الذي أحيا به الله خير القيم. لذا أطلق عنان الحب والعشق الأنصاري في حب النبي. وبهاء هذه الذكرى يكسو ملامح الصغير والكبير، عبقا يفوح به القلب قبل اللسان. صلى الله على النبي العدنان. وصلاة الأنصار عمل وجهاد، بذل وانسجام، إرادة وعزيمة، وبناء وتنمية وإحسان. هؤلاء هم الأنصار الذين ناصروا النبي، وهؤلاء هم أحفاد الأنصار الذين ساروا على خطى آبائهم وأجدادهم في خط النبي.
1: إن شعبنا العزيز يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضوراً كبيراً ومتميزاً، وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبراً بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان، وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق، وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: بالنسبة لي ولكل محب للنبي، نحن نحلق في فضاءات العشق بلا شك، من اليمن الأنصاري إلى النبي في ذكرى الربيع المحمدي. يا رسول الله، ها هم أحفاد الأنصار يحثون الخطى ويسارعون لإحياء ما أماته الظالمون. يا رسول الله، ها هم أحفاد الأنصار على عهدهم وفاء والتزاما وحبا وانتماء. يا رسول الله، ها هم أحفاد الأنصار كما قاتل أجدادهم معك ومع وصيك، يقاتلون اليوم مع حفيدك الأعداء. يا رسول الله، لم ولن يخيب ظنك، فالأنصار ماضون على خط الإسلام المحمدي الأصيل. يا رسول الله، والأنصار كلهم شغف لحمل رايتك، يواجهون أعداءك تحت لوائك.
1: تعالى هي لتحرير الإنسان من العبودية للطاغوت، وهي لتزكية نفس الإنسان والسمو به روحيا وأخلاقيا، وهي نور ورشد وحكمة وبصيرة ووعي ومشروع عزة وكرامة، وهي مشروع فلاح وفوز في الدنيا والآخرة، وهي المنهج الذي لا يمكن إقامة القسط إلا به، ولا يتحقق العدل إلا باتباعه، وهي الصلة الإيمانية بالله تعالى التي يحظى من اتبعها بما وعد الله به من المعونة والهداية والنصر والتأييد والتوفيق والفلاح والنجاة من عذاب الله والفوز برضوانه وجنته، وهي المشروع الناجح الموعود من الله بالنصر والظهور، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهي مشروع الخلاص والإنقاذ للبشرية والفرج للمستضعفين.

فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700،
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: مجددا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعين الأكارم في رحاب مولد النبي. أتيناك طوفانا من الحب فاتحا، فحبك في أنصار طه تسرمدا. سلام على النور الذي جئتنا به، بشيرا نذيرا شاهدا رحمة هدى. حملناك قرآنا ودينا وعترة، وهم نظروا معناك قبرا ومسجدا. لهذا ترى الأعراب قوما أذلة، أضاعوا رسول الله ضاعوا تبلدا. أعادت قريش الجاهلية حقدها حروبا، وأحيت كل ظلم تبددا. وعاد أبو جهل ضلالا مضاعفا، وصار أبي جهلين لما تسعودا. فهموا بإخراج الرسول عداوة، وقاموا بإدخال اليهود توددا. فلو لم يعادونا لحق قتالهم على ديننا، ناهيك عن كونهم عدا. أظلوا وزاد الله أعمى قلوبهم، ليقضي للأنصار أمرا وموعدا. سنأتي رسول الله أوسا وخزرجا، لنستأنف الإسراء من حيث ما ابتدى. لأن الذي أوحى وأسرى بعبده لأنصاره بالبيت يوما تعهدا، وأن الصراعات التي الآن تغتلي بها الله للفتح اليماني مهدا. لنقتص ممن دنسوا سوح أحمد، ونحمي بيت الله ممن تيهودا. وننفر نحو القدس طه إمامنا، تبارك شعب خلف طه تجندا. أنأسى على الدنيا وطه حبيبنا؟ أنخشى أعادينا ونحن له فدا؟ به لو قتلنا ثم عدنا مجددا، وثم قتلنا ثم عدنا مجددا، لما أبعدونا عن توليه لحظة، وما زادنا العدوان إلا تجلدا. مع المصطفى عشنا كراما أعزة، يمد لنا في كل معركة يدا. يعزز دين الله في الناس عبرنا، ويستلنا في الحرب سيفا مهندا. فنحن السيوف القاطعات بأمره، ونحن الصواريخ التي تبلغ المدى. بطه طوينا المستحيلات كلها، بياسين حاصرنا الحصار المشددا. بحاميم حامت كالمنايا رجالنا، بطاسين طار أو طيار العدا صار أرمدا. بصاد تحصنا فصارت بلادنا، سماء من السبع السماوات أبعدا. لو امتلكوا الدنيا بكل جيوشها، فنكستهم أن امتلكنا محمدا.
1: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وما أحوج البشرية إلى الزكاة، ما أحوج كل إنسان منا إلى أن يتزكى وإلى ما يزكيه. وكان من المهام الرئيسية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يتلو آيات الله، وهو يتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى، وهو يقدم التعليمات لكل المؤمنين ولكل البشرية من خلفهم، وهو يتحرك بكل الوسائل فيما يقدمه من إرشادات وتعليمات من أجل أن يزكي هذه النفس البشرية التي لا يتحقق لها سموها الإنساني وكمالها الإنساني إلا بالتزكية، وإلا تدنست وخسرت قيمتها الإنسانية. وهذا ما يعاني منه الناس إلى حد كبير، كلما فقدوا زكاء النفوس، كلما تدنست النفوس، كلما ساءت التصرفات والأعمال، ويكون لذلك تأثيراته السلبية في واقع الحياة، في واقع حياة الناس.

0: اليمن بكاملة لأحياء مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. تتواصل الفعاليات في مختلف المحافظات اليمنية، هذه الفعاليات التي تجسد معنى الانتماء والحب والولاء للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذه الفعاليات التي تأتي في ظل هجمة مستمرة من الكفر ضد الإسلام، ضد العقيدة، ضد المقدسات، ضد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. اليوم عندما نحيي المولد النبوي الشريف، نحيي هذه الذكرى بهذا الشكل، بهذا المضمون، بهذه القوة، نثبت للأعداء بأننا لازلنا متمسكين بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لازال النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله يسكن في كل قلب وفي كل وجدان وفي كل خافق. لازلنا بهذا الإحياء نؤكد للأعداء بأن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله حي في قلبي وضمير كل إنسان مؤمن. اليوم بينما يسعى الغرب والصهاينة والكافرين لاستهداف النبي في تحركه، في أخلاقه، في مبادئه، في القيم التي جسدها على أرض الواقع، اليوم نحيي هذه القيم من خلال الأحياء، من خلال التحرك، من خلال المواقف العملية التي نجسدها على أرض الواقع. لذلك اليوم يكتسب هذا الأحياء أهمية كبرى في مواجهة الأعداء وفي أيضا التصدي للمؤامرات التي يشنها الأعداء ضد هذه الأمة وضد مقدساتها وضد أيضا كل رموز هذه الأمة. اليوم إذا لم نحيي مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله فماذا سنحيي؟ ماذا سنحيي؟ عيد الأم والهالوين و كل الأعياد التي هي دخيلة؟ لا، سنحيي عيد مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله لأن فيه النعمة، لأن فيه الاقتداء، لأن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله هو الأسوة الحسنة التي نتبعها، التي نسير على إثرها وفي طريقها لمواجهة الطغاة والمستكبرين، ولنحظى بتأييد الله وبنصر الله. ما نعيشه اليوم على مدى سنوات طويلة من عزة وكرامة هي إحدى الثمار لأننا تولينا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ما عشناه من إسناد ووقوف إلى جانب المستضعفين في غزة هو نتيجة حتمية لأننا تولينا النبي، لأننا تحركنا في خط النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ما عشناه من انتصارات في مواجهة الأمريكي وهو من يملك القوة ويملك المال ويملك السطوة هو ثمرة من ثمار تولي النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لأنها معادلة حتمية وواضحة وبسيطة. كل من يتولى الله والنبي والإمام علي وأعلام الهدى يحظى بالنصر، يحظى بالعزة، وكل من يتخلف عن الله وعن النبي وعن القرآن الكريم وعن أعلام الهدى سيكون مهزوما وضعيفا وهينا وهينا. وهذا ما تعيشه هذه الأمة. أليست الأمة اليوم تعاني من الضعة والضعف والهوان في مواجهة الأعداء؟ يتحركون ضدها بكافة المؤامرات وبكل الأشكال وهي لا تتحرك بأي موقف. ما عاشته غزة ويعيشه أبناء غزة حتى هذه اللحظة يبعث ويؤكد لهذه الأمة أن الالتزام بالقرآن الكريم وبما خطه النبي وبتوجيهات الله هو الحصانة وهو النجاة الوحيدة في مواجهة الأعداء. دون ذلك الركون على أمريكا والمجتمع الدولي والله لن يقدم شيء لهذه الأمة التائهة الضائعة التي تبحث عن نفسها. وللأسف للأسف تحافظ هذه الأمة وتلقى نفسها من كتاب الله ومن الالتزام بالمبادئ والقيم التي خطها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
1: الكون أشرق والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقبلت بشراها بشذى النبي فأكرموا مثواها، والكون يرقب أي أرض يا ترى ستشع ذكرى أحمد برباها. قالت دعوني إنني مأمورة، والشعب في يمن الهدى ناداها. يا نور طه انزل ففي أرواحنا، لنولينك قبلة ترضاها. نأتي نجدد كل عام بيعة للمصطفى ومواثقا نرعاها. نأتي ونعلم أن ربك قال في من ناصروك وحسبنا بك جاها. إن الذين يبايعونك إنما لو تعلمون يبايعون الله.

لقد كان أهم وأعظم دور للجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي للتحديات والأخطار التي استهدفت المسلمين هو دور رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطبه الله بقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وخاطبه بقوله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. فكان صلى الله عليه وآله يكثف نشاطه لتعبئة الأمة ورفع روحها المعنوية وتذكيرها بالمسؤولية وتحريضها للجهاد، ويشرف على مهماتها الجهادية، يأمر ويوجه ويحرك ويتابع ويدير ويبعث السرايا العسكرية ويتابع تحركات الأعداء ويبعث العيون والطلائع دون غفلة ولا كلل ولا ملل ولا توالٍ.

مجددا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم في هذه الفترة الصباحية عبر أثيركم سام أفام مباشرة وعلى الهواء. سنكون بإذن الله عز وجل معكم في قراءة لآخر التطورات وآخر المستجدات فيما يتعلق بعمليات القوات المسلحة اليمنية التي هي مستمرة في ظل يعني الأحياء أحياء ذكرى مولد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا يستمر الموقف اليمني على كل صعيد وفي كل الاتجاهات، حيث تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله بالأمس من استهداف سفينة أنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية. بالإضافة إلى استهداف سفينة الإنزال، أيضا أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته، وأنها ستقوم باستهداف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. بالإضافة إلى هذه العمليات، أيضا تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف مخزن أسلحة تابعة لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وكانت الإصابة بقوة الله عز وجل وبفضل الله مباشرة ودقيقة، وأدت إلى اشتعال النيران في المخزن. عمليات متوالية واستهدافات متصاعدة من القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات العدو، وأيضا هنالك عمليات للقوات المسلحة اليمنية تستهدف العدو السعودي في عمقه، وذلك نتيجة لخرقه للسيادة اليمنية. نحن اليوم أمام معادلة تثبت من القوات المسلحة اليمنية ومن أبناء شعبنا اليمني الذين يخرجون في كل الساحات وفي مختلف الميادين ويواكبون هذا التحرك من القوات المسلحة اليمنية بالمال والعطاء والإنفاق والبذل. لولا أبناء شعبنا اليمني ولولا تحرك أبناء شعبنا اليمني لما كنا قادرين على فرض هذه المعادلات، نتيجة للحمة، نتيجة للتحرك، نتيجة للإيمان واليقين الذي يتحلى به أبناء شعبنا اليمني اليوم بقوة الله عز وجل. تمضي القوات المسلحة اليمنية بهذه الإرادة وبهذه العزيمة التي لا تلين، وتؤكد بأنها لن تتراجع مهما كان الثمن، مهما كان العدوان، مهما كان التحشيد، وأيضا تؤكد في ذات اللحظة بأن كل التحشيدات وكل التحركات العدوانية للعدو السعودي هي تحت الرصد وفي مرمى القوات المسلحة اليمنية. ما شهدناه من عمليات خلال الفترة الماضية يؤكد يقظة القوات المسلحة اليمنية على كل الجبهات وأيضا على مختلف المحاور. استهداف سفينة الإنزال أيضا يؤكد بأن العدو ماض نحو التصعيد، وبأن العدو يسعى من خلال إمداد أدواته لإعادة التصعيد في اليمن، ولكن القوات المسلحة اليمنية بيقظتها، بجاهزيتها، بتحركها، بموقفها الاستباقي، تؤكد بأن الجبهة العسكرية اليمنية اليوم بقوة الله عز وجل حاضرة وماضية وستستهدف كل التحشيدات مهما كان الثمن، وأيضا مهما كان حجم التهديدات ستستمر في فرض المعادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل.

0: عنا هذا الزامل من كلمات الرئيس مهدي المشعب، ما شاء الله. سنستمر في قراءة عسكرية أوسع طبعا لآخر المستجدات، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات العسكرية وما قامت به القوات المسلحة اليمنية بالأمس من عمليات. طبعا تتسارع التطورات وأيضا تتتابع هذه التطورات على مختلف الجبهات وفي مختلف المحاور. ينضم إلينا في هذه الأثناء مباشرة وعلى الهواء المحلل والخبير العسكري العميد عبد الله مطهر. مرحبا بك سيادة العميد،
1: حياكم الله وهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله عبر أثير إذاعة سام اف ام صوت المحور في هذه القراءة العسكرية الأشمل لآخر المستجدات فيما يتعلق بالجبهة اليمنية وأيضا بآخر التطورات فيما يتعلق بالوضع الإقليمي. بداية عميد عبد الله مطهر، قراءتكم لعمليات القوات المسلحة اليمنية وخاصة العملية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت سفينة إنزال في باب المندب وأيضا استهدفت مخازن أسلحة في محافظة مأرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة ونشكر مستمعينكم الكرام. العملية العسكرية تأتي يعني متوالية نتيجة للمعلومات الاستخباراتية الموجودة من الميدان ونتيجة للاستطلاع العسكري الذي استطاع فعلا ان يزود المخطط الاستراتيجي للقوات المسلحة اليمنية. تنعكس هذه العملية العسكرية وفق المخطط الاستراتيجي الى يعني عملية تنفيذية للقوات الصاروخية والطيران المسير الذي فعلا استطاع ان يربك المشهد العسكري والسياسي بالنسبة للعدو. فهذه العمليات التي تأتي أكلها وخير دليل رصد السفينة التي يعني عملية الإنزال للدعم اللوجستي لمرتزقة العدو يأتي دلالة واضحة لأن القوات المسلحة اليمنية لديها المعلومات الكافية والشاملة والعمليات التوقيت بالذات من خلال هذه العملية.
0: نعم.
1: العملية الثانية التي استطاعت فعلا القوات المسلحة هي ضرب المخازن في يعني منطقة معسكر صحن الجن. هذه العملية تأتي أكلها وأربكت فعلا المخطط العسكري العدو. هذه بفضل الله سبحانه وتعالى عملية تنوعية استباقية فعلا يعني حسبت للقوات المسلحة اليمنية لأن لديها معلومات دقيقة ولديها رصد شامل لكل تحركات العدو ابتداء من بلاد السعودي وانتهاء الى منطقة المصيبة التي استطاعت القوات المسلحة ان تنفذها وتحرقها قبل ايصالها للعدو.
0: نعم، وهذا ما يفسر دقة العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في استهداف تحشيدات العدو السعودي. عميد عبد الله، سأتساءل وهنا بلسان حال المواطن الذي لا يعرف في الجانب العسكري اي شيء، يعني على ماذا يراهن العدو السعودي في تصعيده ضد أبناء شعبنا اليمني؟ يعني خاصة مع استمرار الضربات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية عند استهداف سفينة الإنزال واستهداف المعسكرات، يعني ماذا تبقى للعدو السعودي ليراهن عليه في أي تصعيد؟
1: أولا العدو السعودي أخطأ خطأ استراتيجي عندما اعتمد على مرتزقته في الداخل. هاي يعني نحن مختبر لهم في على يعني مدار 9 أعوام من الحروب، وكانت الغلبة للقوات المسلحة اليمنية سواء كان عبر الزحف الميداني أو الكفافة العسكرية الموجودة التي كانت يعني تربط فعلا تحشيدات العدو. الآن أتت القوات المسلحة بمخطط استراتيجي جديد وهو ضرب العملية التحشيدات العسكرية التي يعني كان يحشد بها العدو، كان في الرويك أو في صحن الجن أو في الثنية أو في العب، وصولا إلى يعني منطقة العب، ويعني انسدت الصواريخ البالستية والطيران المسير إلى أن وصلت إلى ينبع. وهذه العمليات العسكرية وهذا التنوع الكبير أعطى ضخم للقوات المسلحة باستهداف العدو في مرابطه سواء كان في الساحل الغربي بشكل عام وخصوصا في المقهى. هذه القوة التي راهنون عليها التي هي في الساحل الغربي الآن ارتبكت و يعني معنويات أفرادها في الحضيض يدل دلالة كبيرة ودلالة واضحة بأن القوات المسلحة في أعلى جهوزيتها وهي لديها معلومات وعيون من الميدان استطاعت فعلا أن تحقق هذه الأهداف جميعا. نعم. الآن المخطط السعودي أو العدو السعودي ماذا يريد من اليمن؟ هو يريد أن يعني يربك المشهد، ولكن نحن نقول للمغرب بهم هم أخواننا وأبناء جلدتنا، عليكم العودة إلى يعني محافظاتكم كما قال وصرح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في البيان الأول التي أعلن فيها يعني عليكم العودة إلى محافظاتكم. الآن نحن يعني في القوات المسلحة لا يعني يمرنا أو يشغلنا المرتزقة بقد ما تشغلنا الجبهة الحدودية مع العدو السعودي. العدو السعودي الآن أمام خيارين، إما الاستسلام والإذعان لحكومة صنعاء وتسليم يعني مستحقات الشعب اليمني كاملة، وإلا الزحف البري إن شاء الله عما قريب وقريب جدا سيطال مملكة الشر بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله عز وجل. ولا زالت صنعاء يعني تمتلك من الأوراق ما يكفي بإذن الله لدحر هذا العدو الذي يستمر في كبره وفي عنجهيته وفي أيضا عدوانه وظلمه ضد أبناء شعبنا اليمني. سأسألك سيادة العميد حول أهمية استهداف التحشيدات العسكرية خاصة في منطقتين، يعني في مأرب على وجه التحديد وأيضا في المخا، لماذا يعني العدو السعودي يرمي بكل ثقله العسكري وتحشيداته في مأرب وفي المخا، وكيف أيضا تتعامل القوات المسلحة اليمنية مع هذا الثقل السعودي الذي ينطلق من المخا وأيضا من مأرب؟
1: أولا حسبة القوات المسلحة اليمنية التكتيكات العسكرية الكبيرة التي استطاعت فعلا أن توصل يعني هذه العمليات الإنقضاضية على العدو والحشود سواء كان في مأرب أو في المخا. أولا المخا هي قاعدة متقدمة لوجستية لدعم العدو عن طريق البحر، وبالنسبة للبارد هي عملية متقدمة. أولا يعرفون أن يعني القوات المسلحة اليمنية على مشارف مدينة بارد لا تفصلها إلا مديرية أو مديريتين، ويعني كانت العملية جاهزة. الآن هم يراهنون على مأرب، ومأرب تعتبر في قبضة القوات المسلحة اليمنية وتحت الخط الناري للقوات المسلحة اليمنية. يعني الآن هو قرار سياسي وقرار ثوري بدخول مأرب، يتم عملية الدخول. أما بالنسبة للمخاء فتعتبر تحصيل حاصل للقوات المسلحة في هذه الكثافة النارية التي استطاعت فعلا الطيار المسير والقوة الصاروخية، سيتم عملية الزحف وعودة مديرية المخاء إلى حضن الوطن عاجلا أم آجلا. لماذا؟ لأن هي البوابة للباب المندب. القوة المسلحة اليمنية فضل الله سبحانه وتعالى يعني متحكمة بباب المندب وبالممرات المائية اليمنية، سواء كان في الجولة الأولى مع الأمريكي ومع الصهيوني، أو الآن إذا أراد السعودي أن يحرك هذه الجبهات فنحن له بالمرصاد.
0: نعم.
1: كيف لا وقواتنا المسلحة فعلا الآن من ناحية الدفاع إلى ناحية الهجوم، وهذه فعلا أربكت العدو ويعني جعلت من أفراده يعني معنويات تحت الصف.
0: نعم.
1: ومعنويات أفرادنا يعني تناطح السم.
0: نعم. من هذه الجزئية سأنطلق معك سيادة العميد عبد الله مطهر، يعني هنالك من يتساءل كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تفرض حصرا أو حظرا بحري على العدو السعودي رغم امتلاكها القدرات والإمكانات والأموال وأيضا العلاقات التي يمكن من خلالها إنشاء التحالفات، ولم يستطع العدو السعودي أن يكسر هذا الحظر. أيضا في المقابل تستمر القوات المسلحة اليمنية في استهداف تحشيدات العدو. هنالك من يتساءل كيف استطاعت القوات المسلحة اليمنية أن تتعامل مع العدو السعودي في مختلف المسارات وعلى مختلف الأصعدة؟
1: يا سيد العزيز، من يمتلك الحاضنة الشعبية هو من يحقق انتصارات عسكرية على الأرض. أولا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حكومة صنعاء وقيادة صنعاء سواء كان قيادة الثورة أو المجلس السياسي الأعلى أو قيادة وزارة الدفاع.
0: نعم.
1: أو الرئاسة في الأركان تمتلك حاضنة شعبية كبيرة حتى في المحافظات التي تحت الاحتلال. كيف لا وهم الآن يعني يعيشون البعد سواء كان الإنساني أو البعد الاجتماعي تحت يعني الاحتلال السعودي. الآن من يقول كلمة الحق هي حكومة صنعاء، ومن يدافع عن الشعب اليمني هو الجيش اليمني في القوات المسلحة اليمنية. الآن هذه الحاضنة الشعبية أعطت لأفراد القوات المسلحة اليمنية سواء في يعني فروعها الثلاث البرية والبحرية والجوية زخم معنوي كبير، وتمت الانطلاقة. الآن العدو هو يراهن على المرتزقة، نحن نقول للعالم أجمع بأن السعودي لا يمتلك قراره ولا يمتلك لا قراره العسكري ولا قراره السياسي. الآن هو يأخذ توجيهاته من ترامب ومن نتنياهو. نحن نقول له لو جمعت الإنس والجن على أن يعني يعيدوا الجيش اليمني إلى يعني قيد أمنة لن يعودوا. نحن بإذن الله سبحانه وتعالى من نحقق الانتصارات ومن نحقق المباغتات العسكرية. الأيام القليلة القادمة ستشهد تحولات دراماتيكية على الأرض كبيرة جدا، ستذهل العالم أجمع ويعني تفرح الشعب اليمني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب
0: بإذن الله عز وجل. وهذا ما يرجوه كل أبناء شعبنا اليمني خاصة، والجميع اليوم يتحرك في سياق انتزاع الحق اليمني المسلوب من قبل العدو السعودي، وأيضا من يقف مع ذلك العدو. طبعا مؤخرا سيادة العميد تم الإعلان عن تشكيل تحالف ما بين باكستان وتركيا والسعودية، وبالأمس استمعت إلى أحد التصريحات من دونالد ترامب يبارك في هذا التحالف. أنتم من خلال متابعتكم وقراءتكم وتحليلكم العسكري لهكذا تحالف، ما هي النوايا، ما هي الأهداف من إنشاء هذه التحالفات، وأيضا كيف ستتعامل القوات المسلحة اليمنية مع مثل هذه التحركات وهذه التحالفات؟
1: أولا هذا ليس غريبا علينا في يعني الجمهورية اليمنية وبالأخص يعني في حكومة صنعاء وفي القوات المسلحة اليمنية. هذه التحالفات يعني لا تحرك فينا يعني الشعرة. أولا نحن نعلم علم اليقين بأن باكستان يعني هرب إلى الأمام إلى السعودية نتيجة للضائقة الاقتصادية التي تمر بها باكستان، والتركي هرب إلى خزائن السعودية نتائج لإفلاس الأتراك والمقدورات الاقتصادية لحكوماتهم. هذه التحالفات هي تحالفات هشة يعني نتيجة للمصلحة. أولا ما تنتهي المصلحة تبدأ الأحقاد. ألا أولا القوات المسلحة يعني تعمل حساباتها منتشرة عملياتيا في مسرح العمليات العسكرية في كل ربوع الوطن، سواء في سهولها أو جبالها أو على الخط الحدودي. الآن المواطن اليمني البسيط متشوق لفتح الجبهة الحدودية يعني لزج بهذه العملية ليصل إلى الرياض. ما هي القوات المسلحة؟ ستكون عملية يعني حامية لأبناء القبائل. الآن الشعب اليمني، من الذي جوع الشعب اليمني ومن الذي يريد أن يركع الشعب اليمني؟ هي جارة السوء. يعني محمد بن سلمان لو يختار الطريق الصحيح وإعادة الثروة اليمنية إلى أصحابها ورفعها عن طريق يعني من المرتزقة ويعني سحب قواته مع المرتزقة إلى يعني صحراء الربع الخالي اللي تمثل السعودية، لا يعني أجل العمليات العسكرية. الآن العمليات العسكرية فضل الله سبحانه وتعالى تأتي أكلها، ولا خوف على القوات المسلحة. في القوات المسلحة تمتلك من المخزونات الاستراتيجية والمخزونات العسكرية ما لا يتصوره عقل على هذه البسيطة. نحن الآن نستخدم الفائق من عام 2016 و2017 لم يدخل يعني الأسلحة الجديدة والقوة الصاروخية والطيران المسير إلى حيز الميدان. إن دخلت ستربك المشهد العسكري والسياسي بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم عميد عبد الله، طبعا هنالك من يتساءل يعني دائما ما يعني تعتدي السعودية على اليمن إلا في ظل تحالفات. بدأت عاصفة الحزم ضد أبناء شعبنا اليمني بتحالف ضم 17 دولة، دخلت في تحالف بحري ومن بعده تحالف أسيبيدس، ومؤخرا تم الإعلان عن تحالف دفاعي وأيضا تحالف بين باكستان. وعن ماذا تبحث السعودية وكيف لها أن تحمي نفسها؟ يعني اليوم كل هذه الخطوات إلى ماذا تشير؟ ما تفسير ذلك؟
1: تشير إلى أن القرار السعودي ليس بيد محمد بن سلمان وليس بيد سلمان. أولا هي تعلم علم اليقين إذا دخلت في حرب مباشرة مع اليمن يعني ستكون هي الخاسرة في الدرجة الأولى. لماذا؟ على يعني على محمد بن سلمان أن يعود إلى التاريخ وماذا حصل يعني في فترة الثلاثينات يعني أبان حكم الإمام يحيى بن حميد الدين عندما وصل إلى الرياض. هذه العمليات العسكرية هو يعلم علم اليقين بأن المقاتل اليمني والإنسان اليمني البسيط يتعامل بحرفه عالية مع السلاح، وهم يدركون هذه العمليات. إن فتحوها مباشرة ستكون السعودية قاب قوسين أو أدنى تحت حكومة صنعاء. ويعلم بهذا ولكن يدخل بماله المدنس لشراء الذمم. هذه شراء الولاءات يعني ماذا يعني حصل للسودانيين في يعني لا لا لا لا اليمن؟ دفنوا في كل مكان كمرتزقة، وهذه العمليات لن ولن تستطيع أن تفني الشعب اليمني. لماذا؟ لأنهم خرجوا إلى الساحات بالملايين مؤيدين ومفوضين السيد القائد. السيد القائد حولها إلى عمليات عسكرية وإلى المخطط الاستراتيجي للقوات المسلحة، والآن القوات المسلحة بفضل الله تحقق انتصارات من قطعة النظير للأمريكي والإسرائيلي، استطاع أن يفهم ما هي طبيعة الأرض. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى الأرض تقاتل مع أبنائها، وخير دليل ما يتم في التنوع العسكري والاستراتيجي على مساحة الجمهورية اليمنية بشكل عام.
0: نعم، سأختتم معك سيادة العميد عبد الله مطهر. هذه القراءة العسكرية بتوقعاتكم لآخر ما سنشهد في هذه المرحلة، يعني على أقل تقدير كيف تتوقعون القادم خلال المرحلة القادمة؟
1: أولاً القادم هو بالنسبة للمرتزقة بناء على التحشيد والتحشيد العسكري الكبير. العملية ستكون عملية فاصلة، إما يعني أن يعلن محمد بن سلمان استسلامه وإذعانه لحكومة صنعاء وتسليم حقوق، ونحن لا نستجدي منه أي حد. نحن نطالب بحق الشعب اليمني، والشعب اليمني هو القيادة الثورية والقيادة السياسية. الخيار الآخر وهو المطروح على الطاولة الآن هو التصعيد العسكري في كل الجبهات. القوة المسلحة اليمنية منتشرة في مسرح العمليات العسكرية في كل يعني النقاط الحاكمة، وهي بفضل الله سبحانه وتعالى من يعني تجعل العدو السعودي والعدو الأمريكي والصهيوني أن يرفع الراية البيضاء. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن اليمن إلى خير، واليمن إن شاء الله ستعود ثروته وستعود يعني مستحقات الشعب اليمني إلى كل بيت، سواء كان في جنوب الوطن أو في شمال الوطن. نحن أخوة، وعلى المغرب بهم أن يضعون سلاحهم جانبا ويعلنوا ولاءهم لحكومة صنعاء. وهذا يعني يجب أن تتوجه بنادقنا وصواريخنا وطيران المسير إلى العدو، ويعني جبهة الداخل لا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد. عدونا الرئيسي هي السعودية، وإن شاء الله نطلب حقك عاجلا أم أجلا إن شاء الله
0: بإذن الله عز وجل. أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة العسكرية المستفيضة حول آخر المستجدات وآخر التطورات. المحلل والخبير العسكري العميد عبد الله مطهر، شكرا جزيلا لكم.
1: والشكر لكم أيضا.
0: في أمان الله.

0: تصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خير، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
12: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
13: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
12: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
13: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
12: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
13: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
12: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
13: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
12: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
13: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: سام اف ام، والعود احمد.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

99.1 سام فم صوت الربيع المحمدي. ننتقل بكم مستمعينا الأكارم مباشرة وعلى الهواء إلى مهرجان الرسول الأعظم في دورته 33.

0: فهمك.
1: لبيك يا رسول الله بميلاد نور النور في حالك الظلم، وبالحجة العظمى على سائر الأمم. نزف تهانينا لطيبة والحرم ولسيدنا القائد العلم، ونجدد الترحيب بكم مشاهدينا مستمعينا الحاضرين والحاضرات هنا معنا في قاعة جمال عبد الناصر بالجامعة القديمة في العاصمة اليمنية، عاصمة يمن الإيمان والحكمة صنعاء. ونؤكد مجددا أن الدعوة عامة للإخوة والأخوات صباحا ومساء في فعاليات هذا المهرجان الرائع، مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي. سنتابع معا قبل أن نستهل مسابقتنا لهذه الجولة في مضماري الشعر والإنشاد، نستهل جولتنا بفلاش عبر شاشة هذه الفعالية بعنوان الحرص النبوي وخسارة المجتمع المكي.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

بهذا النور العظيم والحق الواضح تحرك رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإنقاذ البشرية ولما فيه صلاح حياتها في الدنيا والآخرة، مبلغا لرسالة الله تبارك وتعالى بأرقى مستوى، وبدأ مشواره في تبليغ الرسالة من موطنه في مكة المكرمة، حيث أمضى فيها 13 عاما من التبليغ وإقامة الحجة والدعوة إلى الإسلام وبناء نواة مؤمنة للأمة المسلمة. إلا أن مجتمع مكة لم يحظ بالتوفيق للشرف العظيم في أن يكون حاضنا للرسالة الإلهية، ووصل به الحال في التكذيب والصد والإعراض، كما قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وكان من أبرز المؤثرات السيئة عليهم ارتباطهم الشديد برموز وقادة الكفر من الطغاة المجرمين والملأ المستكبر، إضافة إلى توجههم المادي وأطماعهم ومعاييرهم المادية. ومن بين كل القبائل العربية التي عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها الهجرة إليها في موسمين من مواسم الحج، حظي الأوس والخزرج، اليمانيون، القاطنون في يثرب المدينة المنورة بالشرف العظيم. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، وأصبح بلدهم موطنا تكون فيه المجتمع المسلم من مهاجرين وأنصار.

0: مرحبا بكم من جديد مشاهدينا والمستمعين والحاضرين والحاضرات. سنبدأ وإياكم مع مسابقة الإنشاد وأربعة من المنشدين. طبعا المشاركين اليوم معنا من محافظات البيضاء: تعز، حجة، دمار، إب. تنوع ثقافي وتراثي وجغرافي. قبل ذلك هي رسالة مهمة للمشاهدين. أهم أعتقد أن بالنسبة لي أنا شخصيا أهم ما سأنوه به إليكم مشاهدينا مستمعينا الحاضرين والحاضرات هو التالي. مركزين؟ أسمعكم مركزين؟
1: هناك تطبيقات سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

حبيب الله يا خير البرايا ويا عالي المناقب والمزايا ويا

0: الله أكبر.
1: الموت
2: أمريكا،
3: الموت إسرائيل،
2: اللحم اليهود، النصر
1: الإسلام. لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: عطر محمد وعبق في الدارين عطر محمد متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم واسمع من تلك الديار نداكم.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد فهد احمد الفريش من حفظ تعز.
2: هذا اللون احنا محتاجينه في المهرجان. انا بالنسبه لي معجب، سجلني من المعجبين الاوائل لك.

0: جبر احمد علوي السرحاني محافظه البيضاء مدينه ان شاء الله.
1: رائع جدا رائع جدا، والبحاله الجميله، وساصوت له ويستحق التصويت،
2: وانا كذلك اصوت لك.

0: ما شاء الله ما شاء الله. لكن لست أنا لجنة التحكيم. تفضلوا سادتي. من عند الأستاذ علي محسن كالمعتاد.
1: أستاذ محمد عندك.
0: بسم الله. لو خذوا مساحة، خذوا مساحة بينكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، يبدو أن لجنة التحكيم في حيرة، لأننا نواجه منذ بداية التصفيات قبل النهائية أصوات جميلة وبديعة، سواء أصوات من حضرموت أو أصوات من تهامة أو من حجة أو من صنعاء أو من زبيد أو من تعز أو من دمار. كل محافظة الجمهورية تمتلك كما هائلا وزخما رائعا من الموروث الثقافي الإنشادي. التحية بداية للمنشد أحمد صالح عايش، والذي أطربنا بمشرب حبيب الله يا خير البرايا. هذا المشرب الذي لم يخرج إلى النور ولم يظهر إلا من خلال العزيز الأستاذ المبدع القدير عبد العظيم عز الدين، عندما تم تسجيله لقناة اليمن الفضائية في إحدى البرامج الرمضانية، والذي كان له في وقت الصدى كبير وجميل ورائع، وكان من أجمل الألحان الحضرمية التي نحن المنشدين سمعناها، وليس ذلك بحسب بل من أجمل المنشدين الذي تغنى بها الأستاذ عبد العظيم عز الدين، فله التحية. وللمنشد الجميل الذي أدى هذا المشرب أداء جميلا بديعا رائعا، كل تراثنا وكل موروثنا الثقافي من مختلف محافظة الجمهورية نعتز ونفتخر به. فأهلا وسهلا بأحمد صالح عايش. محمد مهدي أحمد هريش، ما شاء الله أبدعت وأجدت باللحن التهامي، صح؟
0: شيل الميكروفون.
2: اللحن نعم التهامي سمعنا.
3: نعم. ها؟ نعم اللحن التهامي.
2: ما شاء الله، التهامة يعني تسخر وتمتلك أيضا موروث ثقافي إنشادي ما بين الشعر الصوفي والشعر الغزلي والشعر التوسلي والمديح النبوي، وكيف لا وقد عاش في ظهرانيهم أمير الشعراء اليمني جابر بن أحمد رزق، والذي من خلال كتابه زهر البستان في مخترع الغريب من الألحان استطاع أن يتغنى بهذا الكتاب وينشد به كثير من المنشدين وكثير من الفنانين. وهناك القصائد الكثيرة التي بالفعل كان لها دور كبير في إحياء التراث اليمني، لأنه كان يأتي بالقصيدة ويأتي بلحنها، مثل قصيدة فرج الهم يا كاشف الغم، مثل قصيدة تعماس والله واسأل إلى آخره، يطول الحديث في هذا الجانب.
0: طب علي من سؤال، أين مقبور هو؟ في تهامة؟ جاب الرزق. جاب الرزق
4: في تهامة.
2: في تهامة طبعا، هو من مواليد طبعا
4: قرية القابل.
2: وعاش في قرية القابل.
0: والد قرية القابل صنعاء.
2: أيوة.
0: عجيب.
2: وانتقل من قرية القابل إلى صنعاء، ومن ثم من صنعاء إلى تهامة، والتقى بالشيخ أحمد الأهدل حتى حفظ القرآن كاملا. الشيخ جابر أحمد رزق بعدما رجع إلى الله، وقد كان فنانا موسيقيا، عمل الزاوية يسموها الزاوية أو طريق من الطرق الصوفية، فعمل لهذا الزاوية واستطاع أن ينشد ويلحن بكل ما بكل قصائدها التي تغنى بها. لا يخفي على أحد الديوان الذي حققه الأديب الكبير أحمد الرديني من خلال ديوان جابر أحمد رزق زهر البستان في مخترع الغريب من الألحان، فهو مقبور بالفعل أستاذنا حمود في تهامة، وقد عشق أهل تهامة هذا الشاعر، وقد حفظوا قصائد عن ظهر قلب، فرحمة الله عليه.
0: رحمة الله، فلتمن فلتات الزمان.
2: أي أيوة والله حقيقة فعلا.
0: رحمة الله سلسل.
2: ولا أوزان شعرية قد ربما لا أحد ينشد بها.
0: صحيح.
2: يعني في أوزان شعرية مختلفة عن بواقي أوزان الشعر العربي.
0: الأستاذ أسامة عبد الله الأمير عمل معنا حلقة في إذاعة سام وموثقة، وإن شاء الله نعيدها ونعيد بثها. حدثنا عن جابر الرزق. نعم، يعني بشكل مطول وألحانه وإبداعاته شيء.
5: أنا أتمنى من
2: الأستاذ أسامة
5: من هذه، لماذا لا تلتفت إلى مثل هذا الشاعر العظيم؟ طبعا ذكرها الأستاذ علي محسن الأكواع أنه ديوان زهر البستان في مقترع الغريب من الأوزان نعم. والألحان هذا نعم. هو غير بس يعني القصائد. أنا عندي نسخة مخضوضة لجابر أحمد رزق التهامي فيه قصائد ليست موجودة في الكتاب. أتمنى أنه يكون للتحقيق سواء لأنه
0: مؤسسة الإمام الهادي.
5: أيوه مؤسسة الإمام الهادي لأنه أنا أسمي
0: وزير الثقافة هو وزير الثقافة هو.
5: أيوه يعني للأمانة عندما ينزل الديوان وما يصل عليه. نعم. أنا عندي مخطوط أوعدهم إني أتي له المخطوط تكملة الديوان الذي عنده. هذا ليس هذا إلا 20% من القصائد حقه.
0: وعدون على الهواء. بإذن الله. ولمؤسسة الإمام الهادي المنظمة لفعاليات هذا المهرجان ورئيسها نائب وزير الثقافة القائم بأعمال وزير الثقافة الشهيد الأستاذ علي اليافعي رحمة الله الواسعة تكشف جميع الله. شهداء حكومتنا وبلدنا وأمتنا. نعود إلى أجواء التقييم.
2: أخيرا وليس آخرا جبر محمد السرحاني بالفعل منشد مبدأ ومتمكن وقد أسحفنا في التصفيات قبل النهائية. نتمنى للجميع التوفيق حقيقة. نشكر كل القائمين على هذا المهرجان. نشكر الأستاذ حمود شرف. نشكر الأستاذ العزيز يحيى محمد الشرعي الحاضر الغائب. نشكر الأستاذ البراء الخضيب. نشكر الأستاذ الفقار الديلمي. هؤلاء الذين يبذلون جهدا ليلا ونهارا فلهم التحية وأي شكر في حقهم قد لا فيهم. وكل العاملين والمخرج الأستاذ عبد الرحمن دلاك كي لا أنسى أحد من أولهم إلى آخرهم لهم التحية والشكر والتقدير والإحترام.
6: إذا إحنا عند البراء يا أستاذ علي ما شاء الله طبعا لحن حبيب الله على ماله من فترة كبيرة يعني ضوي قد لك فترة من احنا جدنا اليوم ما شاء الله بأتى والكورال أضخم من ما سجلنا احنا في الاستوديو
2: ما شاء الله
6: يعني ما شاء الله ابدعوا يعني وبأتى وأداء متميز يعلم الله لفتوا الانتباه يا أستاذ سابع عند من يا أستاذ حمود ها
0: عند الأستاذ إذا أنتوا تشوفوا الدور
6: لا محمد عقيل ها بسم الله
0: الأستاذ محمد عقيل
5: الأستاذ الموسيقار محمد عقيل تفضل
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة المنشدين اليوم أبدعوا وكلهم في مستوى واحد وجميل وكل واحد قدم بطريقته ونكهته الخاصة. أحمد صالح عايش كان حضورك حلو وشجاع وجريء إنه قدمت الأنشودة الجميلة حبيب الله في حضور صاحب العمل يعني انا ما عارف فهذه المفروض تحسب لك درجه كامله يعني فابدعت ادائك كان جميل ويعني التون مستقر وكل شيء تمام ومحمد فهد قدم بروح تعزيه الانشوده التهاميه باسلوب جميل ولو انه اليوم زعلان ما مش داري يا محمد من زعلك ها هم دائما هكذا استاذ حمود اول طلعه
0: توتر
7: ايوه لكن رائع في اشياء بسيطه مع الكل يعني اشياء بسيطه بس لن تؤخذ بعين الاعتبار يعني انتم كذا وبتقدموا انشوده لايف ومباشر وامام جمهور انتم بمستوى ممتاز وعالي جدا جدا جدا أما جبر فكان أداءك جميل ولو أنك بنكهتك الخاصة كنت تضيف الآهات أيوة فشيء جميل وأنا أشوف أنه حماسك حلو ومجتهد ومثابر وأمس العسل الجائزة اللي حصلتها
0: قطع فيه
7: أداء مفعول فبالتوفيق يا شباب أرجو أنه تستمروا بهذه الروح سواء تأهلتوا ما تأهلتوش فأنتوا تعتبروا متأهلين 15 أنتوا خلاصة الخلاصة وبالتوفيق
6: العزل أثر يا أستاذ محمد زيادة الظهر لما شعب اليوم
8: أكلت ملعقة كبيرة
6: يلا خلاص
7: وحنبت هانا
8: أيوة بعد الكربنة اللي قال أسامة
6: أيوة
0: نعم
7: يلا
0: تفضل يا اسامه عبد الله الامير
5: الو السلام عليكم ورحمه الله
9: السلام ورحمه الله
5: اتمنى من المخرج والاستاذ حمود انه يكون التقييم بعد ما ياتي المنشد مباشره يعني بسلوذ الحين يعني منذ أن أنشد أحمد صالح عايش كرم
1: كزم
5: لا هذا الحين كذا خطيت ربع ساعة كذا نسينا كذا أتى يعني
0: كده إحنا بكرة بصفة نهاية
5: هذا الملافع مش شو هكذا يتم المنشد وإحنا نقيم
0: أنتم تخطوا مع إدارة المهرجان ولكم الخير والقرار طبعا بكرة بصفة نهائي بعد بكرة نهائي إن شاء الله
5: لكن كلهن يكون يتم المنشد ينشد نقيم لأنه هكذا
0: إذا حيكون العدد
5: ما نشيش نظلمهم يعني بس المنشد المبدع أحمد صالح
1: كزم
5: عايش كزم ها وما كزم
1: كزم
5: قريتها كرم
0: يعني كزم
5: صوتك فيه إحساس يعني عجيب ودفء يعني يصل إلى القلوب بدون أي رسول يعني هكذا مباشرة ما شاء الله عليك وأبدعت ولغتك سليمة مخارج الحروف سليمة العجيب في هذا المهرجان الدورة 13 انه المنشدين يبدعوا في المهرجان الاصلي يعني مش في التصفيات اكثر من ما ابدعوا في التصفيات رغم انه في التصفيات ما بلحنا اعضاء اللجنة كانوا مرتبكين ومرتبشين لكن الان ما شاء الله يعني كل من واظن ايضا الصوت بدفع دورها شكرا للصوت يا اليوم الثالث على التوالي شكرا لك على ادائك وعلى حضورك هذا المهرجان محمد اسمها الثاني محمد فهد وهذا هم كيف جيت ها ايوه ايوه ايوه ايوه ما رغم انك كنت انت ابصر قدايه بشنا والله
0: كزم وسرحاني وكريش
5: على العموم قدو مكتوب احمد صالح كزم صوته ملن احساس ودفء عجيب محمد فهد هم الحين هم انت ليش هكذا ما
0: كريش
5: يعني كل في سبتك انت في الثالث كيف جيت الوسط العسل هو كله عمل العسل
1: هم دخلوا قدو هنا
5: محمد فهد انشدت انشوده صلاة الله مضروب يومه طبعا هذه الانشوده كانت من ابريت الابريت الرائع العملاق العظيم الذي للامانه كان منطلق لعالم انشادي اخر اسمها ابريت نور الزمان طبعا من اعداد واخراج وتلحين اغلب الالحان للاستاذ عبد العظيم عز الدين والالحان ثراثي ايضا والشاعر اسد باشا عمل للامانه انصح الجميع بالاستماع اليه فهو ابريت منقطع ليس له نظير ابدا ابدا ابدا ابدا ناجح اخرج التراث التهامي الى ما نحن عليه اليوم
0: له الفضل نطلب من المخرج المستلم في كنترول قناة المولد
5: نعم.
0: انه بمجرد انتهاء هذه الجولة من المسابقات بثوا
5: يعني
0: ماذا مستلم نعم. الأمير بيتكلم عن هذا الأبريت نور الزمان فالمشاهدين في البيوت في كل مكان متشوقين يشوفوا بعد ما نخلص هذه الجولة يبث أبريت نور الزمان هذا طلبنا إلى المخرج إن شاء الله يلبي
5: وهذه
0: فضل أستاذ أسامة
5: من آثار الأستاذ عبد العظيم قال
1: الله يعافيكم
5: قال تعالى إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هذه الآثار هي الذي إن شاء الله كلنا نساهم
0: نكون
5: لنا آثار فشكرا لك على أدائك برغم أنه ارتفعت الطبقة عليك شعره يعني ما أديتش بأدائك ما أخذتش راحتك لغتك سليمة هذا السنة يا أستاذ حمود اللغة العربية فرض أنه العربية ضروري استفادوا جدا جدا للآن ما قد لقيناش ولا غلطه لو جينا لسال عبد الحفيظ الخزان بالعصيه ولا قد حاجه هذا السنه على اي منشد الحمد لله
10: سام اف ام وقفه اعلانيه الان سرعه اعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنيه انترنت اسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار الاتصالات اليمنية ليمن متصل
11: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل اسمها الجمعيات التعاونية ومسار نهضة لا يتوقف مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
13: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
12: بسط لي المسألة عشان أفهم.
13: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
12: ما لها؟
13: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
12: وما؟
13: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
12: أوهو.
13: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
12: قول عن القاهم
13: متواجدين على مدار 24 ساعة.
12: عاي أخرونا.
13: بالعكس، سوي فحصك وروح.
12: والنتائج
13: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
12: أوهو.
13: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
16: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
17: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
17: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
17: 555-555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
18: سام اف ام والعود احمد.
6: نور الزمان. كان عندي الاستاذ المبدع احمد عبد الرحيم الوصابي، فين اقول يا استاذ احمد معك من الالحان التراثيه الجميله، قال اسمعك واحد، سمعني ذي صلاه الله مطلوبي. قلت الله الله الله. قال ما يا استاذ عظام؟ قلت ذي البدايه، ذي نبدا به. كان الفضل الاستاذ احمد عبد الرحيم، وأذكر رحم الله أستاذنا ومنشدنا التهامي المجاهد علي الأهدل رعاه الله رحمه الله. كان بنتصل بعد، كان في الضحية وبلاده، في تهامي في الضحية، بنقول يا أستاذ علي معك لحن، معنا أبريد تهامي وكذا، سمعني يا محمد عليك الله. قلنا يا سلام، والكلمات قال جاهزة، هي الكلمات يعني بسر التكامل في هذاك العمل، وكأن بالتوفيق عجيب في ذلك العمل.
0: عارف من هو علي الأهدل؟ المشهد علي الأهدل الله يرحمه، والدفن أمريكا.
6: والدفن أمريكا، نعم.
0: عرفته؟ والدفن أمريكا. رحمة الله تخشى.
6: طبعا اختيار موفق من المنشد وأبدع، وطبعا رهبة المسرح والكذا بيخلق منه توتر. أنا متأكد أن أنتم خارج بتنشدوا أكثر وأجمل وأحسن، بس ملاحظة مهمة جدا، ما ينشد في المهرجانات وفي الأعراس وفي الكذا غير ما ينشد في الزوايا، الزوايا الصوفية هم بينشدوا يوميا الموالد، وأعتقد أنه بيتأثروا بالكلمات واللحن قدم معتادين على ذلك. لكن عندما يسمعك الجمهور جمهور جديد على هذه الألحان، يجب أن تعطيه حقه في الأداء والحضور. وفقك الله وأعانك. المنشد
8: جبر
6: ضاعت ورقتك يا جبر، العسل الله يحفظك. طبعا جبر، انا عدا اخالف الاستاذ اسامه، قل بفضل الله وبرحمته. لا بيأتي حضورك كان جميل، ورايا انا عجبني حضورها اليوم. قصدي احنا قلنا هكذا انه الابتسامه وتوزيع النظرات والكذا، هذا كان حضورك جميل، وكان اختيارك للمشرب غير موفق، كان نفسي وانت اخترت مشرب اجمل واحسن. طبعا هذا المشرب اشتهر من الاستاذ عمار جعدان، وكان له يعني حضور كبير عند الجماهير بالذات في اليمن. نسال الله لكم التوفيق والسداد والنجاح ومزيد من الابداع بفضل الله.
8: شكرا،
0: نتمنى لكم التوفيق لثلاثتكم باذن الله سبحانه وتعالى. كنتم رائعين ومميزين، وكما قال الاستاذ محمد عقيل انتم يعني خلاصه الخلاصه. تمام، فستعودون الى محافظتكم سفراء للفن للابداع جميعكم، اي ان تكون النتيجه. وحنكون حاضرين في الختام مع بعض ان شاء الله مساء الجمعه، والدعوه عامه
8: ان شاء الله،
0: اصدقائكم اصحابكم مشاهديكم مستمعيكم تدعوهم يحضروا مساء الجمعه في هذه القاعه، قاعه جمال عبد الناصر في الجامعه القديمه، الساعه 8 مساء الجمعه حفل الختام. بس بكره وبعدها الفعاليات مستمره صباحا ومساء وايضا مساء اليوم، وبكره العصر استثناء فعاليه للاطفال، يحضروا يملوا القاعه من طرف لطرف. تمينا موفقين، تحيه للمنشدين وتحيه لفرقه الكورال.
8: شكرا لكم.
0: إذن مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الحاضرين والحاضرات جميعا، نذهب، وقبل أن نذهب نجدد الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم. تحية لكم، شكرا لكم، أستاذ علي محسن الأكوع، الأستاذ محمد عقيل، الأستاذ أسامة الأمير، الأستاذ عبد العظيم عز الدين، وموصولة التحية لأعضاء لجنة التحكيم في مجال الشعر، أستاذنا عبد الحفيظ الخزان، ودكتورنا إبراهيم طلحة، ودكتورنا ضيف الله الدريب. وسنذهب وإياكم والحاضرين والمشاهدين إلى مادة في الشاشة بعنوان السباق مع الزمن.

0: بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمل بين المهاجرين والأنصار لحفر الخندق، وأوكل كل 10 رجال بحفر 40 ذراعا، برز دور سلمان الفارسي في شدة إتقانه وتفانيه في الحفر. تنقل كتب السير أنه كان رجلا قويا، وكان يعمل عمل 10 رجال ويحفر نصيبا كبيرا بمفرده. فتنافس عليه المهاجرون والأنصار:
1: إن سلمان منا،
2: لقد هاجر من فارس إلى غنى، إذن هو من المهاجرين.
0: لكن تفانيه الجهادي الكبير ارتقى به إلى منزلة أكبر وأعظم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
3: سلمان منا أهل البيت.
0: وبينما كانت مجموعة من المسلمين منهمكة بحفر نصيبها من الخندق، اصطدمت معاولهم بصخرة كبيرة صلدة، لم يتمكن أحد ممن هب لمساعدتهم أن يحقق أي نتيجة مع تلك الصخرة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقف إلى جنبها، فأخذ المعول بيده المباركة وضرب الصخرة أول ضربة، فانصدع قسم منها وسطع منها برق، ثم ضرب الصخرة ضربة أخرى فتهشم قسم آخر وظهر منها برق، وأخيرا ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربته الثالثة فتحطمت بقية صخرة وسطع منها برق. فسأل سلمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك:
3: أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في المرة الثانية القصور الحمر من أرض الشام والروم، وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها، وأضاء لي في الثالثة قصور صنعاء، وأخبرني أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا.
0: مثلت هذه المعجزة وما تلاها من التبشير بالفتوحات الكبرى دافعا معنويا أسهم في تثبيت المؤمنين، وأملا رفع من نشاطهم وفاعليتهم في ظرف هم أحوج ما يكونون إلى ذلك. وجاءت هذه البشرى ضمن الرعاية الإلهية التي يوليها الله لعباده المؤمنين المستجيبين لدعوته. عمل المسلمون تحت الضغط النفسي والبدني الشديد، لكنهم سابقوا الزمن وتمكنوا من تجاوز كل العوائق وإنجاز ذلك المشروع العظيم في وقته المحدد، وأصبحت المدينة محصنة بالموانع الطبيعية والخندق العظيم. وصلت الأحزاب مشارف المدينة المنورة، والتقت جموعها في سفح جبل أحد، ثم تحركت حشود الجاهلية والاستكبار باتجاه مدخل المدينة، وقد أعدت كل ما يلزم من العتاد والعدة اللازمة لاجتياح المدينة المنورة. لقد اهتزت الأرض تحت وقع تلك الحشود الهائجة المتجهة نحو المدينة، وخلف الخندق كان المسلمون يرقبون ذلك المشهد المهول والابتلاء القادم في موقف من الذهول والخوف خلده الله في كتابه الكريم:
4: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. احنا قلنا يوم أمس إذا عطفنا ورقة هذا إيش معناته؟ إيش معناته؟ جوائز، هي هدايا، ولكن مجازا نقول لها جوائز. ما شاء الله. مكي المسعود، شوفوا الجوائز أو الهدايا أيا تكون التسمية كثيرة، ولهذا أنا أطلب من المخرج العزيز أنه يختار لنا في السحب الإلكتروني ثلاث مرات أو ثلاث أرقام على مرة واحدة، مناسب صح؟ ثلاث أرقام، بدل ما بيطلع رقم يطلعن ثلاث أرقام ضربة، ويطلعوا ثلاثة ضربة ويستلموا جوائز ضربة وينزلوا ضربة، واضح؟ ويتصوروا، مناسب لما يكونوا يطلعون نرتص هكذا ونتصور عشان اللي بيقدموا الهدايا يدرون انها بتوصل، يدرون انها بتوصل، وهم قدموها محبة في رسول الله. بسم الله مخرجنا العزيز، ثلاثة سحوبات ضربة واحدة. طبعا ما ينفعش اقول له وقف وقف، هو سحب الكتروني، ضغط الزر ويوقف من نفسه. بسم الله، اشتي الصوت يا باش مهندس. تم السحب بنجاح الارقام 46 387 399. الارقام 46 3 او 387 399 موجودين صح؟ احنا عن جلس نسحب لو ما انت مهم، عن جلس نسحب لو ما انت مهم. تعال عندي، تعال تعال تعال، اطلع اطلع ونتشرف بصعودك الينا. كيف حالك؟ من اي محافظه؟ من الحديده. ما اسمك؟ ايمن. ونعم بك يا ايمن. لما يجوا الثانيين اختار لك، تشتي من اللي في يدي ولا من هؤلاء؟ والله ما تشتي، قلت تشتي مودم. حاضر، هذا المودم مقدم من المؤسسة العامة للاتصالات، تستاهل تستاهل. أنت داري، أنتو حراس البحر الأحمر وحراس الساحل التهامي، وأنتم يا أبناء الحديدة من كسر ناموس أمريكا في الساحل الغربي. بيض الله وجهك، توكل على الله. يلا صور شي، تصورها، صوروا صوروا. لحظة لحظة لحظة لحظة، صور عندك. يلا نسحب على رقم رقم ولا على ثلاثة يا بشمهندس؟ على ثلاثة ثلاثة. يلا ثلاثة ثلاثة من جديد. يلا بسم الله، وطلع لي الصوت. يا سلام. الأرقام 174 148 302، كل واحد حافظ رقمه. يلا كل واحد حافظ لرقمه. الأرقام 174 148 302 موجود. يلا موجودة. أشري لنا يا يا يا أختي، أشري لنا أين تشتي؟ أين تشتي؟ الرقم صح؟ الأخوة المنظمين يعاونوني بس يتأكدوا من الأرقام أنها صحيحة بحيث نولع عدم نتأخر. صحيحة؟ بسم الله. أين تشتي؟ الأصفر؟ الأخبار ذي؟ يلا هذا لأختنا الكريمة، هدية مقدمة من أباريك المتواجد في معرض مهرجان الرسول الأعظم، معرض للمنتجات المحلية المنافسة، والهدية موجودة في الخيمة المخصصة لهم. هذا الهدية الثانية. أما الهدية الأصلية فهي كيلو ونص من جبنة شيدر مقدمة من شركة جرينفيلد لمنتجات أبناء أجبان ستيلو، اسمها كذا ستيلو. وعد معيش هدية ثانية، تمام؟ عد معيش هدية ثانية، أباريك في معرض المهرجان المتواجد هنا، تميناه. مبروك عليش الهدية. والثانية ما تشتهين؟ هذا عسل، تمام عسل.
بس عسل الذي خلق الله من حق عماد العماد للعسل البلدي شارع المطار تقاطع مستشفى المؤيد 478-89 مبروك علي شوي هنا قلوبكم ارواحكم يلا السحب لثلاثة على التوالي أيضا بسم الله الأرقام 189-34-114 أيه أهلا كيف حالك؟ من الحيمة قوة القوة باسم الزامن الخصم أو لا افتح الخصم جبهة يفتحوا جبهتين قوة القوة ما تشتي شي الذي في نفسك ما عبش موجود أنت تصيرها تخور تخورها تخور من الأكياس سيدي هذا معك شوف هذه الهدية مجموعة من الأجبان طعيمة مطبوخة مقدمة من شركة جرين فيلد منتجات أجبان ستيلو وأيضا معك هدية ثانية لما تخرج من أباريك تمام مقدمة في هنا في الخيمة الخيمة المخصصة للمعرض المصاحب تمام مبروك عليك يلا حفظك الله وهذه حق أخت كريمة أيني أين شتي أو شتي رقم مميز من سبافون رقم فضي أرقام فضية رائعة ما تشتيش كم يا شرايح طبعا كل ضيف لدينا وظيفة شريحة مجانية من سبافون الشركة الرائدة للهاتف النقال واضح هنا خارج أين شتي هذا خلوها تأشر لي أنا مشيش انزعشية بحيث أنه لا يتخش في النفوس كل واحد يختار هديته البيضاء هذا مبروك عليش جائزة مقدمة من الحشحوش لأجود أنواع العسل وهذا مش عسل شكلها أشياء فاخرة جدا مبروك عليش الهدية و 114 من هي ماجستي بتد ماجستي أي ماجستي هذا طبعا احنا بنخيركم لأن المسألة فيها مساحة من الود من المحبة من الأخذ والعطاء أيني إذا ما أشرت ليش اختار الشباب هذا مقدمة من كيك بنك سماعة بلوتوث مبروك عليش للصحب على التوالي ثلاثة يا مخرجنا العزيز بسم الله الأرقام 235-307-119 ما بحد اسمحوا لي اتجاوز اليوم مره واحده ما اتجاوزش لحظه التصويت مش قولك الذي ما الذي يشوف انه ما يحق ليش اتجاوز يرفع ايديهم

0: حتى اللحظة تتفوق على كل قنوات الأطفال في العالم العربي، وما زالوا في البداية. ومما لفت انتباهي وأدهشني هذا الشبل المذيع، أداءه، هدوءه، حضوره، للأمانة يعني مهم أن تتنبهوا لمثل هذه المواهب، وإحنا في مهرجان الفن والإبداع. الفن والإبداع. عرفهم على اسمك.
1: منصور عادل الشبامي، مقدم برامج تلفزيونية في قناة يمان. الحمد لله أقدم في المهرجان في الأمسيات في هذا القاعة وفي القاعات الثانية، وإن شاء الله بكرة ألتقيكم في الفعالية العصرية لافتتاح تطبيق مجلة جهاد بإذن الله.
0: ممتاز، حتكون معنا في الفعالية العصرية
1: إن شاء الله.
0: صف كم أنت؟ يعني أنت من أي جامعة تخرجت؟
1: صف ثاني ثانوي.
0: ثاني ثانوي.
1: أدرس في مدارس الأقصى الحديثة.
0: ما هو سر الموهبة الإبداع؟ كيف تقولها واحد؟
1: سر الموهبة هو الاستمرار والدعم. طبعاً الاستمرار يكون من الشخص، والدعم يكون من البيئة المحيطة، العائلة، الأب، الأم، الأساتذة وأمثالكم أستاذنا الغالي.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
1: الشكر موصول لمؤسسة الإمام الهادي وقناة يمان على رأسهم الأستاذ عبد الله الوشلي والأستاذ الفقار الديلمي، وأكيد أنتم أستاذ حسن، أستاذ حمود شرف. عفواً. الشكر للجميع، الشكر للحضور، ولا يسعني أن أقدم لكم شيئاً سوى الحب والمودة في قلب.
0: أنا عجبني المبدعين والمنطلقين، وكل في مجاله، مش كل الناس مذيعين أو كل الناس منشدين أو كل الناس شعراء أو كل الناس، كل واحد تعرفون مش معناه كل واحد أو واحدة لديه موهبة لا يمتلكها الآخرون، إن امتلكها الآخرون لكنه يمتلكها بتميز، بس يبحث واحد عن موهبته، والناس والدنيا بحاجة إلى هذه المواهب. أنا تجاوزت بإذن من الجمهور اللي حيطلع فائز بالمركز الأول أصلاً. اختر لك الذي تشتيه. شي رقم فضي.
1: أكبر جائزة هي حضوري معكم يا أستاذ.
0: لنا الشرف، وأنت من أبناء محافظة المحويت أيضاً.
1: نعم.
0: معك لابتوب؟
1: أيوه.
0: اختر لك جائزة هنا.
1: تفضل.
0: هذه الحقيبة خاصة باللابتوب وجودة ممتازة. مقدمة من كاك بنك، شنطة ظهر رجالي. مبروك عليك.
1: شكرا يا استاذ، تسلم، الله يحفظكم.
0: حبيبك الله، حبيبك الله. مكن انت. كنا زمان مره واحد من المذيعين زمان، وانا جاهل، يسالني قال ما نفسك توقع؟ قلت نفسي اوقع مذيع. تخيصم لي خيصمه يعني من داخل قلبي، جالسه في نفسي يعني ما كان من اول ما يشوش احد يطلع، ما يشوش حد يتكلم، ما بلاهم. لا، يجب أن نبحث عن المواهب، أن نقدرها، أن نشكرها، أن نعطي كلا حقه. 119 يعني وكله ولا نختار، ولا تختاري أنت، ما تشتري. هذا أقول ليش ما هي شيء سماعة ذكية. سماعة ذكية عدل فعش من كاك بنك، مقدمة سماعة ذكية. مبروك على ايش الهدية؟ اينو هذا 307 معنا. اشتري ارقام فضية او عسل من باب مكة؟ عسل اي ما مانش عارف منه. رقم فضي عسل عسل عسل، مقدم من باب مكة للعسل اليمني، بالإضافة إلى هدية مقدمة من كوب كوفي لأجود أنواع البن اليمني المشارك في معرض مهرجان الرسول الأعظم، المعرض المصاحب. الهدية موجودة في الخيمة، تتفضلي لاستلامها إن شاء الله. وثلاثة أرقام أخيرة ربما أو قبل الأخيرة، مئة وستة. موجود طبعا. أنا وقع لي رقم من سبافون مش في المهرجان، قبل المهرجان، أحد الأخوة الأعزاء في شركة سبافون أهداني رقما مميزا، هو فضي ما هوش ذهبي، بيرسلوا لي دائما إليه. طبعا هذا الرقم ما هوش معاه ولا مخلوق بين استخدم الشخصي يعني، بيرسلوا لي بيدوا لي فيها 400 ألف دائما، يراسلوني اتبع الرقم يا صاحبنا، اتبع الرقم يا اخ، عرفتوا كيف؟ والله توصلني رسائل بنعمل لهم حظر، ما مش حقي بيع وشراء. شاورقام من سبافون في الضية 106 أياني ما تشتري عسل ولا رقم في الضية؟ عسل من باب مكة يستاهل فعلا، عسل من باب مكة، ومبروك عليش للعسل اليمني. نزيد نسحب يا مخرجنا للثلاثة الأرقام، ماذا احنا عتشلون عتشلون، وهي أرقام مميزة. وشركة سبافون للأمانة من بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر صار لها إسهامات كبيرة في المجتمع، في رمضان وفي غير رمضان، في المولد النبوي وفي غير المولد النبوي، صار لها إسهامات مجتمعية خدمية بمحبة، وصمدت وصابرت وتجاوزت الظروف الصعاب. ثلاثة أرقام أخيرة يا مخرجنا، قال ما عباش قال لقوا. يلا يا مخرجنا، لو يلا هذا واحد زيد اخترنا اثنين، 219 يا أخي إبراهيم، خلي شركة سبافون يجهزوا كروت ضخمة عشان تكون ملفتة. عاد رقمين، عاد رقمين يا مخرجنا العزيز، هذا 219 من أنت؟ من دمار. يا مرحبا يا مرحبا، من بلاد المدرسة الشمسية، رقم سبافون. وضعك غريمك هيدي لك إبراهيم الديلمي، تمام فضي، مبروك عليك. الرقمين 49 80، الرقمين 49 80. طبعا عم بقي معنا محطة أخرى للجوائز، 12 جائزة، 12 هدية. بعد شوية بس نخلص نروح مع الشعراء. 80 اسمك؟ طه. من وين؟
2: من حجة.
0: من حجة، يا مرحبا يا مرحبا. عندما نقول صنعاء، صنعاء برمزيتها التي تمثل كل اليمن، مبروك عليك رقم فضي مقدم من شركة سبافون، وتأخذه من الأخ إبراهيم الديمني. واضح؟ الرقم الأخير طلع ولا لا؟ عد رقم، عد رقم، عد رقم، ما شاء الله كان يلا. عد رقم يا مخرجنا. بسم الله. ثلاثمية، وهذا الرقم مميز، المفروض المفروض شركة سبافون يا تشتري منها الرقم يا يبيع على هذا الرقم. 313. يلا يلا مخرجنا بعده، انا اسف. هو خلاص موجود موجود، شفت شفت شفت شفت شفت، كان عاد جلست تدعي علينا في ذمتك. مبروك على الشيخ اختي الكريمه، رقم مقدم من شركه سبافون للهاتف النقال، رقم فضي، وحتستلميه من الاخ ابراهيم الديلمي بالورقه هذا. إذن هكذا نكون قد وزعنا 12 هدية من هدايا الرسول الأعظم، وهي هدايا رمزية تعبر عن المحبة، عن الوفاء، عن التشارك في هذه المناسبة العظيمة، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله صلوات الله وسلامه. مباشرة مشاهدينا مستمعينا جمهورنا العزيز إلى مسابقة الشعر، ومع لجنة التحكيم في مجال الشعر سيتقدم إلى منصة السباق كل من الشعراء جهاد صالح علي جحزم، محمد بل علي محمد أفندي يونس، وكمال علي عبدو السمعولي. وحيي كمال على نضاله، على نضاله، وحيي. وسنتابع ريبورتاجات تعرف بكل متسابق على حدة، ونستمع بعد ذلك إلى رأي وتقييم لجنة التحكيم. بسم الله. وخلاه يوقف.
3: المصطفى شمس الزمان ومن قدا عمن أتاه ملبيا لا يخفى.
2: الله أرسله إلينا رحمة والجاهلية بالعمى تتصلب، هو كل حسن عبقري أطرقت فيه العيون وسبحت تتعجب. لسناه في شجن السكون متى دنا تعلو أناشيد ويظهر موكب، من موطن إيمانه بنبيه حي بمولده المبارك يصحب.
4: الاسم جهاد صالح علي جحزر من أبناء دمار مقيم في أمران.
5: نعم أحسنتم، ما شاء الله قصيدة جيدة ومتكاملة بالنسبة للوزن والقافية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سراج الروح.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة، وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
0: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
14: يا كاملا في الخلق ليس معابا، إني بحبك قد بلغت نصابا، فأتيت كي أعطي زكاة محبتي شعرا لعلي أبلغ الأسباب. يأتي الربيع مهيجا لقرائحي، يأتي الربيع مهيجا لقريحتي، ورياح أشواقي تثير سحابا.
15: شاعر كمال علي سمعولي من محافظة إب.
16: أهلا أحسنت يا كمال. القصيدة مليئة بالتناص، التناص القرآني، ومليئة أيضا بتقنيات بلاغية أخرى، فيها كثير من الاستعارات، فيها صور جديدة أيضا، وأيضا استعارة المعنى، يعني الطواف والحج، أنت استعرت المعنى هنا، أنا أهنيك عليها.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح الحق من مطلع الأشعار سال الندى، من مطلع الأشعار سال الندى، ونحو معنى النور مد اليدا. محمد سر لأبياتنا، وكل حرف باسمه غردا، وقاب شريانين من خافقي، وقاب شريانين من مهجتي، يدنو فيكسو أنجمي سؤددا. يا يوسف العشاق، يا يوسف العشاق، هب أحرفي حسنا لعلي أبلغ الفرقدا. يا كف عيسى جد على أكمه بمسحة تشفي عيون المدى، يا كف عيسى جد على أكمه بمسحة تشفي عيون المدى. لولاك ما مس الهدى خافقا، ولارتشفنا سلسبيل الهدى. ألقي إلينا الطرف، ألقي إلينا الطرف، حتى ترى في كل قلب للولا مسجدا. صنعاء هذه يثربت دورها، سرورها إذ جئتها سرمدا. عروبة الأعراب إعرابها جرا بحرف الغرب نحو الردى، عروبة الأعراب إعرابها جرا بحرف الغرب نحو الردى. ونحن مرفوعون بالمصطفى قد ضمنا بالرفع كالمبتدى، ونحن مرفوعون بالمصطفى قد ضمنا بالرفع كالمبتدى. وغزة الإقدام تهويدة مغتالة مبنية للفداء، لنصرها أسرى بنا ربنا، نعين مظلوما ومستنجدا. محمد قد طال هذا الدجى، لكن صبح الحق حقا بدا. يا سيدي إني أرى صبحنا، من كذبوا خروا له سجدا، من كذبوا خروا له سجدا. السلام عليكم ورحمة الله.
18: خذوا مساحة، شطرا وعجزا وقافية. استمعنا إلى قصائدكم، هذا الصناعة تخوفني للأمانة، يعني مثل الوحوش الكاسرة، يعني في قوة المبنى والمعنى، ولكن لدينا لجنة هم أدرى وأقدر وأجدر. بسم الله، نستمع إلى تقييم اللجنة من عند الدكتور طيف الله الدريب.
19: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ونحن اليوم مبتسمون ومبتهجون.
18: الصوت بس لو تقرب الميكروفون شوية.
19: اليوم نحن مبتهجون ومبتسمون، ليس بالمولد النبوي فحسب، بل بإبداع الشعراء الذي يعني مقارنة بشعراء الأمس وقبل الأمس، يعني شعراء اليوم أفضل في العطاء الشعري، خصوصا في الوزن والقافية الذي نتوق إليه ونشتاق إليه. وفي النقد سنمزج ما بين المناقب والمثالب، يعني لسنا هنا في مقام المدح، وإنما ننوع ما بين المدح وما بين النقد ليستفيد المستمعون والمشاهدون. فنبدأ بالشاعر جهاد. والشاعر جهاد عنوانه جميل، بل هو الأجمل في الشعراء الثلاثة، مطلع مصرع جميل وخاتمة رائعة هي الأجمل، يعني عندما قال يا ليتها ظلت بأغمادها مغلولة يقتات منها الصدى، إشارة إلى سياف الرقص التي نشاهدها في دول الخليج الأمريكي، لا نقول الخليج العربي بل أصبح الخليج الأمريكيا في الهواء. وطبعا بالنسبة هذه جوانب إيجابية وردت لدى الشاعر. هناك بعض المآخذ، في البيت الأول تجري حروفي أرجلا ويدا، يعني تحتاج إلى ويدا، يعني تحتاج إلى إشباع بعد الواو، يعني تفتقد إلى حرف. وعندما قلت تفديك روحي يا سراجا به نفسي أضاءت والفؤاد اهتدى، يعني لو استخدمت المضارع تضيء نفسي، لأن المضارعة معناها الاستمرار، أما الماضي يعني قد انصرم وقته. فيما يتعلق بالمفعول الثاني في البيت السابع، إن اتخذنا الضوء في طاعة الرحمن والهادي لنا مسجدا، أنت قصدك أنه مسجدا هي المفعول الثاني لاتخذ، صحيح، ولكن المفعول الثاني هنا بعيد، يعني بعيد لخدمة للقافية، خدمة للقافية. لاحظ البيت، إن اتخذنا الضوء، الضوء مفعول أول، في طاعة الرحمن والهادي لنا، ثم قلت مسجدا. هذه من المآخذ على الشاعر المبدع، الذي أيضا هناك إيجابية أخرى في البيت العاشر، عندما ذكر ربطنا بقضية فلسطين، نمضي بدرب القدس صفا وفي تحريره نستعجل الموعدة، وهذه من إيجابيات القصيدة. ننتقل إلى الشاعر علي محمد أفندي. بالنسبة للعنوان اعتيادي، يعني كلاسيكي، الله معنا، وربما أخذه من البيت العاشر، فالله معنا قاهر غالب. وفيما يتعلق بالاعتزاز بالنفس، الشاعر معتز بنفسه لأنه يتحدث عن أفضل البشرية وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما قلت يا سيد السادات هذا أنا، لا البدر ضاهاني ولا الفرقد، ثم قلت أتلوك ضوءا كلما أظلموا، يعني أنت تعتز بنفسك لأنك تتحدث عن أفضل المخلوقات، أفضل البشرية. افتحوا لها المايك.
18: حيفتح من عنده. جاهز.
20: طبعا أنا أتحدث بشكل عام عن الشعب اليمني.
19: نعم.
20: وكأنه الشعب الذي يتحدث بأنه والذي يتلو رسول الله ضوءا.
19: إذن أنت لساننا، ونحن نعتز بانتمائنا للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما يتعلق بالمآخذ التي تستفيد منها، يستفيد منها الأخوة المستمعون، يعني في كررت كلمة المصطفى 5 مرات، كلمة المصطفى، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله لديه أسماء كثيرة غير محمد، يعني أحمد ومحمد والبشير والنذير والهادي وياسين وطاها، يعني كثيرة هي أسماء الرسول صلى الله عليه وآله، فاتكأت على أحدها وهو المصطفى في البيت الأول والسابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر. أيضا في البيت العاشر فالله معنا، يعني أنت اضطررت خدمة للوزن أن تسكن العين، وكان الأجدر أن تبتعد عن الضرورات الشعرية طالما وأنت في ميدان السباق، لأن الضرورة الشعرية قد تكون لك وقد تكون عليك. هذا فيما يتعلق بالشاعر. طبعا ليس لديك مقدمة مصرعة كما هو حال زميليك، لكن البيت الأول جميل يغنيك عن التصريع، حبي لطه المصطفى جنة فيها لربي وحده أسجد، يغنيك عن التصريع. ننتقل إلى الشاعر الثالث الذي هو كمال، وعنوانه تقريبا متوسط ما بين العنوانين السابقين، صبح الحق، ومطلعه مصرع، ولديه إيجابيات يعني رصدتها له بالترتيب مع المآخذ. يعني سأبدأ بالبيت الأول، أنت قلت من مطلع الأشعار سال الندى، هذا جميل. ونحو معنى النور مد اليد، لو قلت إلى معاني النور مد اليد لكان أجمل، ليكون للنور أكثر من معنى، ويكون فيه تخلص من الواو، من حرف الواو. أيضا في البيت لا أدري كم رقمه، ألقي إلينا الطرفة، أنت كتبتها كتابة بالياء وهي مجزومة بحذف حرف.
3: طبعا الكتابة الخط إذا كان مأخذ على الخط فأنا يعني واحد من الخطاطين ما شاء الله عليهم، الخط حقي ما شاء الله شمال. فالكتابة في كان توتر وعجل، كان آخر الوقت غلط بعض الأشياء في الكتابة، يعني حتى التشكيل لم يشكل القصيدة كما ترونها أنتم يعني.
19: نعم بسيط يعني إذا هو لهذا الاعتبار.
3: في البيت وكلمة السؤددة لم نكتب الألف.
19: نعم السؤددة وسرمدة بعض الأشياء. طبعا نحن بعض الأحيان نتشاور لجنة التحكيم في استقراء كلمة ما هي، فصنعاء هذه يثربت دورها. كلمة يثربت كلمة جميلة رغم أنها لم تتضح لنا بسرعة، وهي دلالة على التماهي ما بين صنعاء وما بين يثرب بارتداء الزي الأخضر في المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم، وهذه صورة جميلة. أيضا لديك تجديد وهذا غير موجود لدى زميليك، والتجديد طبعا أحيانا يوظف الشاعر اللغة، مثلا المبتدا الخبر إلى آخره، أنت أعطيت تجديدا لم أره من قبل عندما قلت عروبة الأعراب إعرابها جرا بحرف الغرب نحو الردى، هذه فيها تجديد من وجهة نظري ويحسب لك. أيضا الاقتباس والتناص من القرآن الكريم، عندما قلت من مطلع الأشعار أخذتها من مطلع الفجر، وقاب شريانين من قاب قوسين، ولعلي أبلغ الأسباب، وكثير من الاقتباسات أو التناص القرآني الذي ورد لدي. القصيدة رائعة وختامها رائع، يا سيدي إني أرى سبحنا من كذبوا خروا له سجدا، كما هو حال يوسف في نهاية المطاف عندما اعترفوا له بذنوبهم وخروا له سجدا، وهذا اقتباس أخير من القرآن. وشكرا جزيلا لكم.
3: شكرا جزيلا لكم.
21: شكرا جزيلا دكتور إبراهيم طلحة.
22: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة مباركة لهؤلاء الشباب الثلاثة في هذا اليوم الطيب المبارك. أشكركم ابتداء على الثلاث القصائد، كل واحدة منها أجمل من الأخرى، لدرجة أننا احترنا أنا وزميلي يعني الأستاذي، المفروض أن أقول إنهما أستاذي يعني الأستاذ عبد الحفيظ والدكتور ضيف الله، ما أستاذي أنا قلت زميلي يعني.
21: وأنت أستاذنا.
22: لدرجة أننا احترنا يعني أيها أجمل. ستكون الفوارق بالبوينت أكيد يعني اليوم، إنما نحن بالفعل سعداء جدا اليوم من أجمل الأيام، وهذه القصائد الثلاث من أجمل القصائد التي مرت علينا في الدورات الثلاث عشرة.
21: نعم.
22: حقيقة يعني جهاد أحسنت جدا، تألفت كثيرا اليوم معك بيت رائع، لا خير في أحبارنا كلها إن لم يكن طه لها مبتدأ، وهذا هو يشبه بيتنا أيضا عند زميلك يعني في توظيف المبتدأ والخبر. أيضا أنا أخالف ربما أستاذي الدكتور ضيف الله في قضية أن يقول نفسي أضاعت أن تكون تضيء نفسي والفؤاد اهتدى، لا، لأن هنا مقابلة جميلة، يعني نفسي أضاءت والفؤاد اهتدى، يكون كلا الفعلين ماضيا سيكون أنسب برأي الشخصي، يعني هو رأي انطباعي. عندي ملاحظة على العدة، أنت قرأتها العدة صح؟ أنت قلت هنا هذا رسول الله يا من على تقديسه نصبتمونا العداء، العداء نعم،
4: نعم العداء،
22: لما أساء المجرمون له سنة. طيب صورة جميلة، هنا بعيد المدى أيضا صورة جميلة، الصواريخ بعيدة المدى. في تحريره نستعجل الموعد، هنا أنت اتخذت، كان بإمكانك أن تقول فلنضرب الموعد، ولكن الاستعجال هنا من باب البر، لأن خير البر عاجله. والختام كان رائعا، يعني يا سلام على هذه القصيدة. أحمد أيضا، عفوا علي، أولا علي، كنت في قصيدتك ممتازا، ولو أنك باعدت بين الأبيات، عملت البيت الأول فوق والبيت الثاني تحت والبيت الثالث وسط، وعن كان أترتبها يعني أن تعيد تحريرها لا بأس، يعني لو تعبت خمس
20: كان
22: دقائق
20: كان ما معنا وقت لترتيبها، سلمناها
22: لا بأس،
20: لو كان يعني وقع لنا وقت كان رتبناها بشكل
22: يلا خير إن شاء الله لا بأس. البيت الأول جميل، ولو أنه خلى من التسريع كما قال الدكتور ضيف، فقط كنت يعني أفضل شخصيا لو قلت حبي لطه المصطفى روضة بدل جنة، فيها لربي وحده أسجد، لأن الروضة الشريفة معروفة أنها للصلاة والسجود، وتكون مقاربة للمعنى، يعني ما بين الروضة ومنبري، تمام؟
20: أنا رأيت
22: ما بين منبري وقبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
20: أنا نظرت من باب على أنها أوسع وأشمل الجنة من الروضة.
22: جميل، لكن أنا أقصد لأن التعبد عادة يا إما في المسجد أو في الروضة المطهرة،
5: الروضة
22: الجنة يعني في الأخرى، في الحياة أيه. الأخرى، وأنت أخذتها على المجاز أيضا، الجنة هي حتى البستان، حتى المجاز يحتملها. في البيت فقط إنه يشقى ولو كان في مال وفي جاه فلا يسعد، هذا أرى أن فيه نوع من السطحية والمباشرة، لكنها مطلوبة أحيانا.
20: أنا أقول لك لماذا، لأن التزمنا بالمحاور،
22: نعم، أما أنت طبقت المحور لنا. والتزمت بالموضوع التزاما حرفيا دقيقا، وأنا أشكرك على هذا.
20: هذا ما جعلنا نتقيد عند بعض الألفاظ،
22: وأحيانا
20: لم يتح لنا المجال لكي نتوسع.
22: أحيانا الشعر الديني والشعر المناسباتي قد يقيد الإنسان، لكن أنا مع فكرة أن تضيف إلى الفكر الديني رؤية جمالية أو لمسة جمالية لا يمنع، يعني هل من حق الشاعر الرومانسي أو الشاعر أن يضيف اللمسات الفنية وليس من حق الشاعر الإسلامي؟ أبدا، من حق الجميع أن يضيفوا، بالعكس نحن أولى بالإضافات منهم ربما، لأننا أصحاب اللغة وأصحاب الكتاب العزيز. هنا أيضا، هنا لو قلت ألم يقل رب السماء جاهدوا في الله من صدوا ولا تعتدوا، كأنك قلت قال الله تعالى كذا، فلو كنت جعلت المعنى، لو جعلتها بالمعنى يأمرنا رب السماء جاهدوا، يعني هكذا بهذا المعنى، أن تأتي بمعنى الآية، لأن قولك ألم يقل رب السماء جاهدوا، وقال جاهدوا في الله، لكن ما في من صدوا ولا تعتدوا، لا توجد آية فيها من صدوا.
20: أنا أريد أن أقرر هذا الشيء إقراري، يعني لديهم هم مني،
22: أنت نقلته بالمعنى، أنا فاهم عليك لا بأس، تمام. على العموم هي جميلة القصيدة، في عندك من هادوا ومن أوصدوا، من هادوا تقصد بهم اليهود صح؟
20: اليهود.
22: من اتبعوا له. طيب ومن أوصدوا؟
20: من أوصدوا أي من صدوا عن الهدى،
22: أقصد أن الأوصدوا نقول أوصدوا الأبواب، تمام؟
20: نعم، هو تشبيه لصدهم عن رسالة رسول الله بصد الأبواب وإغلاق الأبواب.
22: لا بس أنا أقصد لو كان هنالك تعالق بين المعنيين أكبر كانت أجمل، مع أنها جميلة، والقافية أيضا جميلة، القافية هذه جميلة وطربية. أشكرك يا علي. آخركم كمال، كمال اليوم إن شاء الله في قمة الاكتمال، من مطلع الأشعار حتى خروا له سجدا، كل القصيدة جميلة. أما البيت الذي قلت فيه ألقي إلينا الطرف حتى ترى، فالمشكلة ليست في اعتقادي أيضا في الإملاء، المشكلة أيضا في النحو، هنا هي لا تأتي ألقي، هي مثل ما صلي نقول صلي على النبي ونقول صلي ألقي، إذا قلت ألقي سيختل الوزن طبعا، فلو جعلتها لو غيرتها هنا مثلا يلقى إلينا الطرف حتى نرى، حتى يستقيم الوزن والنحو.
6: دكتور في بعض الأحيان التوتر في وقت الكتابة
3: يضيع الأفكار.
4: هي تحدث عندنا جميعا يعني لا بأس. أنا صراحة أعجبت بالقصائد الثلاث وقلت لكم احترنا في أمرنا وأنتم اليوم ما شاء الله كلكم ممتازون، هذا لا جدال فيه. في نهاية المطاف إن شاء الله يتوفق أحدكم أو ثلاثتكم حتى إن شاء الله في معنا تصويت الجمهور ومعنا اختيار اللجان، وربنا كريم إن شاء الله بالتوفيق للجميع
3: إن شاء الله. شكرا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمامي ثلاثة شعراء، أحدهم رفاع للقافية والآخران نصابان. فلدينا أولا أبدأ بالشاعر كمال، وهو كما أسرف الدكتور إبراهيم بأنه ما شاء الله قصيدته فيها شيء من الكمال، والكمال لله طبعا. بس نشي نسأل طبعا المعاني مطروقة، المعاني اللهم إنها بشكل أبسط وفي شيء من التطوير لا بأس يعني. وعندنا مثلا يا يوسف العشاق، هب أحرفي حسنا لعلي أبلغ الفرقدا، كف عيسى جد على أكمه. ما هو الأكمه؟
3: الذي فقد أو ولد فاقدا لبصره،
5: غير الأعمى يعني،
3: غير الأعمى، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويبرئ الأكمه والأبرص.
5: أحسنت. نعم، ومحمد سر فيها يعني استرسال جميل في البداية، وأنا لن أطيل كثيرا. طبعا صنعاء هذه يثربت دور يثربت دورها مأدورها
3: دورها
5: يثربت دورها. سرورها إذ جئتها سرمدا
3: سرمدا
5: سرمدا
3: سرمدا أو سرمدا
5: يعني المهم فعل يعني مش اسم،
3: فعل
5: فعل.
21: أصلا قرأتها سرمدا صح؟
5: لا قرأتها تمام. طيب جميل، حرف بحرف الغرب، جران بحرف الغرب، أيضا من اللفتات الحلوة التي أعجبتني. ونحن مرفوعين طبعا، واستخدام أهل الصنعة الشعراء أهل الصنعات للصنعات يعني تجد ملامح فقهية عند يعني المتأثرين بالشعر بشكل عام كالهبال ومحمد والأمير الصنعاني وكثير يعني والشوكاني وغيرهم من الشعراء، وكذلك الشعراء سادتنا الصوفية وغيرهم أيضا يتأثرون بكثير من. فقصدي أنا كباب جديد، ليس بابا جديدا، موجود في الأدب العربي يعني استخدام،
3: لكنها
5: سمعوا لي ولا لا.
3: أنا كان الأولى بي أن أدخل شيئا من الطب لأنه لا. مجالي طبي.
5: لا جميل،
3: وليس لغوي.
5: لا بأس، وإحنا نشرح، إحنا نشتغل تشريح بعدك. تمام، فما شاء الله. شكرا كمال، لا أريد أن أطيل. لدينا أيضا الأخ الشاعر علي محمد يوس، محمد فيه طبعا قصيدته رائعة وجميلة، وحبي لطه المصطفى جنة على أساس الكلية، أنا بأشوف الجنة أكمل من أو أشمل من الرياض، لأنه روضة من رياض الجنة بشكل عام، أو الجنة بمفهومها المطلق، كل ما استترى وكذا بالخضروات والسواد وغيرها من تمام. وطبعا عندنا يعني فالله معنا قاهر غالب، يا غار ثور أنت من تشهد. هنا أشوف شيء من يعني الله معنا قاهر غالب هذا كذا، ويا غار ثور أنت أيضا من للشهادة المكانية أو المكان أو كذا، لا بأس. هيا بنا بالمصطفى، عندنا هنا يعني على قول أهل الفصاحة لما ناقشوا الفصاحة وما خرجوا من شيء، مثل التوالي مثلا التعقيد، بعض التعقيد مثل ما بنا بالمصطفى. وكان قلت أنت سمعتك أثناء المناقشة قلت يا سيد السادات هذا أنا، لا البدر ضاهاني ولا الفرقد، فذكرتني بالمتنبي عندما يمدح ويعطي 90% لنفسه و10% للممدوح، لكن لا أربأ بك عن هذا بعد أن سمعت تعليلك. فأنت قلت يعني أنا أقصد اليمن بشكل عام، فتقول يا سيد السادات إنا هنا للبدر ضاهانا ولا الفرقد، ببساطة يعني. أنا حسب ما أنا ما يعجبنيش أنت قلت بالمفروض تقول، وكان تقول قصدي أنا، لكن هنا بالإمكان يعني شيء من البساطة يعني. ومن أوصد أشار لها الدكتور إبراهيم، وأشار كذلك الدكتور ضيف الله إلى الكثير. وطبعا القصيدة فيها مستهل جميل إلى يشقى ولو كان في، ما هي هذه؟ بل إنه ويا أمتي، هذا للأمة. وعندنا دعوة للاحتفال، هيا بنا بالمصطفى نحتفي. وشكرا. نأتي إلى شاعرنا الثالث. طبعا العناوين أنا أشوفها عناوين يعني مستعجلة. ليش مستعجلة؟ لأنه البحر نفسه من السريع، ولا لا؟ فلازم يكون سريع. فعندنا أيضا ما شاء الله القصيدة الشاعر جهاد جحذر، ولو ما شاب المطلع. المطلع من ما أشار الأخوان الأستاذان إلى أرجل أرجلا، ما لو قلت تجري حروفي أرجلا أو يدا يعني هتكون أقل لنا جهاد. مثلا لا تأخذ برأينا، هذا اللي يقول لك لو كان قلت له يعني ان طبيعي. الشعر هو ابو القصيده
2: طبيعي. نعم
5: ما فيها اشكال. عندنا ايضا يعني مثل ما بنا بالمصطفى، ايضا معانا طه لها، قالوا توالي الضمائر يعني. وانا لا اؤمن بها يعني، كثير من الملاحظات في الفصاحه مثل مستجزرات الى العلا او من هذا القبيل، يعني اذا كان نحن نراها ثقيله في عصرنا هذا، لأننا تعلمنا اللغة عن طريق القواعد والقياس، فإن العرب في العصور السابقة لم يكونوا يعني غدائره مستجزرات إلى العلا، تمام، أو الهخع والغيرها من الألفاظ، ولا لها عليها منها مدائح للمتنبي، يعني هي تعتبر من النواحي الإيش ذوقية يعني جمالية، وإنما للملاحظة وإثراء الموضوع. أنا قد أخالف أحد يعني أستاذي العزيزين في تأخير مسجد، لأن الله بيقول إيش، تمام، إن لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
2: أسفا.
5: كل هذا
2: وعنك تأخير في الأخير.
5: جميل أنا بدافع عنك ذا الحين، ولا عدا دينك يعني، أنا بدافع عنك بأستدل لك من هذا بأنه التأخير هنا
2: شكرا.
5: ليس لا يعيب شيء، تمام، وما البلاغة وعلم المعاني إلا تقديم وتأخير. تمام. وإلا فالصورة الأولى للغة هي الصورة النحوية، والصورة النحوية هي المعنى، ونحن نبحث عن معنى المعنى، ونبحث عن معنى المعنى، ومعنى معنى المعنى يعني هذه الله. وطبعا القصيدة جميلة، بس ما معنى سدى؟ ما معنى سدى يا ولد جحزر؟
2: يعني معناها
5: ما هو يعني شيء عنها مثلا، ما هي السدى؟
2: لا شيء يعني ضاعت لك. أي
5: هذا في النقل، بس في أصل وضع اللغة ما هي؟
2: كيف الأصل؟
5: الناقة التي تترك لمرضها في الصحراء. نعم، ليس لا تحاسب على هذا، إنما من باب التثاقف. قال لك اللي ما معه عمل يدور له ما جمال. شكرا لكم الثلاثة الشعراء الرائعين، ووفقكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
2: ولكم الشكر والتقدير جميعا.
6: شكرا لكم أعضاء اللجنة. جهاد علي كمال.
2: نعم يعني
6: جهاد علي
5: الجملة جميلة يا أستاذ. جهاد علي كمال. نعم
6: جهاد علي كمال. شكرا لك يا جهاد، شكرا لك يا علي، شكرا لك يا كمال. وأحيي، شوف إذا ما طلعتش الأول، إذا إن شاء الله طلع الأول كلكم.
5: إذا ما طلعش اسمع
6: في العام يعني. الثاني وانت في راسي، ها بيعجبني نضالك. وأيكم لا
2: خلاص ما دام قدوا من أفضل 4 سنين.
5: لا لا يا أستاذ حمود، قد بنشوف استمعوا لي ونستحي. أقصد مع أنه شاعر قدير،
2: خلاص نمشي،
5: مع أنه شاعر قدير وجميل وأداؤه في سبحان الله،
7: لكنني لا أستحي من الوقوف كل مرة في مقام الرسول
5: صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف سيدي، إحنا من باب هذه الأشياء الشكلية، إحنا من حيث الشكلية فقط يعني، تمام. فإن شاء الله موفقين جميعا.
8: إذا ما طلع يا أستاذ حمود،
5: إذا ما طلع
8: إذا ما طلع الأول السنة العيد تجي جنب الأستاذ عبد الله حفيد لجنة التحكيم
5: أو عسكري منفذ للقسم.
18: شوفوا شوفوا
5: إن شاء الله موفقين.
18: في اليمن الشعراء لا أقول بالآلاف، ربما بعشرات الآلاف.
5: نعم.
18: أن تكونوا هنا من يعني ضمن يعني الشعراء لا يتعدوا ربما أصابع الثلاث الأيدي.
5: صحيح.
18: هذا من اليمن بكلها، هذه شهادة لكم بأنكم شعراء، عرفكم الناس، اليوم أصبحتم أيقونة بمهرجان الرسول الأعظم الإبداع الفني والثقافي، وستظلون كذلك ما حييتم بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق. تحية كبيرة.
5: نعم.
18: تحية كبيرة، تحية كبيرة للشعراء الثلاثة.
5: وكمال هو شاعر الكمال، أطلق عليك يعني شاعر النبي بالفعل بامتياز يعني
18: فعلا.
5: كمال شاعر الكمال البشري إن شاء الله.
17: حفظكم الله إن شاء الله.
9: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
17: اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله،
9: لبيك يا رسول الله،
17: لبيك يا رسول الله. شكرا لكم.
18: ونعم ونعم ونعم ونعم ونعم. مباشرة بعد هذه الفقرة الرائعة، طبعا اللي ما يستمتع بالشعر مش عربي، العرب بالسليقة يقولون الشعر. تلاحظوا كيف لما يجي زامل ليش؟ لأنك تتذوق الشعر دون أن تعلم، دون أن تشعر. فالعربي بالسليقة يعجبه الشعر، خصوصا إذا ما كان في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. سنكون الآن مع كليب إنشادي، مادة في الشاشة بعنوان أهلا بمولدك للمنشد سليم الوادعي. بعدها نعود للمنشدين المتبقيين معنا في الجولة الثالثة بإذن الله.

وفي مهرجان الرسول الأعظم للإبداع الفني والثقافي في جولته الثالثة من جولات المسابقة الشعرية والإنشادية، سيكون معنا الآن على المسرح وبعدها سنذهب بإذن الله إلى الهدايا. وقبل الهدايا سيكون معنا، دائما أنا أستمتع بفقرات الشاشة للأمانة وبكل الفقرات، لكن فقرات الشاشة بتكون مميزة. حيكون معنا الآن على المسرح متسابقان في مجال الإنشاد، وهما وسام منور محمد علي ويحيى أحمد ناجي الأهدل، سيتفضلان. سنشاهد نبذة تعريفية عنهما، سنستمع إليهما ثم إلى تقييم اللجنة.

0: 2015 ابو ناسفه
1: ايوه تلفون وراءه لغم وانا مش داري نزلت من فوق السياره شلت التلفون وتفجر
0: يعني ايام التفجيرات
1: ايوه
0: اللي كان
2: جريح تعبر جريح
0: خادم الحرمين الشريفين وسياده الامريكان وخدامهم الدواعش اللي كانوا يعملوا عبوات لتفجير الناس في اب في صنعاء في دمار في زعطاء في دمار في البيضاء انت في مقام رسول الله بمثابه الجريح الذي رغم الجراح لم يستسلم بل اتى ليقول لمن وضعوا تلك العبوه ها انا لا في حضره رسول الله اشدو امتدح اجدد الولاء امضي في هذا الدرب بيض الله وجهك
1: الله يسعدك
0: نستمع الى راي اللجنه جلس جلس جلس جلس جلس
3: اهلا وسهلا المنشد المجاهد
1: الله يسعدك
3: الذي انت ستصبح قدوه لكل المنشدين الامانه انه لم يعيقك اي جرح او اي اعاقه او اي شيء في لتشارك في حب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله فانت مثال يقتدى به والله وللامانه اليوم صوتك يعني ملعلع بالمصري يقولوا صوته لعلع
1: الله يحفظك يا
3: يعني ما شاء الله واخترت الانشوده الرائعه هذا مولاي يصلي وسلم دائما ابدا الذي اشتهر بها المنشد الكبير الاستاذ محمد الحلبي له كل التحيه من هنا وهو من المجاهدين العظماء للامانه والاستقامه التونيه بالملي يعني التزامك بالايقاع كان به ضابط ايقاع جنبك بايقاع لك يعني مزمن مخارج الحروف كل الكلمات واضحه انت غلط في هذا الذي من اجله قد سهرت
1: هذا الذي قد سهرت
3: من اجله
1: مقلي
3: لا هي مقلي مقلي يعني المقل هنا العيون
4: المقلتين
3: مقلتين يقولوا مش مقلي مقلي لا هي قراء عندكم في اب عن خطها مش مشكله قامت صوتك جميله وصوتك ناعم في احساس ونضوج الجميل انه صوت ناضج يعني ما شاء الله عليك اليوم أديت أفضل من التصفيات بألف مرة
1: بعد نصحكم يا أستاذ
3: والله ما شاء الله يعني وذلك هو حب رسول الله يؤدي إلى هذا الإبداع الله بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله مع تقوى الله يأتي تعليمه وإعانته تفهمناها سليمة الإنسان عندما يمشي مستقيم الباري يسهل له طرق النجاح وما يا أستاذ حمود واتقوا الله ويعلمكم الله
0: ويعلمكم الله ما يعجبني الهمة
3: بالرابط
0: بعض الأحيان بيجي واحد يده خابلة ولا رجله مجروحة ولا معه شص هانها
3: شخط
0: ويطرح
3: ايوه واستسلم
0: ويطرح واستسلم. بعضهم خلاص وهي حقه والروح من اب صح؟
1: ايوه من اب
0: يطلع
3: لا سمع الله
0: يعني
3: الله.
0: وهو يعني بهذا التحدي وانا بيبهرني لا
3: والله انت
0: يعني طلعتك لها انا فوز لنا جميعا
1: أسألتكم.
0: والله قدوة في التحدي في ولا سامح الله من ظلمك من ظلم أبناء شعبنا ممن يخدمون الصهاينة الإبستينيين والسعاودة سنثأر لك بإذن الله
3: بإذن الله
0: كملوا يا سادتي
3: أنا قلت كل ما عندي وأتمنى لك التوفيق وأنا بالنسبة لي أعلى درجة تقييم وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله
1: الله يحفظك الله يسعدك
5: اللهم صل على محمد وعلى آله على ما قال الأستاذ حمود إصرار عجيب عندك الله يوفقك وعزيمة قوية تطلع من إب تشارك في المهرجان إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لك محبة رسول الله وأهل بيته وأن يجعل هذا في ميزان حسناتك أعجبني اختيارك للحن اليوم تميزت باختيار هذا اللحن لحن عريق هذا الذي يعني لا يمكن أن تنساه الأجيال لحن عريق لحن مميز كلما سمعناه كلما كأن احنا سمعناه أول مرة رعى الله الأستاذ محمد الحلبي الذي شارك معنا أيضا في نور الزمان في أبريت نور الزمان
0: نعم.
5: وكان له بصمة جميلة ورائعة أدائك متمكن ومتميز أديت اللحن بأبهرتنا يعني ما شاء الله وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح والسداد بإذن الله.
1: يا الله
0: سعدك. أنت دري من بكلمات.

0: ويعني بالذات في اليمن، شوف اليمن يعني ثرية بالأصوات الجميلة والمفعمة بالقيم، متشبعة بالتراث، متشبعة بالبيئة، بالفن، بالعلم، ثراء كامل. لكن يفرق من منشد إلى منشد الإحساس، الإحساس والصدق في الشيء الذي تقوله وتقدمه. أكلمك عن نفسي ويسمحوا لي الزملاء، أنا كان لي محاولات في بعض الأعمال الإنسانية والتثقيفية والتوعوية. من ضمن الأعمال في أربع أعمال باللغة الإنجليزية، نخاطب اللي ثقافتهم غير ثقافتنا باللغة الإنجليزية. فعملت من ضمن الألحان هذه لحن بمناسبة يوم الشهيد بعنوان Brief Hearts Never Die، يعني بمعنى القلوب الشجاعة لا تموت إنما تبقى في السماء قدوة ومخلدة عند الله. هذا في ثقافتنا الإسلامية. حتى في ثقافة الأمم الأخرى إنه الشجاع دائما مذكور، دائما له تاريخ، له إذا يحمل قضية معينة.
1: ونطالب أنا... يا أستاذ محمد عفوا،
0: أيوة تفضل،
1: نطالب لجنة المهرجان إنهم يصوروا لكم هنا ويعرضوا
0: بإذن الله.
1: إحنا سمعنا عمل جميل ومميز يعني بأمانة
0: بإذن الله.
2: جميل.
0: فأنا أشتي أقول القلوب الشجاعة إن شاء الله العمل القادم هذا أنا مصمم عليه، أنت الملهم. القلوب الشجاعة لا تنكسر، فأنت رغم التعب زي ما قال الأستاذ حمود، إحنا يعني صداع، شوية وجع في الرجل، شوية وجع في الرأس، في اليد نعتذر، شوية زكمة نعتذر عفواً، ما نقدرش نجي نحكم، ما نقدرش نجي نشارك. فأنا بقول brief hearts never break، القلوب الشجاعة لن تنكسر. وأدائك اليوم كان متميز صراحة، شعور ما أقدرش أوصف لك أنا يعني.
3: الله يسعدك.
0: فبالتوفيق ونهنيك، وإحنا معك وإخوانك كلنا نساندك ونسمع أحلى تحية من الجمهور.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وسام أنت تستحق، وسام، وأنت نورت مهرجان الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم الظروف الصحية التي مريت بها وتمر بها، إلا أنك تأبى إلا أن تشارك في هذا المهرجان العظيم، في هذا المهرجان الذي يثبت محبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا أبدعت فيها وأجدت وأتحفتنا وأسمعت كل الموجودين في هذه القاعة أو عبر الأثير من خلال القنوات الفضائية أو الإذاعات الذي يستمع إليها كل الجمهور اليمني. أنت تستحق أن نقدم لك التحية قبل أن نقدم لك الأرقام لمشاركتك ولأدائك الجميل ولصوتك الذي أسعدنا وأسعدت الجميع. شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك التوفيق، وشكرا ورعاك الله بكل خير.
6: شكرا لكم.
0: أضيف شيء.
6: تفضلوا.
7: شكرا لكم.
0: أضيف شيء بسيط، بس أنا ما أتكلمش عن نفسي، بس أجد أنه أنت عظيم يعني أمام ما نقدمه أو نعمله من أعمال بسيطة. فأجد أن إحنا، أنا شخصيا أشوف نفسي صغير أمام واحد بعظمتك وإصرارك ومجهودك بجد يعني والله. فبالتوفيق.
6: بارك الله فيكم. الكرة الحبقة معنا، بقي معنا متسابق في مجال الإنشاد. أنت بتروح، أنت بتنشد أناشيد أعراس كذا لا لا؟ بعض الأحيان. جاوب في الميكروفون.
3: أيوة بعض الأحيان.
6: بعض الأحيان مناسب يصدينا مثلا لولا في أب، بعد ما شاهدك على قناة المولد وعلى شاشة قناة المسيرة واسمعك في إذاعة سام وأمام

0: مجلس التحكيم وامام الجمهور، اول ما توصل ايش حجزك العرس مولد كذا، يجي انت تدرب بشكل واصل وتكون مبدع متكامل باذن الله سبحانه وتعالى. ما الذي فقدته في الحادثه؟
1: رجلي وعيني.
0: يدك
1: ورجلي وعيني.
0: عينك هذه صح؟ هذه صناعيه. ابراهيم الديلمي، ال 12 الجائزه العايجين تري ثلاث منهن من الطرف، ثلاث جوائز او هدايا له صح؟
2: ايوه
0: مهنيين. شوف خلي تولي ثلاث، تلي ثلاث، تلي ثلاث هدايا. شل من الطرف، شل من الطرف، لن يخيبك الله.
3: ما بلدي الحال يا دياسة،
0: ها
3: انتي الضخمة
0: قصينا بعضهم بي يقول لك
3: لا لا مسلمين كلهم بيقولوا يهنا يهنا
0: يا ابراهيم الضخمات الضخمات.
4: الشعب اليمني شعب كريم ومعطاء.
0: ابراهيم التيمني الضخمات.
4: يا استاذ حمود، الشعب اليمني معروف بكرمه وعطائه،
0: واشهد لهذا
4: وايثاره
0: ان اكرم شعب.
4: أيوة.
0: واطيب شعب.
4: أيوة.
0: واوفى شعب، ما به مثلي في الدنيا. والله العظيم ان واحد مننا، كل واحد واحده يحمد الله انه يمني، يحمد الله انه يمني. كيف؟ وعاد مننا السيد عبد الملك اطهر من على وجه الارض، بيتكلم بلهجتنا، بيلبس لبسنا، نفسي لكم الفداء يا هذا الشعب. يعني ما بش قائد في العالم يقول هكذا، أساو إلى القرآن، ما به قائد في العالم، حتى قائد منتخب كرة قدم في العالم، قائد منتخب كرة قدم ما حد تكلم على الإساءة التي وجهت إلى القرآن. وهذا القائد بعظمته
3: سلام الله عليه
0: يتحدث ويقف وينافح عن مقدسات الإسلام. والله إن احنا في نعمة، أو ميا وسام احنا في نعمة، ما لو زيد يقطب إبراهيم التيلمي الجوائز، إن احنا في نعمة النعم.
3: إذا قد جو المنشد هذا يطلع،
0: يطلع يطلع المنشد الثاني.
3: أيوة. يا سلام، شكرا.
0: شكرا جزيلا لك. شوف يا يا يا أسام، هذا رقم فضي من كاك بنك، هتاخذه من إبراهيم التيلمي، مقدم من كاك بنك، رقم فضي تمام، ما أدري من أي شركة. أتفضل هذا.
5: تسلم الله.
0: تمام. الفلاش مثرج حق التلفون.
5: مش مصور ولا
0: ها؟ تمام طفي الورقه لا تضيع. تمام. وهذا هذا نص كيلو عسل بلدي مقدم من باب مكه للعسل البلدي. تمام.
3: يا احنا يا احنا.
0: وهذا وهذا ما هو هذا؟
3: مودم،
0: مودم 4G مقدم من المؤسسه العامه للاتصالات. مبروك عليك. انا اشيل الميكروفون.
3: الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك
6: رسول الله،
3: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
0: ايش الوسامة، ايش الجمال، والله انك وسيم
7: عيونك،
0: وانك يعني هذا ما قد سمعنا صوتك.
3: يلا بسم الله،
0: بسم الله نسمع صوتك. هذا هو المتسابق الاخير معنا في هذه الجولة. أيوة. الثالثة.
3: يحيى الاهدل،
0: يحيى.

0: أحمد ناجي اللي احتل.
1: حي من أين؟
0: محافظة تعز.
1: ما شاء الله
2: عظيم جدا، عظيم يا أهل، عظيم عظيم
1: أجل.
2: الإجمال رائع. تفضل يا أستاذ. وأنا ليس لي عليك أي مأخذ، أعطيه صوتي عن جدارة.

0: الاستاذ عبد العظيم.
1: ما شاء الله اخي يحيى الاهدل.
2: يحيى الجمهور ما قد صفك هكذا على طول، اي منشد لك تقول لي.
3: شكرا شكرا للجميع.
2: ها تفضلوا تفضلوا.
1: ما شاء الله صوت جميل اصيل يذكرنا بأصالة التراث التعزي. طبعا هذا اللحن لحن تراث، لحن صوفي، مثل ما ذكرنا يعني الآن كثير من الألحان هي لابد أن تكون في الموالد وهذا من ضمنها، يعني أي مولد يقام لابد أن تكون هذه الألحان موجودة. طبعا هذا اللحن اشتهر يعني خارج إدارة تعز، اشتهر عن طريق الأستاذ عبد السلام العمراني. أداءك مميز وحضورك أبهرنا، وابتساماتك ويعني وتوزيعك للنظرات وإحساسك بالكلمات كان جميل ورائع جدا، وفقك الله.
3: شكرا شكرا.
2: أستاذ أسامة.
0: المنشد المبدع يحيى أحمد الأهدل، حضورك الطلة يعني طلتك جميلة جدا جدا، عبرت عن القصيدة هذه فيها الفرح برسول الله، وكان موفق ظهورك في هذه القصيدة. استقامتك التونية جميلة جدا ما شاء الله، التزامك أيضا بالإيقاع يعني للأمانة. شكرا للفرقة وللمتسابقين، مش انه غير الفرقة فقط، لانه الالتزام بالايقاع يا استاذ حمود ما بيش ايقاع، هذا دليل انه بحس صح فني صح مرهب وابداع كبير جدا جدا جدا، بيأتي وما بيش حاجة يمشي عليها. استقامة توني والتزام بالايقاع،
2: ما واحد فرقة كاملة،
0: فرقة كاملة والمنشد ايضا. انا اثناء ما بنشد انا بنحاول امشي اضبط لك الايقاع بالملي ما شاء الله. وكذلك فرقة الكورة يعني عجيب، زر من حن لغتك العربية السليمة جدا ما شاء الله، وخامة صوتك رائعة. أتمنى لك التوفيق، يعني الأستاذ عبد العظيم قد كفى ووفى، ونختصر لأجل الوقت. شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا شكرا.
2: أستاذ محمد
4: حياك يا يحيى، أداءك اليوم مكتمل وجميل وحضورك جميل زي ما قالوا الأستاذ ده. ما يميز الإنشاد اليمني، ما يميز الإنشاد اليمني أنه المنشد يوقف حر بدون أي آلة إيقاعية، يعني على الغالب يعني بالذات الإنشاد الصنعاني. الإنشاد الصوفي فيه بيستعملوا الدفوف وهذا، لكن أنت اليوم استحضرت عازفين الدف وكأنهم موجودين يضبطوا لك الزمن، فأهنيك. يعني في شوف، علشان نكون واضحين، في شوية حاجة بسيطة خرجت شوية شعرة ما بحسبهاش أنا يعني، ها بس تركز عليها إن شاء الله في المراحل القادمة. وحضورك جميل وأنت هادئ وملتزم ونفسيتك تمام، واضح من وجهك وأدائك جميل. فأهنيك وبالتوفيق إن شاء الله.
3: توفيق شكرا.
2: أستاذ علي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يحيى أحمد الأهدل، بالفعل كما ذكر الأعزاء الجد، وصوتك من الأصوات الجميلة وخامة صوتك إن شاء الله مستقبل زاهر ومنشد من المنشدين الكبار بإذن الله، وليس غريب على أسرة آل الأهدل سواء من ريمة أو من تعز أو من الحديدة أو صحيح من مختلف محافظة الجمهورية. فأسرة آل الأهدل أسرة علم وفك وثقافة وإنشاد وفن، ولكم التحية. وبإذن الله أتمنى لك التوفيق مثل ما نتمناه لك ولكل زملائك. شكرا كثيرا لك.
3: شكرا شكرا جزيلا.
2: مش وانا اللي تكلمت، اللجنة أشادت بك بإبداعك بهدوءك باتزان إيقاعاتك، هذه شهادة للأمانة يعتز ويفتخر بها، ومما يدعو إلى الفخر أيضا وأنا مكانك أن وفقني الله أن أكون في منافسة المنشد وسام منشد الجريح. يعني لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. عندما تأتلف أنت وسام في مسرح واحد، في منافسة واحدة، مضمر واحد، فعرف أنه القلوب الطيبة تجتمع. وفقك الله. تحية كبيرة لمنشدنا يحيى الأهدل المبدع المتميز، أتمنى لك التوفيق. شكرا يا أعضاء فرقة الكورال، شكرا يا شباب، شكرا شكرا.
6: النصر الإسلام، لبيك يا رسول الله. يا سيدي إبراهيم، سيدي إبراهيم على طول هدايا، هدايا وكل الهدايا مميزة. طبعا كم كم كم تجار في صنعاء، كم تجار، لكن القلة. طبعا مهرجان الرسول الأعظم وإدارته لا تمانع من أن أي تاجر، أي تاجر، أي شركة أنها تقدم هدايا في محبة رسول الله الحاضرين معنا في فعاليات هذا المهرجان. عاد أقول لكم لا، ارحبوا، رسول الله حقنا جمعة. ولكن المبادرين قليل، لكن المبادرين قليل، وهذه عادة الناس حتى وإن كنا يمنيين. نعم نحن مميزون في إيماننا، ولكن الفوارق حاصلة وحاضرة. بسم الله يا أخوتنا الأعزاء، أخونا المخرج وفريقه، بسم الله نبدأ بالسحب على 3-3 ولا على 1-1؟ نترك الاختيار للمخرج. 3. الأرقام 376، 252، 171. وقبل ما يطلعوا، ما رأيكم، ما رأيكم هذه المرة، هذه المرة هكذا، عندنا قد مرتبت هكذا، نبدأ من هنا أو من هنا، وكل واحد هو حظه. يلا نبدأ من هنا، وهؤلاء الثلاثة الأرقام أو الثلاثة الورق ما فيهن ما فيهن، نخلينا آخر شيء فيهن ما فيهن، مش يكون. يلا بسم الله، من 376، 252، 171. ها إذا بعض الأحيان، بعض الأحيان لما تقول له، تقول له واحد مثلا 376 ما بيظهر له، شباب لا تقول له 376، عرفت كيف؟ بيتأمل شوية. هذه أخت كريمة ولا أخ؟ أخت. أنتوا خلاص أنا شكون أشيل الأوراق، تأكدوا على طول أنتوا. يلا قلنا من هنا، حقيبة، حقيبة لابتوب على أرقى مستوى، أكيد لا خوش، لا بنش، لا زوجة، أيا يكن، يعني تكوني أم، تكوني بنت، تكوني زوجة، ما تشتايش. اللي بعده خلاص، اسمعني اسمعني اسمعوني، اللي ما يشتيش تلاقي بعده على طول، يقع ما وقع، ما عبش خير ثالث، تمام. والله ما اشتي غثي مخلوق، ما تشتي، اختاري. أنا ما يعجبني شغث، قالوا من عاش مداري يموت مستور، أنا ما يعجبني شغثي أحد، بس نسرع شوية، ما تشتي من هنا. يلا يلا خلاص، احنا معنا خيارات الأطراف، تمام. هذا 1.5 كيلو جبنة شيدر مقدمة من شركة جرين فيلد لمنتجات الأجبان، وبالإضافة إلى هدية مقدمة من أرض الإيمان للعصائر الطبيعية والسكاكر المتواجدة في غرفة فعاليات مهرجان الرسول الأعظم في الخيمة المجاورة بإذن الله، تمام. الكرت معش، بسم الله. والآخر 376، معاكم واحد من خيرين، من هنا ولا من هنا؟ أيمي من هنا، بسم الله. جائزة مقدمة من الحشحوش لأجود أنواع العسل، طبعا أربع هدايا دافع، أربع هدايا مميزة، مبروك عليش، عجبني كما التاجر. بسم الله مخرجنا العزيز، مئة واثناش، 394، 97، يعني 1-1-2، والرقم 394، والرقم 97. اليوم معانا مسرحية، لكن أما أمس وقبل أمس كل يوم مبدعين، أما اليوم مسرحية، لكن مسرحية. بسم الله أخت والأخ، أخت ما شاء الله حظكنا اليوم. انت من هنا ولا من هنا؟ من هنا. انا لو انا هنا ايش اقول لكم تيه؟ لانها بتنفع اصدق. هذا عاد اكلها وتموا الناس. يلا مبروك على شهر. تعال تعال تعال. هذه حقيبه، حقيبه مقدمه من كاف بنك، حقيبه ظهر رجالي يعني بنك، ما عاد الا شنطه شنطه شنطه. قوه. يلا ما عاد معنا من؟ يلا مخرجنا العزيز ثلاثه ارقام جديده. قوه. 117 245 231. لحظة 117 245 231 موجودة.

بس اشيلها ولا لانه فيهن اسم المهرجان مكتوب. 117 هذا 117 هكذا ولا هكذا؟ سريع هكذا. سماعة بلوتوث مبروك عليش، سماعة بلوتوث مقدمة من كاك بنك مبروك عليش. مخرجنا العزيز ثلاثة أرقام جديدة. الأرقام 347 و327 و400 و400 لا يخلو أن يكون حتى واحد موجود، صح؟ موجود واحد. 347 327 و400 هذا 2 400 و374 400 عيني. ليش الاخوه اليوم ولا واحد؟ شكلهم تلوهم تلوهم كوبونات بايتات او كيف؟ اين يا اختي اين شيء؟ هكذا ولا هكذا؟ هكذا. ومبروك عليش، ساعة ذكية مقدمة من كاك بنك. وصاحبة الرقم 347 أيني ما تشتهي هكذا. جم صاحبتش ساعة حائطية مقدمة من كاك بنك مبروك عليكم. يلا باقي معنا ثلاثة صعوبات سريع. باقي ست يا أستاذ عبد الرحمن بالمعلي في يدي. ما شاء الله الهدايا كثيره، وبكره هدايا وبعدها هدايا والعشي هدايا والصبح هدايا. الارقام 395 337 و549. والله اليوم سبحان الله 337 أيني ما تشتهي هكذا. مبروك عليش، عسل يمني بلدي وقيمة فيه المالية والغذائية والدوائية من باب مكة للعسل اليمني. مبروك عليش الهدية. ثلاث أرقام جديدة يا مخرجنا. مئتين وستة وستين، مئتين وخمسة وسبعين، والرقم ستة. يا سلام، أيوة. صرتوا على حلا، هي مواسم، هي مواسم. ارحبوا، ارحبوا. يا مرحبا، من وين؟ أي محافظة؟ يا مصعدة، أهلا وسهلا. وأنت من أي محافظة؟ حياكم. من عمران، صعطة وعمران، ارحبوا، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. اشتي حشت هذا السنة في 12 ربيع، حشت يملأ عين الأفق بإذن الله. بإذن الله، شوفوا معنا عسل من عماد العماد، العسل البلدي اليمني، ومعنا عسل من باب مكة، العسل البلدي اليمني. خلاص، أنت من عماد العماد، وأنت من باب مكة، مبروك عليكم يهنا قلوبكم. الله معكم، الله معكم. الله معكم. باقي معنا هؤلاء بس يا أستاذ عبد الرحمن، أنا أستسمحك. ثلاث أرقام يلا. الأرقام 342 و441 و113.

0: يلا مش ده واحدة. والثانية موجودة. تمام. ما لو عدد الثالث موجودة أو الثالث موجود. أي الرقم ثلاث؟ أي الذي كذلك؟ هذا الثانية هذا. معش رقم فضي مقدم من كاك بنك، والرقم الفضي يستاهل أن ترفع له التحية ولك، مبروك عليش. و أيوه باقي هذا 113 صح؟ 113 أيني 113؟ ما تشتي؟ الورق الذي صليا ولا الذي صلي؟ اللي صليا. رقم فضي أيضا مقدم من كاك بنك ومبروك عليش. طبعا مكتوب هكذا بس. طبعا كلها من سبافون صح؟ اي من سبافون. ابو سهر ابو سهر. اذا الارقام كلها مقدمه من سبافون، الشركه الرائده للهاتف النقال في اليمن. وكاك بنك يحاسبنا، كاك بنك يحاسبنا، يطلع لنا الخير. تفضل. اخر رقم، اخر رقم يا مخرجنا، اخر رقم. مئتين وخمسة وثلاثين. فجعتني. اي حين ما شاء الله مركز. رقمك بعده. لحظة لحظة لحظة لحظة. يا له ارفع ايديكم. والله العظيم انكم اكرم شعب واطيب شعب. فعلا الايمان يمان والحكمه يمانيه.
1: سام اف ام وقفه اعلانيه. الان سرعه اعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضاً احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
9: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100% فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
10: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
7: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
11: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة. الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية. المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: سام إف إم، والعود أحمد.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
5: العدو رقم واحد.
6: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد، اليهود.
4: الحلقة 19، ترامب في الضوء وثلاثة في الظل، فمن هم؟

0: في الحلقات الماضية تتبعنا مخازن إبستين السرية، ورأينا كيف أخفى أجهزة الكمبيوتر والصور قبل المداهمات.
1: اليوم نفتح ملفا مختلفا، ليس عن الأدلة المفقودة بل عن الأسماء المخفية.
0: قانون شفافية المجرم الصهيوني إبستين مر في الكونغرس بأغلبية 427 صوتا مقابل صوت واحد. إذن فالقانون أمر بنشر كل الوثائق،
1: لكن وزارة العدل الأمريكية نشرت 3.5 مليون وثيقة فقط، وأخفت 2.5 مليون وثيقة أخرى لا تزال محجوبة.
0: السؤال، من الذين يحمونهم بإخفاء هذه 2.5 مليون؟
1: في أحد أيام فبراير 2026 زار النائبان الديمقراطي روخانا والجمهوري توماس ماسي وزارة العدل، مكثا ساعتين فقط.
0: خرج خانا ليصدم العالم، قال:
1: في ساعتين وجدنا أسماء 6 أشخاص يخفونهم، تخيلوا كم شخصا يحمون في تلك 3 ملايين وثيقة.
0: الاسم الأول من تلك الأسماء 6 هو ليزلي ويكسنر، الملياردير مؤسس فيكتوريا سيكريت.
1: ويكسنر هو من وضع المجرم الصهيوني إبستين في موقع الثراء، منحه قصرا في نيويورك وطائرة خاصة وصلاحيات واسعة على شؤونه المالية.
0: الاسم الثاني سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية. اسمه ورد في وثائق إبستين أكثر من 4700 مرة.
1: الوثائق تتحدث عن محادثات ذات طابع مريب وإشارة إلى فيديو تعذيب. صندوق تقاعد كندي يدير نصف تريليون دولار علق شراكاته مع موانئ دبي فور كشف الاسم في الوثائق.
0: الأسماء الأربعة الأخرى: سيلفاتوري نوارا، شخصية غامضة. زوراب ميكي لاتزا، غير معروف. ليونيك ليونوف، غير معروف. نيكولا كابوتو، سياسي إيطالي في البرلمان الأوروبي.
1: 4 أسماء لا نعرف عنهم شيئا، محجوبون، لماذا؟
0: هنا تبدأ المفارقة. النائب الديمقراطي جيمي راسكين زار وزارة العدل وفحص قاعدة البيانات.
1: قال إنه وضع اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحث.
0: النتيجة، اسمه ظهر أكثر من 1,000,000 مرة.
1: 8 رحلات على الأقل على طائرة المجرم إبستين الخاصة بين عامين 93 و96.
0: الوثائق أظهرت أن إبستين قدم فتاة تبلغ 14 سنة إلى ترامب في منتجع مارالاغو. المجرم الصهيوني إبستين قال مازحا:
1: هذه جيدة، أليس كذلك؟
0: ترامب ابتسم وأومأ برأسه.
1: الضحية تعرف باسم جان في وثائق المحكمة، لم توجه اتهاما ضد ترامب لكنها أكدت أنها شعرت بعدم الارتياح.
0: ترامب يردد دائما: لم تكن لدي أي فكرة عن جرائم إبستين. يقول إنه طرده من مارالاغو لأنه مقزز.
1: لكن وثائق جديدة كشفت النقيض، في مقابلة مع شرطة بالنبيش عام 2006 قال ترامب إنه سعيد لأنهم أوقفوه لأن الجميع كان يعلم أنه يفعل ذلك.
2: ترامب يكذب، قال لم تكن لدي أي فكرة، ثم عاد وقال الجميع كان يعلم أنه يفعل ذلك.
1: وكان يكذب في روايته عن طرد إبستين. وثائق محاميه تقول
3: لا، إبستين لم يكن عضوا في مارالاغو، لكنه كان ضيفا ولم نطلب منه المغادرة أبدا.
1: لكن القصة لا تنتهي عند الأسماء الستة ولا عند ترامب.
2: في التحقيقات القديمة مع المجرم الصهيوني إبستين 2001 وحتى 2005 كانت هناك لائحة اتهام تضم إبستين وثلاثة متهمين متآمرين آخرين.
1: المتآمرون الثلاثة متهمون بالتآمر لجلب فتيات تحت سن 18 لممارسة سلوك فاحش مقابل المال.
2: المفاجأة، أسماؤهم لا تزال محجوبة بالكامل حتى هذه اللحظة.
1: السؤال، إذا كان اسم رئيس أمريكا دونالد ترامب يظهر مليون مرة ولم يحجب، فمن هم هؤلاء الثلاثة الذين تحميهم الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: إذا كان اسم الرئيس مكشوفا فالمحميون إما أخطر منه أو يملكون أسرارا أكبر. هؤلاء هم العدو الحقيقي رقم واحد.
1: ستة أسماء كشفت خلال ساعتين فقط من البحث، وثلاثة متآمرين لا يزالون في الظل منذ عقدين، واسم رئيس أمريكا المجرم دونالد ترامب يظهر مليون مرة دون أن يحجب.
2: السؤال لم يعد ماذا تخفي الوثائق،
1: السؤال الحقيقي
2: من الذين تخفيهم؟
1: العدو رقم واحد كما قلنا ليس المجرم إبستين وحده، ليس ويكسنر، ليس بن سليم.
2: العالم يبحث عمن في الملفات، عمن ظهروا في الصور، لكن الأخطر هم من التقطوا الصور.
1: يبحثون عن المتورطين في الابتزاز، لكن الأخطر هم من اخترعوا اللعبة.
2: العدو رقم واحد هو النظام العالمي الذي يدير خيوط اللعبة من الخفاء، الذي يقرر من يكشف ومن يحمى.
1: العدو رقم واحد هو الذي يسمح بنشر أسماء الضحايا ويمنع نشر أسماء المتورطين، وهل يفعل ذلك إلا صهيونية؟
4: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
2: العدو رقم واحد، العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.
5: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو القدوة وهو الأسوة وهو الهادي الذي يجب أن نهتدي به وأن نستفيد من سيرته وأن نستلهم من حركته في الحياة ما يمثل هداية لنا، ما يمثل معالم لنا نعتمد عليها في مواقفنا، في تحركاتنا، في مسيرة حياتنا. نحن اليوم كأمة مسلمة نواجه التحديات الكبيرة ونواجه الأخطار الكبيرة، شئنا أم أبينا. لا يعود ذلك إلى مزاجنا ولا إلى رغباتنا، مسألة قائمة في الواقع ولا يمكن الإنكار لها ولا التجاهل لها. حتى الذين يحاولون أن يتجاهلوا ذلك، هذا التجاهل لا يجدي شيئا. الذي يفيدنا هو الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سيرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إلى الرسول نفسه لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

وصناه من رحم المشيئة يولد. لولاهما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة السجود.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: وسام اف ام
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: كل عام وانتم محمديون.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. ترمح للدنيا من أورب بالصلاة على رسول الله. هذا مسرج، وهذا بيقيم الفعالية، وهذا بيقيم المناسبة، والناس كلهم مرتبطين بمحمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين. صلوات صلوات على رسول الله وعلى آله. وانت صارت اعتادناها تقع بعد المولد ولا ما هذا تجاه المولد؟ ويعلم عليم السماء ما عاد بعد المولد، ما يقع يا سعودي بعد المولد، يقع عمل بضيبة نفس. اتصلوا على رسول الله وتعوذبوا من الشيطان، وإحنا غير أخوه وشي واحد، وهذا الغرام والخسارة الذي بتطرحوها وتطيفروها، تصلحوا مواقفكم. خربتوا البلاد تعمروها، تتوا مرتبات الناس والمولد في الطريق وتخضروا، وإحنا غير شي واحد، والدنيا حق الله وما فيها إلا جمالها، لكن من يقرا يعرش خطش. هكذا يقع بكم، هكذا تبصروا اليمن من بتة دول العالم، والشعب اليمني من بتة الشعوب العربية والعالمية والإسلامية منوري مخضري. صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله، بسر على عمر وبسر على حلا وبسر على روحانية. اليمن مخضر مخضر من بتة خلق الله، ما معهم هذولا؟ قال هذولا آمنوا برسالة رسول الله، توصية توصالهم ودخلوا في الإسلام. عمر والثاني ما بلا بقات لبا خبيت بسايف، وذا الحين وذا حين صلاة على رسول الله ما قد به. الانتصارت في الطريق والقوة البحرية والصاروخ يبت حن ودرعت، والفعاليات في كل قرية في كل شارع في كل بيت، مصلين على رسول الله. وهات يا بي هات، والوعد عاد يزد يقع. هيا صلينا على رسول الله، نحيي الشعب اليمني على شهامته وعلى مواقفه وعلى رجالته وعلى صبره وعلى نخوته. نقول فعالية فالناس متجاوبي، وغريزة في الجينات. مولاد نخضر، هذا يسرج اللمبه، وهذا يركب الزين، وهذا يبخر. صلاة على رسول الله، إنه الطاهر رحم الراحمين، رحم للعالمين، رحمه الرحم للناس كلهم. وهذا لا قلبي حرق، والقرآن أين يجوا من لقاء الله؟ القرآن العظيم الذي نور الله به القلوب وتستضيء بطريقك وحياتك وكله. واليهودي بيتعبث بملعون الوالدي، والمسلمين بيتفرجي مالك. لن عادن نطير، ما عادن نبصر من عمر، ما عادن نسمع من خبر. كذا رجعوا طريق القرآن، لا مرة ولا ثنتي، كنت هي الخامسة والناس متفرجي. يي عادن تو مسلمي إلا يهوده، وما احنا اشتاري، ومنو غريم الإسلام والمسلمي؟ الساكت ولا الذي بيلعب؟ خيرة الله بس، ما خيرة الله. لكن قالوا ما يصير الحق وبعض المطالب، والله ما احنا هاجعين ولا احنا مفلتي، هذا إسلام واحنا مسلمي، بعض ظاهر وهذا قرآن. طاهر رحم الراحم لنا، الحبل الممدود بيننا احنا ورحم الراحمي، ومن جنى جنى على روحه، والذي بيتفرج قسم من الهم جالس. اليهودي بيتعبث بالإسلام وعباده، اليهودي بيفعل آفت الغفلة، والمسلمين ساكتين. أنجوا أضلق العلماء حق الأسهر، أنجوا علماء المسلمين، أنجوا المسلمين، أين الغيرة؟ أين الإسلام؟ وكم من مرة بنقول لكم هكذا؟ هذا كدي الخامس مرة، والناس هاجعي، ولن عادت توصلوا، ولن عادت تطيروا. بسروا هو من تفرج على شرفت الله الله به، إنما نرجعش انت يهود من آخر الوعد، وقد احنا داري بهم كلهن بغر خضاعة. هذا لقدر نس على روسهم وماو. يي يا مسلمي، بسروا على انتصارت بتقعها بفضل الصلاة والسلام على رسول الله. مش غافي وقع لهم، مش غافي في المخاء ومارب، وعد بطيبة نفس. هو إسلام، هو إسلام إسلام، وإحنا مسلمي نفق الحصار ونكسر الحصار، والعين بالعين، والحصار مقابل الحصار، ويوم القلب في كل نفسه ومن شط حمله رواه. صلوا على رسول الله وآله. ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
2: جارح بشليل.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرى النبوة أقبلت بشراها، ذكرى النبوة أقبلت بشراها بشذى النبي فأكرموا مثواها. والكون يرقب أي أرض يا ترى ستشع ذكرى أحمد برباها. قالت دعوني إنني مأمورة والشعب في يمن الهدى ناداها. يا نور طه انزل ففي أرواحنا لنولينك قبلة ترضاها. نأتي نجدد كل عام بيعة للمصطفى ومواثقا نرعاها. نأتي ونعلم أن ربك قال في من ناصروك وحسبنا بك جاها. إن الذين يبايعونك إنما لو تعلمون يبايعون الله. يا سيدي أهديت كعبا بردة لا زال متشحا، ما زال متشحا بنور سناها. واليوم ذي يمن الكرامة ما اكتفت بهواك شعرا بل بفيض دماها. ولنصر غزة في طريقك قد مضت حتى غدا وزراؤها شهداها. مولاي عذرا إن أتتك قصائدي ومن الحياء غرورقت عيناها. أنا لم أقل بانت سعاد وإنما بانت سعادة أمتي وهناها. فسعاد قد ظلت وقد أودى الغوى بسعادة، وابن سعود من أغواها. كانت غضيض الطرف والترفيه من ثوب الكرامة والحياء عراها. وتأمركت سلمى فغنت نجدها واها إثنكا ثم واها واها. عن طهر يوسف يلتهون بفهمي، عن طهر يوسف يلتهون بفهمي كيف تراود امرأة العزيز فتاها. لم تقتبس من جاهد الكفار أو واغلظ عليهم نورها وهداها. اغلظ عليهم كي تعيش الناس في سلم حقيقي يسود ثراها. كي لا تمزق بالجنازر مرضع ويجف في عين الرضيع نداها. والله لو غلظت عليهم أمتي ما كان يوما يستباح حماها. والله لو غلظت على صهيون لم تبقى الإبادة ليلة وضحاها. أين الدواعش، أين الدواعش عن فلسطين انزوت؟ لما ضد إسرائيل ليس نراها؟ لما لم يروا بغي اليهود كبدعة سلت بها للمسلمين مداها؟ وبسنة المسواك يحصر أحمد وكأنه لم يعطنا إلاها. جرثومة المستوطنين أضر من جرثومة تستوطن الأفواه. وكما السواك مطهر أفواهنا بالفرط صوتي طهروا أقصاها. إن سطر الشعراء مدحك سيدي بجمال عينيك البديع سناها. فأنا أرى فيها الجمال بحملها هم العباد فإنه أضناها. إن الجمال جمال همتك التي سنرى سبيل المجد حين نراها. وجمال ندبة جرح خدك سيدي في يوم أحد والردى أدماها. هي ندبة تروي من الأوصاف ما لم يروى أو قلم الهوى أخفاها. هي حجة لله وهي خريطة تهدي الشعوب لمجدها وعلاها. اليوم غزة خد طاها قد قضت عامين نازفة جعلت فداها. فلتعمى أعيننا إذا لم تكتحل مثل النبي غبارها وحصاها. من أجل عرض واحد نفر النبي لقينقاع محاربا ونفاها. لو كان ساسة عصرنا في عصره لرأوا رؤاه تهورا حاشاها. ولا أقبلت نخب وأحزاب تشير عليه عكس الوحي أن ينساها. أتلام أمته إذا ابتهجت إلى الرحمن بالفضل الذي أولاها غرقت شعوب الأرض في أعيادها وجميعها برموزها تتباهى. فالبعض يصطنعون أعيادا لهم لا مجد أجراها ولا أرساها، بعض بعيد جلالة الجد ازدها، بعض بسروال المؤسس تاها. هلوين عيد الحب عيد الوعل أو عيد الكلاب ومهرجان عواها، وكعيد ضرب الجار عيد طماطم. كم من تفاهات تلقفناها لمضاقة الدنيا بعيد محمد، وهو الذي وهب الدنا معناها. لائمينا في النبي إليكم عنا، دعوا أرواحنا لهواها. الحب أعمى، غير حب المصطفى فهو المزيح عن القلوب عماها. فخذوا ترمب وأعلنوه عليكم ربا يعبدكم له وإلها، بل عزروه ووقروا معه نتنياه وخلونا نوقر طه. وخذوا ابن زايد وابن سلمان وطحنونا وشخبوطا ومن والاها، ودعوا لنا طه الحبيب وحسبنا بمحمد عزا يدوم وجاها. أيكون فعلا مؤمنا بالمصطفى من تصرخ الثكلى وما لباها؟ إن جاء جارك إذ شبعت فأنت لم تؤمن بطاها. قال ذلك طاها، رباه كيف بأمة قد أخرست ورمال غزة نصفها أشلاها. ما عذر مليارين يوم لقائه، أنا أقول قلتها وفقر ثراها. أسد بغزة لا يزال وآخر بجنوب لبنان العزيز حماها. ونعاج أمتنا يسيل لعاب إسرائيل شوقا لالتهام ثراها. تلك النعاج يردن نزع مخالب الأسد التي عنها تذود عداها. أرأيت أغبى من سمو نعاجنا أو مثل هاتيك الشياه شياها؟ فإذا تغدت بالأسود ضباع إسرائيل حتما فالنعاج عشاها. الحل لاستنقاذنا من ذلنا روح الجهاد ولا حلول سواها. هذا أبو جبريل مع يمن الهدى، داوى غليل صدورنا وشفاها. ثقة بوعد الله أطلق حربه، ولو المسافة تنطوي لطواها. سمعته غزة وهي قائمة ورغم جراحها ضحكت فبشرناها. لنسعرن لظن بإسرائيلهم نزاعة لواحة لشواها. حربا قضينا العمر في شوق لها متلهفين، متى يكون لقاها؟ نحن الرواسي لا تهز جذورها، نحن الشواهق لا تطال ذراها، نحن الرجوم على الشياطين التي استرقت من الأم ابنها وأباها. وزوارق الأنصار إن هي أبحرت فالبارجات بأسرها أسراها. وعلى بوارجهم كتبنا باللظى أنتم أشد أم السماء بناها. فلتستمع منا اليهود خلاصة، هي وعد رب الكون وهو قضاها. كمحمد سنخوض حرب زوالكم وعلى صياصيكم تدور رحاها. والسلام عليكم ورحمة الله.

إن شعبنا العزيز يحضر في ساحات الاحتفال بالمناسبة حضوراً كبيراً ومتميزاً وفي الصدارة بين شعوب أمتنا الإسلامية، معبراً بذلك عن محبته وتعظيمه وولائه لرسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومجسداً لانتمائه الإيماني الأصيل الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومتزوداً من عطاء وأثر وبركات هذه المناسبة ما يرتقي به في درجات الإيمان وما يزداد به ثباتاً وتمسكاً بالموقف الحق وعزماً وقوة إرادة على مواصلة السير في درب الهدى وبالاهتداء والاقتداء بخير قدوة وأعظم أسوة رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وذلك ثمرة الإيمان به وبرسالته، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
0: سام اف ام تحبك يا رسول الله.

أبارك لكم ولكل أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز ولأمتنا الإسلامية كافة بدخول شهر ربيع الأول، شهر ذكرى مولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين والبشير النذير والسراج المنير الرسول الأكرم الخاتم. هذه المناسبة المهمة العظيمة التي ندشن اليوم الفعاليات والأنشطة التحضيرية لها وصولا إلى الفعالية الكبرى التي تقام في 12 من الشهر إن شاء الله. وشعبنا اليمني العزيز تميز بإحيائه لهذه المناسبة بشكل كبير وبأنشطة وفعاليات متنوعة، وتصدر الشعوب الإسلامية في مدى اهتمامه بهذه المناسبة وابتهاجه بها وطريقة إحيائه لها وفي حضوره الحاشد والكبير في الفعالية الرئيسية في 12 من الشهر كما كان ذلك واضحا في الأعوام الماضية.

0: هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

أسوتنا وقدوتنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا وهادينا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الله تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.
3: ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وما له من أثر علينا في أنفسنا، في السمو بنا، في حياتنا، في عزتنا، في كرامتنا، في فلاحنا، في نجاتنا، فيما نفوز به من رضوان الله والمنزلة عند الله والعاقبة الحسنة عند الله سبحانه وتعالى والجنة والسلامة من عذاب الله. وبرحمته، رحمة الله في كل آثارها، في أنفسنا، في حياتنا، في واقعنا، في مستقبلنا الأبدي عند الله. هذا شيء يجب أن نقدره، أن نعي قيمته، أن ننظر إليه كنعمة عظيمة، أن نبتهج به، أن نسر به، أن نستبشر به، أن نستبشر به، وأن نتفاعل معه بكل رغبة، بكل إقبال، بكل سرور، من واقع الإدراك أنه نعمة عظيمة، أنه شرف كبير، أنه فضل عظيم، أن به كل الشرف وأسمى مستوى من الشرف. إذا ما يجب أن نتحرك على أساسه.

محمد رسول الله وأتى برسالة الله ونوره وهديه نقياً وخالصاً سليماً لا تشوبه شائبة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبلغ هذه الرسالة بأمانة تامة وبرعاية عجيبة من الله سبحانه وتعالى ومن دون نقص ولا زيادة قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحفظت هذه الرسالة في الوثيقة الخالدة المحفوظة وهي القرآن الكريم الذي حفظه الله للأجيال المتعاقبة كاملا دون نقصان وسالما في نصه المبارك دون ضياع ولا تحريف كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون محمد رسول الله وتحرك برسالة الله تعالى مبلغا وهاديا ومجاهدا وصابرا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد محمد رسول الله عظيم بعظمة الرسالة الإلهية ومتمسك بها ومنطلق على أساسها وملتزم بها جاء بالصدق وصدق به يؤمن بالله وكلماته على خلق عظيم شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً محمد رسول الله في موقع الهداية والقيادة والقدوة والأسوة حجة لله على عباده

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.
2: وأولادنا وحياتنا فالخص

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي: www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
10: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
11: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: سام إف إم، والعود أحمد. هنا سام إف إم، صوت الربيع المحمدي.
2: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
3: يا حبيبي يا محمد،
2: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
3: يا مؤيد يا ممجد،
1: لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله.
4: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء محمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار، وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا، ومن الرسول تشد أيدينا يد. الكون أشرق والخلائق شرفت، وسناك من رحم المشيئة يولد. لولاه ما كرمت مكانة آدم، أو قال ربك للملائكة اسجدوا. سجدوا فأرسل رحمة وهداية وسراج نور، إن تطيعوا تهتدوا، لتعزروه توقروه تسبحوه، تعظموه تقدسوه تمجدوا. فلتحتف الدنيا بيوم قدومه، إن اليمانيين فيه تفردوا. ثرنا وحكمنا النبي ولم نجد حرجا، وسلمنا وربك يشهد. لما وجدنا أننا أشقى الورى حالا، وبين أكفنا ما يسعد. لما وجدنا

رب المشركين بربهم فعلى يديه تصهينوا وتصعودوا، لكنما الإيمان باق، ما بقت يمن وأنصار لنصرتك افتدوا. إن ضيع الأعراب دين نبيهم فمبادئ الأنصار لا تتبددوا. شرفا تسمينا بأمة أحمد وإليك ضحينا بما هو أحمد. لو لم نكن نمضي بنهجك ما اختلت حرب ولا ضج الطغاة وأرعدوا. هم يرفضون يرون شعبا مسلما حرا أبيا مصلحا ما أفسدوا. جئنا من القرآن فهو حليفنا والحق في أعماقنا يتوقد. يا سيدي صلت عليك قلوبنا شوقا يقوم بها الحنين ويقعد. صلى عليك سلاحنا ورجالنا من ناصروك وجاهدوا واستشهدوا. صلى عليك ثباتنا وصمودنا وجهادنا وهو الطريق الأوحد. صلت عليك نساؤنا وصغارنا ومنازل أحجارها تتعبد. صلت عليك مذابح ومجازر كانت تفتش عن رضاك وتسعد. صلى عليك الناس في أنقاضهم. صلى عليك الصامدون ليصمدوا. صلى عليك البأس في جبهاتنا من جيشنا ولجاننا يتجسد. صلت عليك سواعد يمنية تردي الضلالة عن هداك وتبعد. صدقت بنا رؤيا الرسول مجددا فسندخل البيت الحرام نجدد. سنزور مكة فاتحين يحثنا عشق قديم واتباع سرمد. ولنا مع الركن اليماني موعد نتلو الكتاب وللزوامل ننشد. القبة الخضراء ترقب وصلنا فالساعة اقتربت وطيبة تقصد. سنزور مسجدك الرحيب وأنت من لك يا حبيب بكل قلب مسجد. يا سيدي صلى عليك الله ما ذك اليماني الغزاة فشردوا.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: سام اف ام تحبك يا رسول الله.
2: كل من يعشق محمد
3: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. تكلمنا في الحلقة الماضية أمس عن موضوع مجلس السلام اللي هو مجلس الخديعة اللي أوجده ترامب. طبعا ترامب زي ما قلت لكم أنه مش فاضي، في عقله مليون جزمة وجزمة عز الله قدر السامعين، لكنه في الحقيقة بيأخذ تعليماته من نتنياهو من بني صهيون. لما عمل مجلس السلام أو عمل الخطة هذه اللي هي انه الحمساوين يسلموا الرهائن مش عارف ايش وكذا عشان يحافظ على وجه نتنياهو على امام وجهه، لانه ما استطاع سنتين ونايف ما قدرش يعمل حاجه في غزه اللي هو نتنياهو، برغم الدبابات والالويه العسكريه والغولاني وبولاني وجولاني ومش عارف ايه، وما قدرش يعمل نتيجه، ما قدرش يحرر 30 اسير، يعني في منتهى المهزله. فقام وضع خطه وداها لترامب على انها خطته، والعالم العربي صدق انها خطه ترامب. هي ليست خطه ترامب، ترامب مش فاضي يعمل لك، ترامب فاضي لاشغاله ولتجارته وللاموال اللي بيكدسها من ارباحه ومن عمله، يعني هو فاضي يجي يعمل لك خطه سلام او مش خطه سلام. المهم عمل خطه سلام من نتنياهو وداها له وهو جاء نفذها، وداري ان العرب ما يقولوا له لا لانهم جبلاء، وهذه هي الحقيقه للاسف الشديد. فطرحوا نتنياهو عضو في مجلس السلام، بالله عليكم كيف تركب هذه؟ أنا إيش أدري؟ في عقل راجح، عقل فاهم، عقل واعي يستقبل هذا الموضوع؟ هذا مجرم خطير، مطلوب دوليا، مطلوب يحاكم، مطلوب القبض عليه في أي مطار في العالم، لأنه مجرم وداخل من ضمن الإبادات الجماعية في إبادة الفلسطينيين، ويجي يطرح ترامب عضو في مجلس السلام. يا سلام سلم، إيش من سلام هذا بالله؟ هذا سلام التريليلي اللي هو ترامب، والعرب وافقوا زي مصر والأردن يا الله قمة المهزلة، والله قمة المهزلة. فالعموم يعني عموما يعني في اللي بيحدث الآن في غزة، بني الصهيون استفردوا الآن بالغزاويين، يعني كل يوم شهداء والعالم بيتفرج. بالله عليكم كيف عدقوا عن نهايتكم أنتوا يا خليجيين؟ وأقسم بالله العظيم من على المنبر هذا إن عدقوا عن نهايتكم النهاية بشعة، وما عملتوا في الفلسطينيين ما هوش سهل. العالم بيتفرج عليهم، العالم بيتفرج على إبادة جماعية، وبيتفرج على إبادة شعب، وعلى نهب شعب، وعلى تهجير شعب من أرضه ومن وطنه، وعتيجي عليهم بالوبال، والله عجي عليهم بالوبال. وأنه ترامب هو اللي ضاغط عليكم وهو اللي مسيطر عليكم ومخليكم عبارة عن جزم، مع احترامي جزم، ما فيش واحد يقدر يتنفس أمام ترامب، مع أنه تافه، أي واحد لو تشومخ أمامه والله ما يقول له حاجة ولا يقدر يعمل حاجة. هم يحترموا القوي، لو إحنا أقوياء وعملنا اتحاد عربي، يعني على الأقل 3-4-5-6-7-8-10 دول يعملوا اتحاد، قسما بالله العظيم لا عد بني صهيون ولا أمريكا تقدر تكلمك، لأنه عتكون أنت في منطق قوة. وهذا اللي هو ترامبلي هذا يحترم القوة ويخاف من القوة، لا يخشى إلا من القوة. أما إذا أنت عجد تناقشه وتحدثه وتعمل معه اتفاقيات وكذا، هذول لا، ليس لهم عهد ولا لهم ذمة ولا لهم ميثاق، مخداعين، منافقين، كذابين. قد يعمل معك اتفاق اليوم لكن يغليها بعد يومين، زي ترامب. ترامب الآن متأكد أنه بيتفرج على أفلام هندية، ولذلك اللي بيعمله الآن هو عبارة عن مشاهد هندية بيحاول يطبقها على العالم العربي والإسلامي، لكنه على الآخرين ما يقدرش يعمل حاجة لأنه أجبن من أن يعمل شيء. والشعب الأمريكي قلت لكم شعب جبان، لأنه جالس راضخ تحت اللوبي الصهيوني. وأقولها بملء الفم، أين ثروات الأمريكيين؟ بتروح لبني صهيون بيشلوها. أيضا الزعماء، إذا كان أوباما الآن بيقول لك في حوالي 170 مليار اكتشف عليه جريمة ونهب واختلاس ومش عارفه، والآن بيحاكموه اللي أوباما، اللي في الأخير يقول لك الله والله حرام الفلسطينيين، يعني شباب ممتاز وكذا ومن حقهم كان يعيشوا بوطنهم مش عارف ايه، بعد ايش؟ بعد خراب مالطا. اذا كانت دمرت الوطن العربي عشان ترضي بني صهيون، يعني الربيع العبري ما كانش من اجل سواد عيون الشعوب، واللي يقول لكم كذا كذاب، الربيع العبري كان من اجل اضعاف هذه الدول اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا، وهذا اللي حصل فعلا. اي بلد فيه ربيع عبري يعني انهك من جانب اقتصادي وجانب عسكري وجانب اخلاقي وجانب ثقافي وجانب كل هذه الدول اللي حصل فيها الربيع العبري، وهذا كله خدمه لبني صهيون، لانه بني الصهيون بتفرض على أمريكا أنه أنا أريد جوارا خالي من السلاح، خالي من الطيران، خالي من المقاتلين، خالي من المجاهدين، خالي من الطيران اللي هو الطيران الحربي، تشتي تكون آمنة. وأمريكا بتأمن لها هذا الموضوع، فعلا بتأمن لها هذا الموضوع، ودمرت الوطن العربي كله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دمت عدل الوطن حرا نابيا ودائما وطن حرا مستقلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: يستفيد في هذه المناسبة. شعبنا يستفيد بشكل كبير في حركته، في جهاده، في بنائه، في كل شيء يستفيد من هذه المناسبة، من حياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، من حركته، من جهاده. ولذلك نحن اليوم أحوج من أي فترة، من أي وقت مضى، إلى أن نعود إلى نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، باعتبار أنه صمام أمان، أن نعود إلى القرآن الكريم وأن نتلمس من خلال سيرته القرآنية نتلمس حركته في الحياة، جهاده، وكيف كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مجاهدا، كيف قضى حياته جهادا في سبيل الله، كيف واجه قوى الطاغوت سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من مشرك العرب أو من الحركة النفاقية. قدم لنا الدروس الكثيرة والدروس المهمة فيما يتعلق بمواجهة كل قوى الطاغوت. اليوم بفضل الله نحن نواجه قوى الطاغوت كما واجهها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نواجه اليهود كما واجههم، نواجه النصارى كما واجههم، نواجه الحركة النفاقية كما واجهها. واليوم نحن في مواجهة واضحة مع الحركة النفاقية التي يقودها النظام السعودي المجرم العميل المرتد عن الإسلام، الذي يعمل على خدمة المشروع الصهيوني بكل قوة، بكل ما يستطيع، يبذل التريليونات وينشر الفتن في كل مكان ويتحرك بكل ما يستطيع، حتى يحاول أن يزج حتى بالحرمين الشريفين في خدمة الصهيونية العالمية. يعمل بكل ما يستطيع لنشر المشروع الصهيوني. لذلك نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد من الله علينا بأن نتحرك بالمشروع الإلهي ونتحرك بمشروع محمد صلوات الله عليه وعلى آله الذي تحرك على أساسه، نحن بأمس الحاجة إلى أن نعود إلى نبينا صلوات الله عليه وعلى آله، لنعرف كيف كان مجاهدا، كيف قضى حياته جهادا في سبيل الله، لنعرف أنه لا بد من الجهاد، لا بد من الجهاد. اليوم نحن نرى بأن المعركة مع الحركة النفاقية بقيادة النظام السعودي لا بد منها هذه المعركة. لاحظوا على مدى 12 عاما وهو يعني يحارب هذا البلد بشكل شامل، يعني وإلا فالمحاربة من قبل النظام السعودي منذ عقود من الزمن، منذ نشأة هذا الكيان الذي نشأ متزامنا مع نشأة الكيان الصهيوني في فلسطين، نشأ في الجزيرة العربية هذا الكيان، وهو صنيعة بريطانية كما الكيان الصهيوني صنيعة بريطانية، وهو من ذلك الوقت يحارب الشعب اليمني من منطلقات يعني حتى ربما نقول منطلقات دينية، يعني أشياء معروفة بأن هذا البلد سيكون له دور في مواجهة قوى الشر الجاهلية الأخرى في آخر الزمان. هناك حديث كثيرة، هناك روايات، هناك أخبار عن دور مستقبلي للشعب اليمني كما كان له الدور البارز في بداية التاريخ الإسلامي في نصرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، كانوا أنصار الرسالة. وهناك روايات وأخبار أنهم سيكونون هم أنصار الرسالة في آخر الزمان. الصهيونية العالمية تعرف هذا الشيء، عندهم الخبرة الدينية، ولذلك ذراعهم وأداتهم القذرة في الجزيرة العربية متحرك على هذا الأساس، لحرب الشعب اليمني، لإضعاف الشعب اليمني، للهيمنة على الشعب اليمني، حتى لا يقوم هذا الشعب بدوره المنوط به في آخر الزمان. يعني تحركهم وفق عمل ممنهج، وفق عمل ممنهج، يعني ليست المسألة أنه وفق وصية من عبد العزيز، ربما هذه الوصية التي أوصى بها أن يكون الشعب اليمني يعيش في قلق وفي فتن، وفي هي من استوحاها من هذه الرؤية اليهودية الشيطانية، أنه في قادم في آخر الزمان سيكون هناك دور للشعب اليمني في نصرة هذا الدين، ولذلك عملوا على محاربة هذا الشعب منذ نشأتهم وإلى اليوم. واليوم المواجهة محتدمة مع هذا العدو، ومن ورائه السيادة الصهيونية العالمية بكلها. لا شك أن الصهيونية العالمية تدعم هذا النظام، تقف مع هذا النظام، لكن نحن بفضل الله سبحانه وتعالى نتحرك وفق مشروع إلهي. الله معنا، ينصرنا ويؤيدنا. ولذلك فقط المطلوب هو الوعي، الوعي بطبيعة الصراع، اللاوعي بعوامل النصر، العودة إلى النبي صلوات الله عليه وعلى الذي حطم بالمستضعفين، حطم كل الكيانات التي كانت قائمة، سواء ما يتعلق بالشرك وكانوا شرسين جدا في المواجهة، أو ما يتعلق باليهود الذين كانوا موجودين في المدينة وفي الجزيرة العربية، أو ما يتعلق حتى بالنصارى، هزمهم في معركة تبوك، حصلت مواجهة في مؤتة ثم في تبوك، وهزم هؤلاء هزيمة كبيرة، وقضى فعلا على الشرك وأقام دولة إسلامية على هذه المنطقة، أكبر إمبراطورية إسلامية كما يسمونها. وبالتالي نحن اليوم بحاجة إلى أن نستفيد من النبي صلوات الله عليه وعلى آله في هذه المناسبة، وشعبنا بفضل الله يجعل من هذه المناسبة مناسبة للوعي، للبصيرة، للتعرف على النبي صلوات الله عليه وعلى آله، على جهاده وحركته وبنائه للأمة. لذلك نحن إن شاء الله في هذه المناسبة سيكون لنا حلقات حول النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسيرته وحركته وجهاده، لنستفيد من النبي صلوات الله عليه وعلى آله ما نحتاجه اليوم ونحن نخوض المعركة في مواجهة الجاهلية الأخرى كما واجه هو صلوات الله عليه وعلى آله الجاهلية الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على نهج نبينا، وأن يوفقنا لاتباعه، وأن نكون من أنصاره ومن أنصار الرسالة، وأن نكون ممن وعد الله أن يأتي بهم في آخر الزمان يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
10: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
11: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
12: سام اف ام والعود احمد.

بالهدى انقذت. إذن مستمعينا الكرام نتابع الحديث حول شخصية الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن في ذكرى مولده الشريف نستعد لاستقبال تلك المناسبة، ونحن قد عرفنا طرفا من سيرة نبينا الأكرم. لماذا؟ لنحيي في أنفسنا تلك القيم، تلك المبادئ، تلك الأخلاق السامية التي سمت برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نحاول أن نستحضر تلك الشخصية في أطراف من صفاتها. كما قلت لكم قبل الفاصل مستمعينا الكرام، الصفة التي سنتحدث أو نتكلم الآن عنها هي أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان شديدا على الكافرين رحيما بالمؤمنين. وذكرت لكم تلك الآية الكريمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر الآية الكريمة من آخر سورة في سورة الفتح. احنا قلنا إنه المجتمع المسلم هو أنهم أشداء على الكفار، هذا المجتمع المسلم الحقيقي والسليم الصحيح من كل الأمراض والانحرافات. كيف هذا هو المجتمع المسلم؟ أنه شديد على الكفار. أما في داخل المجتمع المسلم فإنه مجتمع إيماني يتربى بتربية الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتمسك بنهج نبيه، يأخذ بتعاليم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رحماء بينهم، داخلهم الرحمة، الرحمة في كل أشكالها، في تعاملهم مع بعضهم البعض، في اهتماماتهم ببعضهم البعض، في طريقة تعاطيهم مع قضاياهم الداخلية، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يتعاونون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يتكاتفون فيما بينهم. رحماء بينهم، لا مكان للشدة فيما بينهم، مجتمع متوحد متكاتف معتصم وقوي بالله، رحماء بينهم. أما ركوعهم، يقول السيد عبد الملك، أما تذللهم أمام الله تراهم ركعا سجدا. لا يذهبون إلى البيت الأبيض في أمريكا ليسجدوا، ليركعوا، ليحنوا رؤوسهم أمام المجرم ترامب، لا يتعلمون هذا ولا يفعلونه، بل لا يخطر لهم على بال. لماذا؟ لأنهم يعني يعبدون الله، عبدوا أنفسهم لله وحده لا شريك له، فهم لا يحنون رؤوسهم لا لطواغيت ولا لمجرمين ولا لمستكبرين أبدا، وهو ما هو حاصل الآن ما بيننا نحن في اليمن وبين العدو السعودي الذي يحاول أن يركعنا ويخضعنا، كما قال السيد عبد الملك، أن نستأذنه في حبة قمح تدخل إلى اليمن، نستأذن العدو السعودي في حبة علاج تدخل للعلاج إلى المرضى، نستأذنه في خروج المرضى من هنا من اليمن للعلاج في الخارج. هذا كله مرفوض، والسعودي يعني واهم إذا كان يظن أننا سنخضع لتلك الرغبات الشيطانية الاستكبارية. يقول الله تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. هذا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى بمشروع معه الله، مشروع ينتصر ويغلب، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن مستمعينا الكرام، حري بنا أن يعني نتفهم هذه الصفات عن رسول الله التي استعرضناها، أنه رجل عظيم جدير بالمسؤولية، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: أنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. الصفة الثالثة: أنه شديد على الكافرين رحيم بالمؤمنين. وإن شاء الله نستكمل الصفة الأخيرة غدا بمشيئة الله في سلسلة نبي الرحمة، ونتحدث عن تلك الصفة العظيمة: كان في حركته متبعا لأوامر الله. هذا مهم جدا، مسألة الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
سنتناول هذه الصفة إن شاء الله ونختم بها من آخر صفات الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سلسلة نبي الرحمة. أما الآن فنحن قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات مهندس الفترة المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، أترككم مع رسول الله، ونختم بالدعاء للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن الله يحفظه حفظا مانعا، وأن يصرف عنه السوء والفحشاء، وأن يؤيده بتأييده، وأن يمده بجنوده، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين، وأن أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا، إنه هو السميع العليم. مستمعينا الكرام، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض، وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط، فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4847-712، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تجدد استهداف مصفاة أرامكو في جيزان. إصابة امرأتين ونفوق مواش بقصف مرتزقة العدوان السعودي لقرية في تعز. إيران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المصدر قوله: إن استهداف المصفاة جاء ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. مستمعين الكرام، يواصل العدو السعودي استهداف المناطق الحدودية بمحافظة صعدة، حيث أفادت مصادر محلية بأن العدو السعودي استهدف خلال الساعات الماضية بقصف مدفعي قرى آهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديرية الظاهر ومنطقة غور المشوات بمديرية غمر، تزامنا مع قصف لقرى آهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديرية الظاهر. واصل مرتزقة العدوان السعودي استهداف المواطنين في محافظة تعز. وفي جديد الجرائم، أفادت مصادر محلية بأن مرتزقة العدو السعودي قصفوا بثلاثة صواريخ كاتيوشا قرية الحجاف في مديرية مقبنة، ما أدى إلى إصابة امرأتين ونفوق عدد من المواشي. وإلى الملف اللبناني، حيث واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات جنوب لبنان، حيث قصفت مدفعية العدو الصهيوني أطراف بلدة راشي الفخار وأحرق فيلا سكنية عند أطراف زوطر الشرقية. وفجر العدو الإسرائيلي خزان المياه العمومي في مشاع المنصوري الذي يزود البلدة بالمياه. ونفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة المنصوري، فيما نفذت جرافة تابعة للعدو الإسرائيلي أعمال تجريف وحفر في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة بحماية دبابتي ميركافا تتموضعان في المكان، وفق ما أفادت به مصادر لبنانية اليوم. وإلى غزة، حيث واصلت قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم بالقصف وعمليات النسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر في القطاع بأن قوات العدو الصهيوني نفذت عملية نسف جنوب شرقي خان يونس، وأطلقت النار بكثافة شمال شرقي المدينة، فيما أصابت الرصاصات خياما ومنازل في مدينة حمد ومحيطها ومنطقة البلد. كما أطلقت آليات العدو الإسرائيلي النار قرب وادي غزة وشارع صلاح الدين شمال مخيم البريج. وفي الضفة المحتلة، يواصل مستوطنون صهاينة بحماية قوات العدو الإسرائيلي لليوم العاشر حصار ثلاثة منازل فلسطينية في منطقة جبل رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس، وسط نقص حاد في المياه والغذاء والدواء. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن العائلات المحاصرة بحاجة عاجلة إلى الدواء والغذاء، مؤكدا أن المساعدات التي وصلت إليها غير كافية، وأن البلدية ناشدت الصليب والهلال الأحمر ومسؤولين للتدخل وكسر الحصار. هذا وقد اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم طبيبة وطفلان خلال مداهمات في الضفة والقدس. أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم أن مضيق هرمز لن يفتح حتى رفع الحصار ورفع حظر النفط، مؤكدا استعداد إيران لإلحاق هزيمة أشد بأي طرف يواصل اعتداءاته أو تهديداته. وقال قاليباف إن انتصار الشعب الإيراني تحول إلى وثيقة هزيمة للولايات المتحدة في مذكرة تفاهم إسلام آباد، معتبرا أن المواجهة الأخيرة أثبتت فشل واشنطن في تحقيق أهدافها، ومؤكدا أن إيران لن تتساهل بدماء القائد الشهيد وشهداء البلاد وأن المعتدين سيعاقبون. من جهته أكد نائب القائد العام لحرس الثورة اللواء مصطفى إزيدي أن العدو فشل في تدمير القدرات الدفاعية والصناعات النووية الإيرانية رغم محاولاته إسقاط إيران والسيطرة على مواردها النفطية ومضيق هرمز. وقال اللواء أزيدي إن إيران حققت قوة ردع استثنائية بفضل الله سبحانه وبفضل سيطرتها على مضيق هرمز والتطور النوعي في قدراتها الصاروخية والدفاعية. وفي الشأن المحلي مستمعينا الكرام، نظم مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة اليوم مؤتمرا صحفيا تناول تداعيات العدوان السعودي والحصار على القطاع الصحي والمرضى وانعكاسات تسييس المنظمات الدولية والجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن. وأوضح مدير المستشفى الدكتور عبد اللطيف أبو طالب أن القطاع الصحي والمستشفى يواجهان تأثيرات مباشرة جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصا المنقذة للحياة، ومنها أدوية التخدير والطوارئ والعناية المركزة والمحاليل، ما يعيق تقديم الخدمات للمرضى نتيجة استمرار الحصار ومنع دخول الأدوية والمستلزمات. وأكد أبو طالب أن تسييس المنظمات الدولية للعمل الإنساني ضاعف معاناة القطاع الصحي والمرضى، محملا العدو السعودي مسؤولية تدهور الأوضاع الصحية.
1: منعوا دخول الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة إلى اليمن، منعوها من المنافذ، لذا ناشد عودة الجمعيات الإنسانية للعمل في اليمن ومساعدة الشعب اليمني، مساعدة الشعب اليمني في كل ما يحتاجه. طبعاً الجمعيات الإنسانية كانت جمعيات كبيرة جداً، منها التي تدعمها الأمم المتحدة ومنها التي تدعمها يعني دول أخرى، لكن في الأخير في الأول والأخير لم نرى أي جمعية لا حتى الآن أو منظمة أو مؤسسة إنسانية في اليمن إلى حتى الآن. يعني بدأوا انسحابهم منذ عام كامل تدريجياً إلى أن وصلوا إلى.
0: وخلال المؤتمر أدان بيان وزارة الصحة والبيئة تلاه الناطق باسم الوزارة الدكتور أنيس الأصبحي، أدان استهداف القطاع الصحي معتبرا الممارسات المفروضة عليه من العدو السعودي جرائم حرب تهدد حياة ملايين المواطنين ومحذرا من تداعياتها الكارثية. وأوضح الدكتور الأصبحي أن تعليق الدعم الإنساني يمثل تسييسا للعمل الإنساني وانتهاكا للحياد وعدم التحيز، وحرم المرضى من العلاج ورفع الأعداد الكثيرة من الوفيات، كما أدى إلى تعليق حوافز 15,000 عامل صحي وحرمان 2,207 مرافق صحية من النفقات التشغيلية ووقف دعم الأدوية واللقاحات بمبلغ 48 مليون دولار وحرمان 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية، مشيرا إلى توقف دعم مراكز التغذية التي تنقذ 30,000 طفل سنويا، وأدوية الأمراض المزمنة ووقود المستشفيات ومنع دخول الأدوية بينها أدوية التخدير وسط عوائق واحتجاز وعرقلة من أطراف المرتزقة وتقاعس المنظمات الدولية. وبيّن الدكتور الأصبحي أن إغلاق مطار صنعاء منذ العام 2016 حرم السوق من أدوية تحتاج إلى تبريد، بينها أدوية التخدير والإنعاش، فيما تواجه الشحنات من عدن إجراءات أمنية وجمركية ونقاط تفتيش، وارتفاعا في تكاليف الشحن بنسبة بلغت 500%، ما يؤخر وصولها ويرفع كلفتها. وقال إن القطاع الدوائي يواجه حصارا جويا وبريا وبحريا وقيودا على الاستيراد بالحاويات غير المبردة وعرقلة الشحنات والتصاريح إلى صنعاء وبقية المحافظات الأخرى غير المحتلة، وإبقاء ما يصل إلى 50% من الشحنات المستوردة في عدن. وأشار إلى تقرير الهيئة العليا للأدوية التي أكدت انعدام 120 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة، بينها أدوية الإنعاش والتخدير، نتيجة الحصار وإغلاق المطار وصعوبة نقل الأدوية التي تتطلب شروطا خاصة.
1: تداعيات الإجراء في أرقام موسى شمل القطاع الصحي، تعليق حوافز 15,000 عامل صحي، وحرمان 2007 مرفق صحي من النفقات التشغيلية الأساسية، وقف الإمدادات، توقف دعم الأدوية واللقاحات بقيمة 48 مليون دولار، وحرمان 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية المنقذة للحياة، تهديد حياة الفئات الأكثر ضعفاً، توقف دعم مراكز التغذية التي تنقل 30,000 طفل سنوياً، إضافة إلى توقف دعم أدوية الأمراض المزمنة والمستشفيات بالوقود اللازم للتشغيل.
0: وجددت وزارة الصحة والبيئة رفضها استخدام المساعدات الإنسانية للضغط السياسي، معتبرة ذلك جريمة حرب تحرم ملايين اليمنيين من حقهم في الصحة، ومؤكدة أن تراجع الخدمات سببه تسييس المنظمات للمساعدات وإخضاعها لأجندات الدول المانحة بدلا من مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلالية وعدم التحيز. وطالبت الوزارة بوقف الإجراءات العدائية وتنفيذ استحقاقات السلام وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية دون شروط، وعدم عرقلة مرور الأدوية والمستلزمات الطبية باعتبارها احتياجات إنسانية وواجب لا يخضع للمنة أو المساومة.
1: تجدد وزارة الصحة والبيئة رفضها لاستخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي، وتؤكد أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب لأنها تحرم الملايين من الحق الأساسي في الصحة، وإلى ذلك التراجع ليس نتيجة توقف الجهات الوطنية عن القيام بواجبها الإنساني، بل نتيجة عدم حيادية تلك المنظمات وتسييسها للعمل الإنساني وإخضاع المساعدات الإغاثية والطبية للأجندات السياسية والأمنية للدول المانحة بدلا من توجيهها وفق المبادئ الإنسانية الأربعة الأساسية: الإنسانية والحياد والاستقلالية وعدم التحيز. إن هذه الممارسات العدائية تمثل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني والدولي، لأنها تحرم الملايين من الحق الأساسي في الصحة، وتستخدم المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي والمكاسب العسكرية. إن الطريق الأقصر، وهذه الكلمة للعدو السعودي، إن الطريق الأقصر لتجنب التصعيد واضح: الإجراءات العدائية، يعني العزوف عن هذه الإجراءات العدائية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية دون قيد أو شرط، عدم عرقلة مرور الأدوية والمستلزمات الطبية كونها احتياجات إنسانية وواجب إنساني ليست فضلا أو منة من أحد، تمديد استحقاقات السلام بصورة جدة ومسؤولة. بيان صادر عن وزارة الصحة والديان صنعاء 18 أغسطس 2026 الموافق 5 ربيع الأول عام 1448 هجرية. وشكرا جزيلا لكم.
0: الخبر الأخير: توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة خلال 24 ساعة المقبلة على محافظات الضالع، تعز، إب، ذمار، ريمة، عمران، المحويت، حجة، وسهل تهامة، وأمطارا متفرقة على مرتفعات الجوف، صعدة، صنعاء، مأرب، البيضاء، لحج، أبين، شبوة، وحضرموت والسواحل الغربية. وحذر المركز من السيول والعواصف الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية، داعيا إلى تجنب مجاري السيول والأماكن المرتفعة وعدم عبور الجسور أثناء هطول الأمطار. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير. أعود فأذكر بأبرز العناوين. القوات المسلحة اليمنية تجدد استهداف مصفات أرامكو في جيزان. إصابة امرأتين ونفوق مواش بقصف مرتزقة العدوان السعودي لقرية في تعز. إيران تؤكد أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار. من إذاعة سام اف ام من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثامن عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان ثلاث غارات على مديرية المطمة بالجوف، استهدفت ناقلتين وأسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة، كما استهدف بغارة منزل المواطنين في منطقة آل الصيف في سحار ما أسفر عن إصابة مواطن وتدمر منزله، واستهدف بثلاث منزلا ومدرسة في عزدة بحرة في باقن أسفرت عن تدمير شبه كامل المدرسة والمنزل، وشن غارة على منطقة سارة في مديرية مجز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتان استهدفت تلة سوفيتل بحي الجهملية، وشن غارتان على معسكر ضبوة جنوب العاصمة ألحقت أضرارا في منازل وممتلكات المواطنين، واستهدف بغارة منطقة نقم ما أسفر عن أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف طيران العدوان بغارة منزل مواطن في مديرية باقم ما أسفر عن استشهاد رجل وزوجته وإصابة اثنين، فيما تم تدمير المنزل بصورة كاملة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن العدوان ثمان غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة، وشن أربع غارات على منطقة الملاحيض بصعدة، وشن غارتان على وادي موزع بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان غارتان على منطقة المجاوحة في نهم شمال صنعاء، وشن ثمان غارات على قرية الغرزة بمديرية همدان، وشن 13 غارة على معسكر الصمع وفريجة في مديرية أرحب.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان ست غارات على مزرعة الحاشدي بمنطقة العرج في مديرية باجل بمحافظة الحديدة في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل علي بمديرية رازح في صعدة، كما شن العدوان 15 غارة على أماكن متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بغارتين منطقة صلب بمديرية مجزر في محافظة مارب، كما شن غارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وشن غارة على مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب آخر بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 88 خرقا في جبهات الحديدة، بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وغارتين لطيران تجسسي على حيس، وشملت الخروقات 12 خرقا بقصف مدفعي لعدد 48 قذيفة و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 78 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق طائرة تجسسية وعشر خروقات بقصف مدفعي وأربعة وخمسين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استهدفت مدفعية العدو السعودي مناطق متفرقة من مديرية شدة الحدودية، فيما أصيب مواطن بنيران العدو السعودي قبالة منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، شن العدو السعودي قصفا مدفعيا على قرى سكنية في آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في صعدة، ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
4: إلى الجبهات، إلى الجبهات. الإنتصار.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 18 مرتزق في قصف مدفعي وصاروخي على تجمعاتهم في حي الجحملية بتعز، كما تمكن المجاهدين من تطهير عدة مواقع في مجاميع المرتزقة في نهم بصنعاء بعد معارك عنيفة مع المرتزقة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، فيما دمرت القوة الصاروخية 4 أطقم كانت قادمة لتعزيز المرتزقة وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدة القناصة من قتل جندي سعودي في موقع الفريضة بالخوبة، ودكت المدفعية بعشرات القذائف تجمعاتهم في منطقة الخوبة الشمالية وأصابت أهدافها بدقة وأحدثت أضرارا كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تم تدمير مدرعة سعودية في رقابة الزج خلف قلل الشيباني بعسير بصاروخ مضاد للدروع ودمرها بشكل كامل، ودكت المدفعية تجمعات الآليات في الخوبة الشمالية وحققت إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل عدد من المرتزقة خلال عملية للمجاهدين على موقع الشبكة باتجاه منفذ الخضراء في نجران، ودكت وحدات المجاهدين تجمعات العدو السعودي والمرتزقة في ذرعين والقيادة بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدات المجاهدين تجمعات الجنود السعوديين في موقع نهوقة والعشة ومرتفعات رجلاء بعدة قذائف، وشوهدت على إثرها سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، ودكت تجمعات

0: 10. تمكنت وحدة الهندسة من استهداف مدرعة وطقم وآلية محملين بالمرتزقة بكمين محكم في صحراء الأجاشر، ما أدى إلى قتل وجرح من عليهما، كما كسر المجاهدون زحفا للمرتزقة على مواقعهم غربي السديس في محور نجران المحتلة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرح من العدو واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 تمكن المجاهدين من كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة منفذ علب من مسارين مسنودا بالطيران الحربي والتجسس والأباتشي، وقتل وجرح العشرات من المرتزقة خلال التصدي لزحفهم دون تحقيق أي تقدم، وتم إطلاق 6 صواريخ زلزال 1 على تجمعاتهم في المنفذ ذاته، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد كبيرة منهم. وفجرت وحدة الهندسة عبوة ناسفة بمجموعة مرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على عدة مواقع في رشاحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة، واستهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جحفان في جيزان، كما كسر المجاهدون زحفا للعدو قبالة قطاع الدائر، ما أدى إلى قتل وجرح أعداد من مرتزقته وتدمير عتاد عسكريا بعملية استدراج ناجحة خلال كسر الزحف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمرت وحدة الهندسة آليتين بالمحملة بالمرتزقة غرب جبهة اليتمى في خب والشعف، وقتل وجرح من عليهما، ودمرت رقابات وتحسينات المرتزقة في جبهة عنبرة في المتون، ما أدى إلى قتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة.
1: القوة كتب أجرك، قوة أمان. هذا معدل المرتزقة سيتم استهداف الصغر الخروجي. رميت ولكن الله رمى.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، أنا أعرف عن اليهود. الموت.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء التي كانت تحت سيطرة الجماعات التكفيرية، وخلفت عمليات المجاهدين أكثر من 250 قتيل وجريح وأسير من العناصر التكفيرية داعش والقاعدة، وتدمير 12 معسكرا لهم وتجمعا خلال العملية العسكرية في ولد ربيع، وتحرير 1000 كيلومتر مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأيام القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
4: قرآنيون.
5: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قلنا بأن عندما بدأوا النبي عندما جهر بالدعوة وبدأ المشركون يأذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واتهموا بأن ساحر كاهن وغيرها من الأكاذيب، بدأوا كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف وبدأوا بمحاولات جديدة لعل وعسى أن يجعلوا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله يتراجع. فكان من الأفعال الذي فعلوها فاوضوا رسول الله وساوموه على الدعوة، وهذا المفاوض

المفاوضات مرت بثلاث جولات، يعني مرت بثلاث جولات انتهت كلها بالفشل. طبعا في الجولة الأولى قريش حاولت استعطاف عم النبي أبو طالب من أجل أنه يضغط على ابن أخوه النبي، يضغط على ابن أخيه اللي هو يضغط على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. قالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أبو طالب بحسب تعبير التاريخ الطبري قال ردهم رد رفيق، انصرفوا عنه وواصل النبي صلوات الله عليه وعلى آله دعوته. طبعا كان أبو طالب نعم الحامي لرسول الله، كان بكل الوسائل يحاول كيف يحمي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في الجولة الثانية تواصلت قريش بالشدة وعدم المهادنة في الموقف، جولة عند أبو طالب وقالوا له إن كنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهوا عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه آرائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. وعدهم أبو طالب أن يبلغ ابن أخيه، يبلغ النبي موقفهم، فكان رد النبي صلوات الله عليه وعلى آله ذاك الجواب الرد الذي خلد في التاريخ: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. في الجولة الثالثة عرضوا على أبو طالب، عرضوا عليه يديهم النبي محمد يقتلوه، وهم يدوا له في مقابلة عمارة بن الوليد أجمل فتاة في قريش ليكون في رعايته وكفالته بدل محمد. شوفوا على يعني أسلوب سخيف وغبي وإجرامي، ها دي لنا محمد بن أخوك نقتله، يعني دي لك بدله واحد يا أخي ربي واهتم به. ها شوفوا على أبو طالب، استفزه الموقف ورفض، موبخ لهم، قال له بئس ما تسومونني عليه أن تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. فاوضوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله وساوموه عن طريق إغراءه بالمال والجاه، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله رفض عرضهم، ورأوا فيه يعني رجل من نوع آخر معي لا ينفع فيه لا طمع لا في مال ولا سلطان. أرجع عملوا على طول أنهم ينهوا الناس عن الالتقاء بالنبي، يعني يعملوا عملية مقاطعة لا حد يلتقي به ولا حد يسمع القرآن الذي بيتلوه. قال الله في القرآن الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مقاطعة والله بين تعجب كيف أنه حتى كفار قريش وعاد بدو عارفين قيمة المقاطعة، يعني مقاطعة للطرف الآخر إعلاميا وثقافيا. وبعض أصحابنا ما قد عرفوش كم السيد بيقول نقاطع قنوات الأعداء، نقاطع القنوات المنصات التابعة للعدو العدائية اللي بتواجهنا بعدائية.

0: وهو في الحجر فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاتي إلا قتل يوم بدر كافرا. لا إله إلا الله، هذول الذي وصلتهم الحصى كلهم قتلوا في بدر. أيضا من أساليب مواجهتهم لرسول الله وردود فعلهم، اتبعوا سياسة القمع والتعذيب والتنكيل بالصفوة المؤمنة، وخاصة الفقراء والضعفاء اللي ما معهم عشيرة تحميهم، كآل ياسر، عمار بن ياسر وأبوه. يعني هم كانوا جاءوا من اليمن وكانوا أسرة هناك لحالهم، ما معهم يعني قبيلة، ما أقول نقيلة لكن ما قدموا حتى نقيلة واسعة، يعني ما قدهم إلا بشكل أسرة، يعني شكل أسرة محدودة يعني. وبلال الحبشي وعامر بن فهيرة ومصعب بن عمير، وهؤلاء ضربوا المثل الأعلى في الصمود والصبر والثبات والجهاد والتضحية. يعني كيف الإسلام بيصنع النفوس ويقويها؟ هذا بيجرنا يعني دائما لما تذكرت المواقف اتذكر مواقف أتباع المسيرة القرآنية في بدايتها، مراحل المكبرين، مراحل الحروب الأولى، والصبر والثبات على التعذيب، والصبر على يعني الحق هو واحد في الأخير، هو الحق واحد. كل قبيلة وثبت على من فيهم من المسلمين، يعذبوهم، يفتنوهم عن دينهم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما كانوا يستطيعوا يتعرضوا له مباشرة بالتعذيب ولا بالسجن ولا لأنه كفاها الله شرهم بعمه أبو طالب، يعني وقبيلته بني هاشم. يعني كان الجانب القبلي والأعراف القبلية لها تأثيرها في المجتمع القرشي، وكانت الحماية القبلية مهمة، يعني لها دور يعني في أن تحمي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، كان أبوه وأمه وأخوه يعني معلقين منكوسين، يعني يعلقون منكوسين. مر عدو الله أبو جهل طعن أم ياسر سلام الله عليها، استشهدت، وكانت رحمة الله عليها من أوائل المستشهدين في الإسلام، إن لم تكن أول من استشهد في الإسلام. وهذا شيء عجيب يعني أن تكون أول شهيد في الإسلام مرأة يمنية، مرأة يمنية، يعني يقال بأن اسمها سمية بنت الخياط، وشرف كبير لليمنيين، شرف كبير لليمنيين أنه يكون هذا، تكون أول شهيد في الإسلام. عمار بن ياسر كان حليف لبني مخزوم، أسلم هو أبوه أمه، وكانوا المشركين على رسم أبو جهل يخرجوهم إلى الأبطح، يعني إذا حمية الرمضاء، مكان رمال، يعني رمال حرارة الشمس. شوفوا كيف لما يجي حرارة الشمس عندنا في صنعاء، وصنعاء جوها لطيف يعني، لكن في وقت كما الشمس حامي زيادة ما يقدر واحد يمشي في سوح المسجد إلا صعوبة، بالذات إذا سوح المسجد حجار سوداء. هذا تخيل يعني في رمضاء الصحراء، فكان يعذبهم بحرها. مر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بيعذبهم، وقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر من التعذيب أبو عمار، وشددوا العذاب على عمار سلام الله عليه، تار بالحر، تار بالتغريق، وقالوا: ما نتركك إلا تسب محمد وتقول في اللات والعزى خير، وهكذا يعني. لاحظوا كيف الإجراءات ضروري الإله حقهم. المكبرين والمساجين الذي سجنوا في الحروب الأولى كانوا يقولوا: لا، ضروري تعهدوا مع تقوش الموت لما في إسرائيل، الإله الجديد يعني، معبش اللات والعزى، الإله الجديد أمريكا وإسرائيل، يلا تعهدوا احنا نخرجكم، ولا يجي تعذيب وسجون. كم عذبوا، كم سجنوا، وكم قتلوا. شوفوا كيف مسيرة الحق واحدة، يعني ما بل اختلف المكان والزمان، اختلف المكان والزمان. الموضوع ما زال طويل، إن شاء الله احنا نستكمله في حلقة قادمة، وما زال حول موضوع ردود فعل قريش تجاه دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا. وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: وبقي عبد المطلب يتبرع إلى الله تعالى عند الكعبة حتى مطلع الفجر.
1: جهز أبرهة الحبشي جيوشه، وبدأ قائد الجيش ينظم صفوف الفيله.

وتعالت أصوات الجيش القادم، فسمع أهل مكة وخرجوا من كهوفهم ليشاهدوا ذلك الجيش الذي جاء لهدم بيت الله. بينما عبد المطلب مستمر في المناجاة يدعو الله،

0: وبعد طلوع الفجر التحق عبد المطلب بأهالي مكة وبقي منتظرا معهم.
1: أيها المشاة، هل أنتم مستعدون؟
2: مستعدون.
1: أيها الرماة، هل أنتم مستعدون؟
2: مستعدون.
1: أيها الجند، هل أنتم مستعدون؟

0: مولاي، نحن مستعدون للهجوم.
1: كم كنت أنتظر هذا اليوم، يوم الانقضاض على الكعبة وهدمها. لكن هذا السكوت يخيفني. ترى أهدم هذا البيت هين إلى هذا الحد؟

0: أليس من أحد في المدينة؟
1: هرب الجميع إلى الجبال المحيطة.
0: إذن ماذا تنتظرون؟ هيا اهجموا.
2: وبدأ الهجوم، وأهل مكة يشاهدون ويتابعون ذلك من على جبال مكة.
3: استجاب الله تعالى لدعاء عبد المطلب، فعندما أمر أبرهة جنده بالهجوم على الكعبة أرسل الله نحوه أسرابا من طير الأبابيل في منقار ومخالب كل واحد منها حجارة من سجيل ترمي بها أبرهة وجنده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. من الأديان التي سبقت الإسلام هو دين الزرادشتية، وهو الدين الذي أقره ملوك فارس الساسانيون لبلادهم. ابتعد الكهنة الزرادشتيون عن الناس واقتربوا من الملوك، فصار لهم نفوذ وسطوة. معابد النار كانت مركز قوة الكهنة، كان لأحد تلك المعابد شأن رفيع، كانت في ذلك المعبد نار تستعر منذ 1000 سنة دون أن تنطفئ أبدا. معبد بارس كان خاصا بالأمراء والأشراف، ولا يدخله من الرعية أحد.
1: تحية لعظيم العظماء وسيد الكهنة.
2: وتحية لك، واضح أنك من الأكابر، فهذا المعبد لا يدخله إلا الأمراء وأبناؤهم.
1: مولاي، إن لي أبا يعمل في بلاط الملك المعظم أنوشيروان العظيم، وقد تعلمت منه آداب العبادة والصلاة.
2: أرى فيك ما يؤهلك لدخول بلاط الملك، مع أن الكهنة الشباب سريعا ما ينسون فضل مشايخهم الذين يوصلونهم إلى المقامات الرفيعة.
1: أعدك يا سيدي، إن صار لي شأن في البلاط فلن أنسى فضلك ما دمت حيا.
2: علمنا بما يجري في البلاط يصب في صالح الجميع يا ولدي.
1: شكرا لك يا مولاي.
0: انظر لما حولك من خلق الله يا عبد الله، هل تصدق أن الناس وفي زمن ليس ببعيد كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والشمس والقمر والحجر والماء والنجوم من دون الله تعالى؟ وعند ولادة خاتم الأنبياء محمد وقع ما كان ينبئ بإزالة معالم الشرك وإزهاق الباطل، ومنها ما حدث لنار معبد بارس الذي أذهل كهنة المعبد.
1: يا أهورا مزدا، يا إله النور والخير، يا من نطقت بلسان النور وأرشدت عبادك إلى الخير، أرشدنا إلى ما فيه الخير والصلاح لعبادك، واجعلني
3: وبينما ذلك الكاهن الشاب يتعبد، إذ كانت أبواب المعبد ونوافذه تتفتح من تلقاء نفسها، ثم انطفأت وخمدت النيران التي كان يتعبد لها.
1: واجعلني من خاصة عبادك عند الوهج المقدس يا أهورا مزدا، أنر دربي بنورك ووهجك لأنير الدرب لعبادك إلى ما فيه الخير لهم جميعا. لأنال الأجر الأبدي منك وأرى بنورك ما سيكون وما لن يكون أبدا. أيها الكاهن، أيها الكاهن، أيها الكاهن، يا كبير الكهنة، يا كبير الكهنة، يا كبير الكهنة، كيف يكون هذا؟ كيف حدث هذا؟
2: يا للهول لما حدث. أجل، أجل، وأخيرا أطفئت النار المقدسة. لقد أطفئت النار التي تستعر منذ 1000 عام. هل هذه هي النهاية؟ لا لا، لعله قد ولد ذلك المولود الموعود.
1: أي مولود يا مولاي؟ أي مولود تعني؟
2: صدقك يا بني يجعلني أثق بك وأكشف لك عن سري. منذ أيام والمنجمون يتحدثون عن ولادة نبي عظيم. يا لغفلتنا وتفاهتنا، قد آثرنا خدمة الملوك والأمراء على طاعة رب الأرض والسماء ونسينا الرعية. نعم نعم، قد شهدت انطفاء هذه النار المستعرة منذ 1000 عام. أرجو أن تعيش حتى تشهد ظهور النبي الموعود.

المسؤولية، أقدم العهد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عهدا صادقا وعهدا لن نحن نتيء أن نبقى سائرين في هذه المسيرة، نصدع بالحق، رضي من رضي وغضب من غضب، وهذا طريق اخترناه ولن نتراجع عنه.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وحلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير، برنامج قرآني نقرأ فيه آيات الله نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وأحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 20، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. ما علينا إلا أن نصغي بقلوب صادقة وبآذان صاغية إلى كلام الله، إلى هدى الله، نسأله أن يزيدنا بما نقرأه نورا وهداية وبصيرة، لأنه كلام الله وهو الكتاب العظيم والقرآن الكريم والنهج القويم الذي نمضي عليه. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن الآية لازالت تحكي عن قصة أصحاب الكهف، ونحن في سورة الكهف، هذه السورة العظيمة. وكذلك عثرنا عليهم، المعنى يقول هنا السيد العلامة بدر الدين: أطلعنا عليهم قوما آخرين غير قومهم على طريق الصدفة، لأن قومهم قد هلكوا وجاء دين آخر، ليعلموا أن وعد الله حق. فكان بعثهم بعد نومهم الطويل آية لهم ليعلموا إمكان بعثهم بعد الموت، وأن الساعة لا ريب فيها، ويعلموا صدق الخبر بالساعة. وبعد ذلك توفاهم الله تعالى مؤمنين مسلمين، واختصر القرآن قصتهم لكفاية ذكر موضع العبرة من قصتهم والدلالة على لطف الله بالمؤمن وحسن رعايته له والدلالة على إمكان الحياة بعد الموت. وانتقل القصص إلى من بعدهم، فقال تعالى: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي أمر أصحاب الكهف، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا لحفظهم، وليكون البنيان علامة لمحلهم لأجل قصتهم العجيبة ورغبة الناس في الاطلاع عليهم، ربهم أعلم بهم. فالبنيان هذا يكفي، لأن لا نعلم هل كانوا مشركين على دين قومهم أو كانوا مسلمين على دين عصر بعثهم من نومهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، بل كانوا مسلمين فضلاء. قال الذين غلبوا على أمرهم، يقول هنا السيد بدر الدين: بل كانوا مسلمين فضلاء. فلهذا قالوا: فلنتخذن عليهم مسجدا، إكراما لهم وحفظا وعلما لمحلهم وتبركا بهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. المعنى أحبتي الكرام، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقول هنا السيد بدر الدين، لعله مبني على أنه قد اشتهر عنهم أنهم جماعة وأقل الجمع ثلاثة، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، لأنه قول بلا مستند، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولعلهم استندوا في ذلك إلى رواية صحيحة فلم يكن قولهم رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم، فلا تخوضوا فيما لا تعلمون. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قل ربي أعلم بعدتهم فلا تخوضوا فيما لا تعلمون. ما يعلمهم إلا قليل، فهذا القليل يعلم عدتهم، والله أعلم من هم ذلك القليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجادل من تحادثه في أصحاب الكهف إلا جدالا ظاهرا بالحجة غالبا للخصم المنصف. ولا تستفت فيهم، أي في أهل الكهف، ولا تستفت فيهم منهم من أهل الكتاب أحدا، لأن الحقيقة عندك لا عندهم. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وبهذه الآية أحبة الكرام نختم حلقتنا اليومنا هذا سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا بما نقرأه من آيات ومعان، أن يجعله نورا في صدورنا وهدى يوصلنا إلى معرفة ربنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

سام اف ام من صنعاء 99.1 الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله عوضًا حاضرًا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية. حرصا على سلامتكم أثناء الفعاليات، نذكركم بأن المساعدة الطبية متوفرة عند الحاجة. عند الشعور بالألم أو الإرهاق أو حدوث أي طارئ صحي، توجهوا إلى الكوادر الصحية أو نقاط الخدمات الإسعافية المنتشرة في الساحات، ولا تتواجدوا أمام هذه النقاط حتى تضمنوا سهولة وصول المحتاجين إليها وحركة سيارات الإسعاف. وللطوارئ والحوادث والمرض لا سمح الله، تواصلوا مع غرفة عمليات وزارة الصحة والبيئة على الرقم 195. عند الحاجة لا تتردد في طلب المساعدة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33. أو 8-4-1-3.
6: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
7: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
8: سام اف ام، والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
8: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: حارس الازدهار الأمريكي،
12: from the US prosperity guardian،
11: إلى اعتراف أدمج فشل.
8: الحقيقة
11: من غد إلى الإعلام الدولي، محاصرة
8: بلسان. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوى.
11: اليوم العزل الإسرائيلي بلغ ذروة، فلم يعد
12: بسرعة
11: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي،
12: from the US prosperity guardian،
8: الحقيقة بلسانين.
11: اليوم والبشرية جمعاء تقف في مفترق طرق خطر. إما أن تستكين للطاغوت فتتوه في نفق ظلامي مميت، وإما أن تبرز تحت شمس الحقيقة لتقرر المواجهة والمنازلة، كل بطريقته من دول وشعوب. Humanity stands at a crossroads, submit to tyranny or stand up and resist. لكن الإنقاذ الحقيقي اليوم طوق النجاة الوحيد من الهوان والمآسي والنكبات لا يكمن في شعارات زائفة، بل في العودة الصادقة إلى الأنبياء، إلى خاتم الأنبياء وحلقة الوصل بين كل رسالات الله، الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. True salvation lies not in empty slogans, but in returning to the teachings of the prophets and the message of Muhammad. إن عالمنا المعاصر يتخبط في جاهلية أخرى، جاهلية تورط فيها البشر على اختلاف مللهم ونحلهم، في إتعاس الحياة، إفساد النفوس. وكلما ابتعدوا عن خط الأنبياء تضاعفت شقوتهم. The modern world is trapped in a new age of ignorance, growing more miserable as it turns away from the prophetic guidance. وفي زمن يريد له المستكبرون وصناع القرار المظلمون أن يسقط الكوكب بأسره تحت نصال وثنية مستجدة جعلت من المال وحده معبودا، سخرت كل ما في الوجود من علم وتقدم مذهل لخدمة هذا الصنم الطاغوت. يبرز السؤال المصيري، من يوقظ العالم؟ As wealth becomes the world's new idol, one question remains: who will save humanity? جدير بأمة الإسلام أن تتقدم الركب تحت لواء وراية الصفوة الصفوة لتوفير المخرج الكريم وتهدي الإنسانية طريقها نحو نحو حضارة إنسانية حقيقية تتلمس خطاها منذ قرون متوالية. The Muslim Ummah should lead the way toward a truly humane civilization. ومن هنا من أرض الإيمان والحكمة يكون يمن الرسول وشعب الأنصاره من منبر أعظم مناسبة ليدعو الناس جميعاً إلى الله ورسالاته، إلى الهداية ورسولها. From Yemen, the land of faith and wisdom, comes a call to return to God and His messenger. تتصدر الوجود فرحاً واستقبالاً لمولد نبي الرحمة والعزة، نبي الجهاد والقتال والثبات. Yemen leads the celebrations marking the birth of the Prophet of Mercy, dignity and steadfastness. لا نبي الضعف والاستكانة، بل نبي الميدان الذي علم البشرية كيف تنتزع حريتها من أنياب الطغاة. Not a prophet of submission, but one who taught humanity to break free from tyranny. إنه يتصدر الدنيا شغفا بإحياء ذكرى ميلاده، لا كمجرد احتفال عابر، بل إحياء لقيم رسالته ومبادئ نبوته، في مسيرة تتسكب فيها الأصالة بالمعاصرة، مسيرة تتمسك بكل ما هو مبدئي وأصيل، وتنطلق من وقائع الماضي بقراءة واعية وموجهة مباشرة نحو المستقبل. His birth is commemorated not merely as a celebration but as a renewal of his values and the guide for the future. أيها المستمعون الكرام، في ذكرى المولد النبوي الشريف لسنا أمام صفحة من تاريخ مضى وانقضى، بل نحن أمام عنوان وجودنا القادم. Dear listeners, the Prophet's birth is not just history, it's a vision for our future. إما أن نكون أمة تقود العالم بالنور أو تتبع الظلمات بالتبعية والهوان. We either lead with light or follow into darkness and humiliation. واليمن بشعبها العظيم وثباتها الأسطوري يسطر بدمه ووعيه المعنى الحقيقي للاحتفال، احتفال يفقه تماما معنى أن يكون محمد، أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قائدا ومعلما ومحررا. Yemen sees this celebration as honoring Muhammad as a leader, teacher and liberator. كل عام فأمة محمد حرة أبية واعية على طريق النور تسير، والحمد لله رب العالمين. May the followers of Muhammad remain free, proud and steadfast on the path of light.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
4: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم العز الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: تهديد
9: المطارات
10: ومصانع
11: ومستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين
12: سام اف ام
13: كادر ومعرفة
12: خطة ومنهج
13: علوم ومعارف
12: قضايا وتواصل
13: جماهيرية تامة
12: ومنوعة بامتياز
13: سام اف ام
12: إذاعتك أنت
14: جارح بشليل
15: بسم الله الرحمن الرحيم صلاتي على النبي وآله اللهم صلي وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله ترمح للدنيا من أورب الصلاة على رسول الله هذا مسرج وهذا بيقيم الفعالية وهذا بيقيم المناسبة والناس كلهم مرتبطين بمحمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين صلوات صلوات على رسول الله وعلى آله وانتصارات اعتادناها تقع بعد المولد ولا ما هذا تجاه المولد ويعلم علم السماء ما عاد بعد المولد ما يقع يا سعودي بعد المولد يقع عمل بضيبة نفس اتصلوا على رسول الله وتعوذبوا من الشيطان وإحنا غير أخوه وشي واحد وهذا الغرام والخسارة الذي بتطرحوها وتطيفروها تصلحوا مواقفكم خربتوا البلاد تعمروها تتو مرتبات الناس والمولد في الطريق وتخضروا وإحنا غير شي واحد والدنيا حق الله وما فيها إلا جمالها لكن من يقرأ يا عرش خطش هكذا يقع بكم هكذا تبصروا اليمن من بدة دول العالم والشعب اليمني من بدة الشعوب العربية والعالمية والإسلامية منوري مخضري صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله بسر على عمر وبسر على حلا وبسر على روحانية اليمن مخضر مخضر من بتة خلق الله ما معهم هذولا قال هذا لا آمنوا برسالة رسول الله توصية وصالهم ودخلوا في الإسلام عمر والثاني ما بلا بقات لبا خبيت بسايف وذا الحين وذا حين صلاة على رسول الله ما قد به الانتصارت في الطريق والقوة البحرية والصاروخية بتحن ودرعت والفعاليات في كل قرية في كل شارع في كل بيت مصلين على رسول الله وهات يا بي هات والوعد عاد يزيد يقع هيا صلينا على رسول الله نحيي الشعب اليمني على شهامته وعلى مواقفه وعلى رجالته وعلى صبره وعلى نخوته نقول فعالية فالناس متجاوبي وغريزة في الجينات مولاتك نخضر هذا يسرج اللنب وهذا يركب الزين وهذا يبخر صلاة على رسول الله إنه الطاهر رحم الرحم رحم للعالمي رحمه الرحم للناس كلهم وهذا الأقل بيحرق والقرآن أين يجوا من لقاء الله القرآن العظيم الذي نور الله به القلوب وتستضي بالطريقك وحياتك وكله واليهودي بيتعبث بملعون الوالدي والمسلمين متفرجي ما لك لن عاد نطير ما عاد نبشر من عمر ما عاد نسمع من خبر كذا رجعوا طريق القرآن لا مرة ولا ثنتي قديت هي الخامسة والناس متفرجي يي عاد انتو مسلمي إلا يهوده وما احناش تاريي ومنو غريم الإسلام والمسلمي الساكت ولا الذي بالعب خيرة الله باسمة خيرة الله لكن قالوا ما يصير الحق وبعض مطالب والله ما احنا هاجعين ولا احنا مفلتي هذا اسلام واحنا مسلمي بعض ظاهر وهذا قرآن طاهر رحم الراحم لنا الحبل الممدود بيننا احنا ورحم الراحمي ومن جنى على روحه والذي بيتفرج قاسم من الهم جالس. اليهودي بيتعبث بالإسلام وعباده، اليهودي بيفعل آفت الغفلة والمسلمين ساكتين. أنجوا هذا لك العلماء حق الأسهر، أنجوا علماء المسلمين، أنجوا المسلمين، أين الغيرة؟ أين الإسلام؟ وكم من مرة بنقول لكم هكذا؟ هذا كذي الخامس مرة والناس هاجعي ولن عادت توصلوا ولن عادت تضيروا. بسروا هو من تفرج على شرف طلاه الله به، إنما نرجعش انت يهود من آخر الوعد مقد احنا داري بهم كلهن بغر خضاعة. هذا لقد الناس على رؤوسهم وماو يي يا مسلمي تروا على انتصارت بتقعها بفضل الصلاة والسلام على رسول الله. مش غافي وقع لهم مش غافي في المخاء ومارب وعد بطيبة نفس. هو إسلام، هو إسلام إسلام، وإحنا مسلمي نفق الحصار ونكسر الحصار والعين بالعين والحصار مقابل الحصار، ويوم الكلب يفق لنفسه ومن شد حمله رواه. صلوا على رسول الله وآله. إدليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
14: قارح بشليش

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع 60، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: وحتى لا تقع أمتنا فريسة المطامع الصهيونية، عليها أن تحمل روح المبادرة بدلاً من انتظار المجهول، وهو معلوم بطبيعة الحال بين إبادة وإخضاع وإذلال وامتهان للكرامة ونهب للثروات ومصادرة للحرية والقرارات. ولم يعد أمام أمتنا من متسع للهروب إلى الأعذار والتبريرات في ظل انكشاف الحقائق، وعليها أن تعود إلى قرآنها ونبيها، ونحن في ذكرى مولده الشريف أحوج إلى استلهام الدروس من سيرته وجهاده لنصبح من حزب الله، إلا أن ألا إن حزب الله هم الغاربون.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عوضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. لذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراقه الأجواء في محافظتي صعدة وحجة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. ونشر موقع سوار أطلس اليوم صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية في 16 من أغسطس الجاري، أضرارا إضافية مع وجود آثار حروق جديدة تحيط بخزان النفط في مصفات جيزان. استهداف مصفات أرامكو في جيزان المرة الرابعة يثبت معادلة يمنية مفادها: أجواؤنا ليست للنزهة، وثمن أي انتهاك أو خرق سيكون باهظا ومكلفا في عمق العدو السعودي ومنشآته النفطية.
2: استئناف تشغيل مصفات جيزان لم يعد قرارا بيد أرامكو، بل بات قرار الاستئناف وتمديد الإغلاق بيد القوات المسلحة اليمنية، ذلك أن المصفات باتت مع ضربة عسكرية أو كل جرعة دورية بعد كل انتهاك سعودي للأجواء اليمنية. في جديد العمليات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مصفات أرامكو في جيزان بعدد من المسيرات ردا على اختراق الأجواء اليمنية في حجة وصعدة، في عملية هي الرابعة ضمن مسار تصاعدي بدأ من 27 من يوليو، تلتها عمليتان في 19 من أغسطس. انتخاب القوات المسلحة لهذا الهدف لم يكن أمرا اعتباطيا، فالمصفات تعد من أهم المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية، وينظر إليها بوصفها ركيزة أساسية من ركائز البكرة الحلوب أرامكو لدعم الاقتصاد السعودي، وكمحرك مستقبلي للاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة. وقد صممت المصفات لإنتاج البنزين والديزل والبرازيلين والطاقة الكهربائية والغازات الصناعية. في التأثير والتداعيات، ألحقت العمليات اليمنية أضرارا جسيمة مدمرة ومكلفة بعدد من خزانات مصفات أرامكو بجيزان. ليس الأمر مجرد تكهنات، فالحقائق تتوالى تباعا بتأكيد الوكالات المتخصصة وتوثيق الأقمار الصناعية. وتحت وطأة العمليات اليمنية وتأثيراتها، اضطرت شركة أرامكو إلى تمديد استئناف التشغيل من 15 من الشهر الجاري إلى 30 منه، وربما تضطر للتمديد أكثر ما استمرت الخروق السعودية والانتهاكات للأجواء والردود اليمنية، مع أن خبراء ومراقبين يستبعدون إمكانية استئناف التشغيل في أقل من نصف عام نتيجة الأضرار البالغة في دورة التغويز المركبة ومنطقة خزانات النفط ووحدة الإصلاح التحفيزي. التداعيات لا تقف عند حدود هذه المنشأة بطاقتها التكريرية البالغة 400 ألف برميل يوميا، بل تتعداها إلى ما هو أبعد وأعمق في عظم الاقتصاد السعودي وشرايين إمدادات الطاقة. تثبت القوات المسلحة إذن معادلة عسكرية مفادها: أجواؤنا ليست للنزهة، وثمن انتهاك السيادة أيا يكن سيكون باهظا ومكلفا. وفيما يواصل اليمن عملياته الدفاعية، فإن السعودية تعاظم كلفتها بغرورها في ظل بنية تحتية تبدو أكثر هشاشة وانكشافا، وتبدو معها محدودية القدرة السعودية على احتواء أضرار العمليات اليمنية وتداعياتها، على أن ما يحصل اليوم ينذر بما هو أسوأ وأشد ألما في الأفق إن استمر النظام السعودي في طغيانه وكبره وعتوه. وصنعاء دائما ما تحذر وتكرر التأكيد بأن كلفة التصعيد أكبر من كلفة السلام.
1: في تطور جديد يعكس تصاعد تداعيات وفعالية الحظر اليمني على الملاحة السعودية، تلقت الملاحة البحرية السعودية ضربة قاسية عقب فرض شركات التأمين استثناء شاملا لسفنها من وثائق تغطية المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الحرب في البحر الأحمر. تقرير يسلط الضوء. أزمة جديدة تواجه العدو السعودي نتيجة استمرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في البحر الأحمر باستبعاد سفنها كاملا من وثائق شركات التأمين على المخاطر. موقع لويدز ليست المختص بالملاحة البحرية كشف عن استثناء شامل وكامل على السفن المملوكة أو المدارة أو التي ترفع علم السعودية من التغطية التأمينية الجديدة لشراء المخاطر، حيث لن تتمتع بأي تغطية تأمينية ضمن ترتيبات استعادة المخاطر المقترحة للعبور عبر البحر الأحمر التي تقدمها أندية الحماية والتعويض. خطوة استبعاد السعودية جاءت بعد إلغاء التغطيات التأمينية السابقة وإجبار النوادي على إعادة تسعير ومراجعة شروط التغطية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بحسب موقع لويد ليست، وطرح حلول وتغطيات بديلة خلال أيام قليلة لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار أسطول الشحن كما حدث في أزمات سابقة عبر شروط جديدة أكثر تشددا، حيث أصبحت العروض التأمينية المقدمة للتغطية البديلة مصممة خصيصا لكل حالة بحسب الطلب وتفرض رسومها عن كل خرق أو رحلة. وفي السياق أكدت رويترز عن مصادر في سوق التأمين البحري أن شركات التأمين تمتنع عن تقديم أسعار لتغطيات جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وأن تقييمات استخباراتية تضع السفن السعودية عند أعلى مستوى للمخاطر في ظل إعلان اليمن حصارا على الملاحة السعودية. تبرز هذه التطورات التأثير العميق للحصار البحري اليمني على سلاسل الإمداد والشحن المرتبطة بالسعودية، حيث تحولت السفن المملوكة أو المدارة سعوديا إلى أهداف عالية المخاطر في نظر سوق التأمين العالمي. وبسبب الاستبعاد الشامل من وثائق التغطية التأمينية ورفض الشركات تقديم أسعار جديدة، أصبحت الملاحة السعودية شبه معزولة تأمينيا في البحر الأحمر، مما يفرض تكاليف باهظة وقيودا غير مسبوقة على حركة تجارتها البحرية. أفاد مراسلنا في صعدة بأن مدفعية العدو السعودي استهدفت منطقة غور المشوات بمديرية غمر وقرى أهلة بالسكان في عزلة غافرة بمديرية الظاهر. هذا وأقدم مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم على استهداف منطقة أكمة ميراب بمديرية مقبنة في تعز بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وفي وقت سابق استهدف مرتزقة العدو السعودي بثلاثة صواريخ كاتيوشا منازل المواطنين ومزارعهم في قرية الجحاف بمديرية مقبنة، ما خلف أضرارا في ممتلكات المواطنين إضافة إلى نفوق 14 رأسا من الماشية. وأثارت الجريمة استنكارا واسعا في أوساط الأهالي الذين أكدوا تمسكهم بالدفاع عن مناطقهم واستقرارها. نظم مستشفى الكويت الجامعي بأمانة العاصمة مؤتمرا حول تسييس المنظمات الدولية والجهات المانحة للعمل الإنساني في اليمن. المؤتمر الصحفي سلط الضوء على جرائم العدوان السعودي وحصاره وانعكاساتها على المرضى، وأوضح خلاله ناطق وزارة الصحة أن تعليق الدعم الإنساني تسبب في تعليق الحوافز عن 15 ألف عامل صحي وحرمان 2207 مرافق صحية من النفقات التشغيلية الأساسية، وتوقف دعم الأدوية واللقاحات بقيمة 48 مليون دولار، وحرمان 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية المنقذة للحياة. وأكد ناطق وزارة الصحة أن هذا الإجراء يعد تسييسا للعمل الإنساني وانتهاكا صريحا لمبادئ الحيادي وعدم التحيز، لأنه أدى إلى حرمان المرضى من العلاج وزيادة الوفيات بشكل مأساوي.
3: إن تعليق الدعم الإنساني للقطاع الصحي يعد تسييسا للعمل الإنساني وانتهاكا صريحا لمبادئ الحياة وعدم التحيز، وقد أدى هذا الإجراء الجائر إلى حرمان المرضى من العلاج وزيادة الوفيات بشكل مأساوي. ثانيا، تداعيات الإجراء في أرقام الموسى شل القطاع الصحي تعليق حوافز 15,000 عامل صحي وحرمان 2007 مرفق صحي من النفقات التشغيلية الأساسية.
1: أكدت وزارة الخارجية وقوف اليمن إلى جانب الصومال في مواجهة مشاريع التجزئة والخطر الإسرائيلي. أوضحت الخارجية أن الجمهورية اليمنية تابعت بحزن الأحداث الدامية في مدينة بيداوة الصومالية والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الصومالي، وتستنكر الأعمال الإجرامية التي رافقت تلك الأحداث، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث لا تخدم سوى المتربصين بالصومال وفي مقدمتهم الصهاينة. ونصحت الوزارة الجماعات التي تحمل سلاحها لاستهداف الشعب الصومالي المسلم بأن تصوب ذلك السلاح نحو التغلغل الصهيوني في جمهورية الصومال.

0: في أول ترجمة للتفاهمات الأمريكية مع العدو الصهيوني استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون في غارة صهيونية استهدفت مقهى في منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن عددا من الإصابات خطيرة وقد جرى نقلها إلى مستشفى الشفاء في المدينة، وأكدت أن عددا من المواطنين المتواجدين في المكان سقطوا في حوض الميناء قبل أن تجري محاولات لإنقاذهم.
1: استهداف الآن على ميناء غزة لعدد من المواطنين، على ميناء غزة الآن جثث وأشلاء في المكان، الآن جثث وأشلاء في المكان على ميناء غزة، استهداف من الطيران الإسرائيلي.
2: يا عم ارجع لورا، ارجع لورا، ارجع لورا، ارجع لورا، قدم كله قدم، ارجع لورا، ارجع لورا، ارجع لورا. يا عم انا وجهك شغل انت.
3: لا اله الا الله،
4: لا اله الا الله،
3: لا اله الا الله.
2: كل يوم بيقولوا لنا في هدنه، بنسمع على مواقع التواصل وعلى القنوات الاخباريه انه في هدنه، هدنه 14 يوم، هدنه 3 شهور، هدنه مش عارف شو، لكن لا تطبق على ارض الواقع في قطاع غزه. شعب غزه ينزف كل يوم دم.
0: وللمزيد تنضم الينا من قطاع غزه مراسلتنا دعاء رقا. دعاء، ضعينا في تفاصيل الجريمه التي ارتكبها العدو في الميناء في قطاع غزه، واذا ما كان هنالك اي تطورات جديده بخصوص هذه الجريمه وعن الوضع الانساني بشكل عام.
5: إسماعيل، نتحدث عن 6 من الشهداء وجرح ما لا يقل عن 14 جريحا فلسطينيا. استهداف مباشر لمقهى يعج بالمواطنين في ميناء غزة البحري غرب مدينة غزة. هذا الميناء يعتبر منطقة سياحية مليئة بالكافيتريات وخيام النازحين. هذا الميناء الذي تحول لمخيمات للنزوح، بالإضافة أيضا إلى كافيتريات ومقاهي على البحر. تم استهداف هذا المقهى بصاروخين، مما أدى إلى وقوع 6 من الشهداء وجرح ما لا يقل عن 14 جريحا فلسطينيا في جريمة صهيونية جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي. لكن هذه مجزرة كبيرة ارتكبها هذا الكيان الصهيوني بعد يومين من الهدوء، في ظل أن الوفد الأمريكي في المنطقة ومباشرة بعد مغادرة هذا الوفد المبعوث الأمريكي في المنطقة قام بارتكاب مجزرة كبيرة بحق المدنيين الفلسطينيين هنا في القطاع، وهذا ما شهدناه من مجزرة بحق مجموعة من المواطنين واستهداف مقهى يعج بالمواطنين في المنطقة الغربية في مدينة غزة. أيضا لم تتوقف آلة الحرب، كان هناك أيضا قصف مدفعي خلال الساعات القليلة الماضية في المنطقة الشرقية في مدينة غزة، كان هناك قصف مدفعي وأيضا عمليات نسف في هذه المنطقة بالتزامن أيضا مع المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن أيضا مع عمليات نسف في المنطقة الوسطى. تحديدا اليوم كان هناك عمليات نسف في مخيم البريج وسط القطاع، وأيضا في منطقة دير البلح وسط القطاع. فيما يتعلق بالواقع الإنساني إسماعيل، لا يوجد أي تغير حقيقي، لم تتحسن الأوضاع الإنسانية حتى اليوم. العدو الإسرائيلي يواصل الحصار المشدد على سكان القطاع، لا يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى مشافي قطاع غزة، وهذا الأمر انعكس بشكل سلبي على حياة السكان الذين بالكاد يستطيعون توفير مقومات الحياة. ونحن نتحدث عن أزمات تتفاقم يوما بعد يوم، أزمة الغذاء، أزمة المياه، أزمة الدواء، تحديدا المنظومة الصحية منظومة منهارة، لا تستطيع الطواقم الطبية أن تقوم بمهماتها وأن تقدم الخدمات والرعاية الطبية بالشكل المطلوب في ظل استمرار العدوان الصهيوني المتواصل والمتصاعد هنا في القطاع. الواقع الميداني واقع خطير جدا، والواقع الإنساني أيضا إسماعيل يزداد مأساوية في ظل الإمعان الصهيوني بالسيطرة على القطاع والتحكم بفتح وإغلاق المعابر وتضييق الخناق على السكان.
0: دعاء رقى مراسلتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. يحذر الفلسطينيون من تصعيد العدو الإسرائيلي عملية الاغتيال بغزة في ظل تماهي الموقف الأمريكي والإسرائيلي الداعي إلى سحب سلاح المقاومة بشكل كامل قبل البدء بعملية الانسحاب من القطاع. مراسلتنا رصدت ردود الفعل على الموقف الأمريكي والإسرائيلي من الدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
3: انتهت جولة اللقاءات الأمريكية بإعلان ما يسمى مجلس السلام والمبعوث الأمريكي كوشنير بمواقف مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، مواقف تبدأ من استمرار عمليات الاغتيال وصولا إلى عدم الانسحاب من غزة إلا بسحب سلاح المقاومة.
6: الفصائل الفلسطينية تابعت اللقاء بين وفد مجلس السلام مع نتنياهو واستغربت بشكل كبير عما خرج من نتائج، حيث وفد مجلس السلام أعطى قطاع غزة لنتنياهو كورقة انتخابية، وجرى الانقلاب عما تم الاتفاق عليه ما بين ميلدينوف والفصائل على أن يكون هناك تطبيق متزامن للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
3: ويرى المراقبون أن الحسابات السياسية الإسرائيلية داخليا هي العامل الأهم في المماطلة الصهيونية بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
7: واضح بأن كوشنير ومجلس السلام يقدموا كلام أمام الفصائل والوسطاء في القاهرة مختلف عما يتحدثون به أمام الاحتلال الإسرائيلي، وهذا واضح من خلال التصريحات التي تصدر عنهم. وبالتالي كوشنير من خلال هذه التصريحات يقف في جانب الاحتلال ويبرر له ما يريده في هذا الجانب، ولم يشكل الضغط الحقيقي على بنيامين نتنياهو من أجل انتقال المرحلة الثانية. نتنياهو تذرع بسلاح الفصائل حتى يتهرب من الاستحقاقات، وطالما لا يوجد ضغط دولي حقيقي على نتنياهو في هذا الصدد فهو سوف يتهرب من أي استحقاقات في هذا المجال.
8: الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعامل كطرف يضغط على المقاومة الفلسطينية لقبول الإملاءات الصهيونية، وهذا الأمر يشير إلى أن الأمريكان ليسوا وسيط نزيه، ليسوا الطرف الذي يتعامل ويقبل حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني ولا زال من قتل وتشريد وتجويع وسياسة تحاول تهجير الفلسطيني من أرضه. لذلك لقاءات كوشنير هي ليست سوى محاولة جديدة للضغط على قيادة المقاومة الفلسطينية للقبول بالإملاءات الصهيونية التي لم تقبلها بقوة السلاح.
3: وحاولت الإدارة الأمريكية تسويق تسهيلات وهمية في مجال الصحة والمياه لسكان غزة خشية انتقال الأمراض لكيان العدو.
5: يستعد الفلسطينيون لكل الاحتمالات بما فيها عمليات استعراض أمنية إسرائيلية يحاول من خلالها نتنياهو تعويض احتمالية خسارته المرتقبة بالانتخابات الصهيونية القادمة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: أعلن مدير الإغاثة الطبية في غزة مواجهة خطر انتشار الأوبئة والفيروسات بسبب تراكم النفايات وضعف الإمكانات، معبرا عن أمله في إدخال اللجنة أو لجنة الإدارية ومنح أولوية للقطاع الصحي الذي يعاني عجزا تاما. إلى ذلك حذر اتحاد بلدية غزة من كارثة صحية وبيئية ستنجب عن طفح مياه الصرف الصحي ومن عطش جماعي سيطال كل سكان القطاع وستتأثر به كل المرافق الحيوية. وناشد الاتحاد المجتمع الدولي والوسطاء تدخل فورا للضغط على كيان العدو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني عاجل يضمن إدخال المساعدات، مشيرا إلى إدخال الزيوت لأربعين مولدا فقط من بين 700 مولد خاص بالآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. هذا وقلص العدو دخول السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل توقف معظم آبار المياه عن العمل، ما أدى إلى توقف ضخ المياه لعشرات الآلاف من الأسر في مخيمات النزوح. لليوم العاشر على التوالي يواصل المغتصبون الصهاينة بحماية جيش العدو حصار منازل 3 عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وسط قطع الكهرباء وإغلاق الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية. يذكر أن العدو الإسرائيلي سيطر على 16 منزلا في البلدة وحولها إلى ثكنات عسكرية.
9: يقف الحاج محمود الطوباسي من بعيد يراقب المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وكأن المشهد يعيد إليه وجعا لم يغب عندما اقتحم المستوطنون منزله قبل حين وأجبروه تحت تهديد السلاح على الرحيل قبل أن يستولوا عليه، لتبقى تفاصيل ذلك اليوم عالقة في ذاكرته.
10: أنا جيت والله أتضامن مع الجماعة هذول اللي يعني اللي شايفه أنا إنه نفس الديباجة اللي صارت فيه أيوه صار فيهم.
9: لكن المشهد يتكرر من جديد، فالاحتلال ومستوطنوه يواصلون حصار منازل 3 عائلات في المنطقة لليوم العاشر على التوالي في محاولة لتهجير الفلسطينيين من منازلهم والسيطرة عليها بقوة السلاح.
10: في 16/7 قطعوا برضو لما شافونا صامدين، قطعوا الكهرباء عنا، قطعوا المي، ما ظلش عندنا لا مي ولا كهرباء ولا أكل ولا ظل عندنا إشي. فاضطرينا في 22/7 اتصلنا في الارتباط الفلسطيني على أساس يجي طلعنا ويطلع الأغراض اللي في البيت. تفاجأنا بعد نص ساعة لجايين مستوطنين 2 مسلحين، قالوا لنا معكم ساعة، إما بتطلعوا أنتوا سالمين ما حد راح يصيبكم أو أنه بتموتوا أنتوا في البيت.
9: تتواصل إجراءات الاحتلال ومستوطنيه بقطع الكهرباء عن المنازل المحاصرة في قصرة وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة بالسواتر الترابية، ما يحول دون وصول الأهالي والخدمات الأساسية إلى المحاصرين. ويذكر أن الاحتلال سيطر على 16 منزلا في قصرة وحولها إلى ثكنات عسكرية.
11: يجب كسر هذا الحصار، بكفي هذه الأسر الثلاثة اللي موجودة فيها أطفال وفيها نساء وفيها شباب برضو وفيها كمان مسنين بأخذوا دواء. وإحنا امبارح من خلال منظمة اليونيسف العالمية استطعنا أن ندخل بعض المستلزمات الطبية والغذائية الرئيسية.
12: هي رسالة للمجتمع الدولي بأن كل الدعوات التي تنادي بضرورة مثلا تجميد الاستيطان، إقامة الدولة الفلسطينية، وصول للحلول السلمية، أنه هذا عبثي وأن الضفة الغربية أصبحت جزء من سيادتها تتبع لإسرائيل، وهذا فرض السيادة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية.
9: تأتي هذه الاعتداءات ضمن تصعيد متواصل في قصرة والقرى المحيطة بها، حيث تتكرر الهجمات على المواطنين وممتلكاتهم بالتزامن مع إجراءات عسكرية واعتداءات المستوطنين. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سجل خلال تموز الماضي أكثر من 2250 اعتداء نفذها الاحتلال ومستوطنوه في الضفة الغربية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: هاجم المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو مجاهد العساف رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، واتهمه بممارسة أفعال استفزازية وغير مسؤولة. وقال العساف في بيان له إن صبرنا تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الحكومة بدأ ينفذ، ومشيرا إلى أن المقاومة صبرت لأكثر من 100 يوم على ما وصفها بالعنتريات الفارغة لرئيس الحكومة، وأكد أن شروطه لأية مقاربة مع أية حكومة بشأن السلاح تتمثل في خروج القوات الأمريكية إضافة إلى إخراج القوات التركية من شمال العراق. وطلب العساف بحل قوات البشمرجة معتبرا أنها تشكل خطورة على وحدة العراق، ومنتقدا ما أسماه ارتباطها المشبوه مع العدو الصهيوني أو العدو الصهيوني أمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده أبلغت الوسطاء بأنها لا تقبل بوقف إطلاق النار بل يجب إنهاء الحرب. عراقجي أضاف أن الأعداء فشلوا ولم يحققوا أهدافها من الحرب على إيران بعد أن سعوا للاستسلام وتغيير النظام والتقسيم وإثارة الاضطرابات الداخلية وسلكوا كل مسار ممكن. كما أشار عراقجي إلى أن الاستقرار في الخليج يستوجب إرساء أمن جماعي يمتد ليشمل الشراكة الاقتصادية. شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف على أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار والحظر النفطي والإفراج عن الأصول وإنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات. وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية قال كاليباف إن انتصار الشعب الإيراني تحول إلى وثيقة هزيمة لأمريكا تحت مسمى مذكرة تفاهم إسلام أباد، وأضاف قائلا بتوجيه من قائد الثورة وإمام الشعب نتعهد ببذل ما في وسعنا لتحصيل حقوق الإيرانيين ومعاقبة المعتدين. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بخطاب. وشدد غريب أبادي على أن مضيق هرمز كان وسيظل إيرانيا ولن يغلق ويفتح إلا بأمر من إيران. تصريحات أبادي جاءت ردا على المجرم ترامب الذي نشر عبر حسابه على منصة تروث سوشيال صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإيرانية اللواء مصطفى إيزادي أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن خلال المواجهة الأخيرة من إسقاط أكثر من 200 طائرة للعدو بينها مسيرات وطائرات مأهولة، معتبرا أن هذه الإنجازات أربكت العدو وأحدثت تساؤلات جدية داخل الرأي العام الأمريكي وأدت إلى تزلزل الكيان الصهيوني. وفي كلمة له خلال مراسم إحياء أربعينية سيد شهداء إيران السيد علي الخامنئي، اعتبر اللواء إزدي أن الإنجازات الصاروخية الإيرانية إلى جانب التطور الكبير في منظومات الدفاع الجوي أسهمت في خلق قوة ردع استثنائية وأدخلت الأعداء في حالة من الحذر والانفعال، مشيرا إلى أن السيطرة على مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا للطاقة والاقتصاد العالمي تعزز مكانة إيران وقدرتها الردعية. وأكد اللواء إزدي أن القوات المسلحة الإيرانية حققت تقدما كبيرا في مجال القوات الجوفضائية وأفشلت مخططات التقسيم والتفكيك. وسط الإحباط الصهيوني من سياسات ترامب والكفاءة في المواجهة مع إيران، يواصل الكيان الصهيوني التحريض لدفع الأمريكيين إلى خوض مواجهة جديدة مع إيران.
13: يزداد المشهد ضبابية وخطورة أمام الصهاينة في ظل الانكفاء الأمريكي في المواجهة مع إيران التي ترسل إشارات بأنها ستنتقل قريبا إلى مرحلة المبادرة والهجوم. هذا الواقع يعكس قلقا صهيونيا عميقا من شكل نهاية المواجهة الأخيرة، والذي أظهر أن إيران صاحبة اليد الطولى، فيما يظهر الجانب الأمريكي المزيد من العجز والفشل في تحقيق الأهداف بعد أن بات تحت رحمة الإيرانيين الذين دمروا جزءا كبيرا من القواعد الأمريكية في المنطقة وفرضوا سيطرتهم على مضيق هرمز.
14: المواقف الإيرانية التصعيدية تنبع من شعور بالتفوق، فلماذا يشعرون بهذا التفوق الاستراتيجي والتكتيكي أيضا؟ بسبب تصريحات الرئيس ترامب الذي اختار عدم الذهاب إلى هجوم وعدم السعي وراء اتفاق، بل فرض حصار اقتصادي مستمر، وليس فقط بسبب التصريحات بل أيضا بسبب الأفعال. فقد ألغى ترامب في اللحظة الأخيرة الهجوم الكبير في الأول من أغسطس، ويعزو الإيرانيون ذلك إلى ردائهم.
15: אבל לא רק בגלל ההתבטאויות, אלא גם בגלל המעשים.
16: نسمع محمد باقر قاليباف يتحدث عن نصر مطلق ضد إسرائيل والأمريكيين، ولذلك علينا أن نتساءل لماذا حدث هذا وما الذي جرى؟ لقد فقدنا الرغبة والقدرة الأمريكية في حسم هذه المواجهة، حيث بدأنا بالملف النووي ثم انتقلنا إلى إسقاط النظام وتحولنا إلى ملف هرمز، والآن نجد أنفسنا في تخبط لا نهاية له، وإسرائيل فقدت تماماً قدرتها على التحكم في الأحداث وأصبحت لاعباً ثانوياً كلياً في حدث هي نفسها من بادرت به لتفكيك القيادة الإيرانية.
17: ولخين نحن צריכים לבוא ולומר למה זה.
13: إعلام العدو تحدث عن السيناريوهات المتعددة التي يمكن أن تلجأ إليها طهران في عملياتها الهجومية، والتي تتطلب من الكيان الصهيوني رصدا دقيقا للواقع والعمل لمحاولة دفع الأمور إلى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
12: כיוון שהאיראנים ישבו עם האמריקאים, חתמו על מזכר הבנות ודיברו על הפחתת הלחימה, מוצטבח
18: ما يحتاجه الإيرانيون هو كسب الوقت، فإذا نجحوا في كسب الوقت حتى ينتهي عهد ترامب سيكون ذلك مثاليا بالنسبة لهم، وحتى لو نجحوا في التوصل إلى اتفاق يرفع عنهم العقوبات سيزدادون ثراء، ثم يستطيعون فعل كل شيء. أما بالنسبة لنا في إسرائيل فإن الاتفاق ليس جيدا، والشيء الوحيد الذي قد يكون جيدا حقا هو أن ينجر الأمريكيون والإيرانيون إلى حرب جديدة.
12: להתעצם על הצבא, ותיקי משמרות המהפכה הוחזרו לצמר את המשטר, יצור הטילים וה...
19: يتحدثون في طهران بالفعل عن عمليات داخل أرض العدو وتخريب في شبكة الاتصالات البحرية ونشاط مكثف في الكويت والبحرين، أي أنه بينما كانت واشنطن تحسب 60 يوما من وقف إطلاق النار، كان مجتبى خامنئي يحسب 60 يوما حتى الحرب القادمة. وفي القيادة الإيرانية يقولون إن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد، وفي إسرائيل يقولون نحن ننتظر.
20: ومتأشر وخزه يقول صوت الكل زت بعد مبخينتينو كشان نحن مستقلين رجع ما زفيت أخشى إسرائيلي.
13: وفي سياق الحديث عن تكاليف الحرب، دعت أوساط صهيونية محسوبة على المجرم نتنياهو إلى أن تتولى دول الخليج دفع تكاليف الحرب مع إيران وقوى المقاومة في المنطقة، لأن الكيان الصهيوني غير قادر على دفع هذه التكاليف التي بلغت حتى الآن 400 مليار شيكل، معتبرة أن الكيان خاض هذه الحرب دفاعا عن الولايات المتحدة ودول الخليج.
0: أفاد الإعلام السوري التابع لسلطة الجماعات المسلحة في سوريا بأن طيران العدو الصهيوني شن صباح اليوم 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي، فيما اكتفت سلطة الجماعات المسلحة ببيان إدانة للعدوان.
21: مرة جديدة تتعرض سوريا لاستباحة عسكرية من قبل العدو الإسرائيلي، ولكن هذه المرة في الشمال. فجر اليوم استهدف العدو مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بغارات عدة. مصادر سورية أفادت بأن القصف طال مدرج المطار وأوقع أضرارا مادية من دون إصابات، وتضاربت المعلومات بشأن عدد الغارات. اللافت أن المطار كان يخضع لأعمال إعادة تأهيل بمعدات عسكرية تركية، ما يضيف بعدا آخر للغارات في ظل تنافس متزايد على النفوذ داخل الأراضي السورية. لكن السؤال الأهم ليس كيف وصلت طائرات العدو الإسرائيلي إلى أبو الظهور، بل لماذا لا تريد سلطة الجولاني أصلا الذهاب إلى المواجهة مع العدو؟ الجماعة التي تسيطر على سوريا أعلنت مرارا رغبتها في خفض التصعيد وذهبت إلى مسار التفاوض والبحث عن اتفاق أمني مع الكيان. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براكي يؤكد تعليقا على الاعتداءات الصهيونية أن حكومة الجولانية لم تتبنى موقفا عدائيا تجاه العدو وأنها اختارت خفض التصعيد. براك قال أيضا استضفنا سابقا وسنواصل مناقشات لتشجيع المسار الدبلوماسي بدل الخيار العسكري. وهنا تتضح المفارقة، سوريا الجولانية انتقلت من خندق المواجهة مع العدو إلى خندق طلب التفاهم، بينما يواصل الاحتلال فرض وقائعه بالقوة في الجنوب الذي يشهد وبشكل متكرر أعمال التجريف والتوغل وإقامة القواعد، إلى الشمال الذي بات هدفا أيضا لغارات العدو. وهكذا تتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة لتقاطع المشاريع والنفوذ، فيما يبدو قرار الحرب والسلم خارج أولويات الجماعات المسلحة.
0: كشفت تقارير أمريكية هشاشة البحرية الأمريكية تحت وطأة عدوانها على المنطقة، إذ بقيت المدمرة USS بينفولد 4 أيام بلا كهرباء ولا تكييف ولا مياه في بحر الصين الجنوبي، أحد أكثر الممرات البحرية توترا في العالم إثر عطل في مولداتها الكهربائية، وسط تقارير تحدثت عن ضغط نفسي هائل يعاني منه البحارة على متن إبراهام لينكولن المنتشرة في المنطقة منذ 9 أشهر.
1: تحت وطأة عدوانها على إيران تعاني البحرية الأمريكية. الأخيرة أقرت بأن المدمرة الصاروخية USS بينفولد من طراز إيرلي بيرغ بقيت 4 أيام عاجزة عن الحركة في بحر الصين الجنوبي إثر عطل في مولداتها الكهربائية في 24 يوليو، قبل أن تسحبها قاطرات إلى خليج سوبك في الفلبين. ووفقا للتقارير الأمريكية، فقد حرم الطاقم من خدمات المطبخ ودورات المياه والتكييف وتأثرت مياه الشرب، فيما زوده الطراد روبرت سمولز بالوجبات، ولم تستعد الكهرباء إلا بعد 6 أيام. ووسط تكتم أمريكي عن الحادثة، إلا أنها الثانية من نوعها في نطاق القيادة الهندية الهادئة بعد المدمرة هيجنز في مايو. الحادثة تتزامن مع أزمة أوسع تعاني منها البحرية الأمريكية، فحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تدخل شهرها 9 في المنطقة، فيما تتحدث عائلات البحارة وصحف عسكرية عن انهيار في المعنويات ومحاولات انتحار بالقفز من السفينة. وفيما تنفي البحرية التقارير، أكد مسؤولون لشبكة CNN سقوط بحار في المياه مطلع الشهر قبل إنقاذه. ومع اتساع الجدل في واشنطن، تعيد الحادثة التذكير بثغرات كشفتها المعارك البحرية في المنطقة. ففي مارس اضطرت جيرالد فورد، أكبر حاملة في العالم وركن رئيس في العدوان على إيران، للتوجه إلى الإصلاح بعد حريق استغرق إخماده أكثر من 30 ساعة. وخلال العدوان على اليمن، أسقطت مقاتلة FA-18 الأمريكية في البحر الأحمر عام 2024 بنيران قيل أنها صديقة. والعام الماضي اصطدمت حاملة هاري ترومان بسفينة تجارية قرب بورسعيد، كما سقطت مقاتلتا سوبر هورنت في البحر، إحداهما انزلقت أثناء مناورة هروب حادة جراء عملية يمنية. وخلف ذلك كله معادلة استنزاف مؤلمة تهشم ما تبقى من صورة القوات الأمريكية.
4: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة، بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة مدرسة عظيمة ومحطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

0: عقد مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء لقاء موسعا للعلماء والخطباء والمرشدين انتصارا لكتاب الله وقياما بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم وتأييدا لقرارات السيد القائد ومباركة لعمليات القوات المسلحة.
1: لقاء موسع للعلماء والخطباء والمرشدين بمحافظة صنعاء بمشاركة واسعة أتى غضبا وانتصارا للقرآن الكريم وقياما بالمسؤولية الدينية الملقاة على عواتقهم وتأييدا لقرارات السيد القائد ومباركة لعمليات القوات المسلحة. أكد على مشروعية ردع العدو السعودي وكسر حصاره الذي تسبب في أكبر مظلومية لحقت بالشعب اليمني.
2: استقينا من القرآن الموقف ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموقف حينما قال الله تعالى في قاعدة المعاملة بالمثل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
3: نعرف الآخرين وبالتعرف والانتماء الصادق إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله سنقف صفاً واحداً
4: من إحراق للمصحف الكريم. الرد على هذه الجريمة هو أن نتمسك بنهج الله أكثر وأكثر وأكثر.
1: اللقاء العلمائي الموسع بمحافظة صنعاء وقف على آخر المستجدات الإقليمية، أكدوا خلاله موقفهم المناصر والمساند للشعب الفلسطيني وتضامنهم مع إيران ولبنان، مستنكرين استمرار النظام السعودي في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.
2: معركة مصيرية، معركة وجودية، معركة لا يمكن أن تتوقف لا بهدنة ولا بصلح ولا بخفض تصعيد. ضمن الاحتفاليات الواسعة التي تصل حتى على مستوى الأسر ولم تعد فعاليات مركزية، دوركم كبير.
1: اللقاء العلمائي الموسع بمحافظة صنعاء خرج ببيان أعلنوا فيه تأييدهم لمعادلة الحصار بالحصار واستمرار التعبئة الجهادية، مشددين على أهمية الإحياء الواسع لفعاليات الميلاد النبوي والاستفادة منها.
5: أن المعادلة العادلة والمحجة التي أعلن عنها السيد القائد يحفظه الله والقوات المسلحة المتمثلة بالمعاملة بالمثل ومقابلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حق مشروع.
1: محطات متفرقة يقف فيها علماء اليمن موقفهم المشرف أمام مختلف التحديات، فيجسدون من خلالها حقيقة الإيمان والحكمة اليمانية.
0: مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف تزدان شوارع العاصمة صنعاء بذكر المصطفى، ويتأهب اليمنيون للاحتفاء بالذكرى العطرة.
6: على مقربة من الذكرى الأعظم على قلوب اليمنيين، ذكرى مولد خير الأنام، تزدان شوارع العاصمة صنعاء بمظاهر الفرح والابتهاج بقدوم الذكرى. هنا حيث تأخذ الطرقات طابعا محمديا جماليا فرائحيا بجهود متواصلة على مدار الساعة حبا وولاء لرسول الله.
7: هذا عمل ماشي على قدم وساق لتجهيزات المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، والآن على مدار 24 ساعة بنقوم بتجهيزات المطبوعات الورقية والمطبوعات إعلام الشارع، البنر والوشاحات والكوافي والشيلان، كل ما يتلزم للمولد النبوي الشريف على مدار الساعة.
6: لم تكن هذه التجهيزات بمفردها، فمحلات ومكاتب الزينة تمتلئ بالعاشقين لمحمد المتلهفين للاحتفاء به، وفيها يجد الأنصاري كل ما يلبي احتياجه.
8: متطلبات المولد النبوي بجميع أنواعها، أولا الرايات المتنوعة الكبير والصغير، يدوي وللسيارات وشلش معنا أيضا اليلق يلقات المولد وأعلام مكتبي للمولد معنا ربطات المولد ربطات رأس المولد قصاصات للمولد معنا أيضا كوافي المظلة مظلة رأس معنا شبيب أبيض وأخضر معنا أيضا شلال 10 متر يعني متنوع زينة ضوئية متنوعة أيضا أوسمة ميداليات أوسمة وميداليات متنوعة معنا في شيلان ثقيل مطرز ومنها خفيف أيضا معنا شيلان ما اسمه هذا يسمى الحشد والربطات الخاصة بالرأس أنواع الكوافي 4 أو 5 أنواع منها مطرز ومنها طباعة ثقيل وخفيف والصوف الخاص بالمولد شيلان المولد.
6: يقترب موعد الذكرى ومعها يتأهب المحبون بكل شوق فرحا بمولد محبوبهم، فيسعى هذا الفتى لأن يدخل الفرح على قلوب هاتين الطفلتين.
9: صلوا صلوا على النبي طه نور العين.
6: ويشتري هذا الطفل اليماني بقدره واستطاعته ما يفرح بها غيره من أصحابه وأصدقائه وغيرهم الكثير.
10: والله جينا نشتري زينة المولد نفرح الجهال. المولد النبوي الشريف يعني عبارة عندنا احنا اليمنيين كأنه عيد، يعني بغض النظر عن انه ما بيش معنا رواتب او هذا طبيعي، هذا من مجهود شخصي. احنا من زمان واحنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف من زمان، احنا نخرج نزين الشوارع، الموالد في المساجد، الاطفال في الحارات، يعتبر عندنا عيد نزور الاهل نزور الارحام، وطبعا هو ابتهاجا وحبا لرسول الله ونقوي علاقتنا برسول الله.
11: معنا مولد في البيت الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، جئنا إلى هنا نشتري بعض الحاجيات من دعايات وشيلان المولد وملصقات وزينة نحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
6: استعدادات كبيرة وعظيمة يتأهب من خلالها اليمنيون لاحتفاء يليق بصاحب المناسبة وتليق بهم كخير أنصار وأتباع للرسالة المحمدية منذ بزوغ فجر الإسلام وإلى اليوم. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، نفذت الهيئة العامة للزكاة بالحديدة عددا من مشاريع التمكين الاقتصادي لأعداد من المستفيدين بمبلغ 255 مليون في عدد من مديريات المحافظة.
12: استجابة لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله بالاهتمام بالفقراء والمساكين وتنفيذا لمشاريع الإحسان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، دشنت الهيئة العامة للزكاة بالحديدة مشاريع التمكين الاقتصادي الحيواني والسمكي والزراعي وتربية النحل للأسر الفقيرة بمبلغ إجمالي يصل إلى 255 مليون ريال.
13: الذين دائما يتحدثون ويشبهون الهيئة العامة للزكاة المستبقون، فنقول لهم اليوم مشاريع الهيئة العامة للزكاة هي واضحة كما نشاهد اليوم على مرأة ومسمع تنفذ.
14: الهيئة العامة للزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي في المجال الحيواني والسمكي والنحل من منطلق الإحسان، وهذا كله بفضل الله عز وجل.
12: المستفيدون من هيئة الزكاة أكثر من 150 مستفيدة من أبناء 5 مديريات هي القناوس والزيدية واللحية والزهرة والحجيلة، وتشمل المشاريع توزيع مواشي وقوارب وخلايا للنحل لتوسيع المشاريع الإنتاجية.
15: أخوة الكرام، إنما لمسناهم في هذا المشروع من استفادة جيدة جدا، فإننا أنا بالذات عمري 70 سنة لم ألمس مثل هذا المشروع الذي يدر على الفقراء والمحتاجين بالخير والبركة وسد حاجاتهم وقوت أبنائهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى تكتب الأجر للجميع وأن يجعل هذا المشروع مستداما ومستمرا لجميع المستحقين.
12: تسعى برامج مشاريع التمكين الاقتصادي والحيواني إلى العمل على إخراج الأسر المستفيدة من دائرة الفقر إلى دائرة الاكتفاء واليسر من خلال تحويلها إلى وحدات إنتاجية فاعلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: أرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.

0: أيها الثائرون المرابطون في كل أرجاء اليمن الأبي، يا أحرار الأمة العظماء، عبر أثير إذاعة سام صوت المحور من اليمن نحييكم بتحية الثبات والولاء المطلق لله ولرسوله، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. ونحن نعيش إشراقة أيام ربيع العزة ومولد الهدى، تتجلى المقارنة الشاخصة أمام العالم أجمع. اليمن يتربع عرش الصدارة باعتباره الدولة الأولى في حب المصطفى الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، صمودا وبذلا وإحسانا وتكافلا، بينما ينزلق النظام السعودي إلى الصدارة في مستنقعات الانحلال والترفيه والتطبيع مع الصهاينة. ومع هذه الأيام المباركة من شهر ربيع الأول، نقف جميعا إجلالا أمام الذكرى السنوية الأولى لتلك الفاجعة والجريمة الغادرة التي ارتكبها العدوان الجبان حين استهدف اجتماعا مدنيا بدموية ونزق، ليرتقي على إثر ذلك الاستهداف رئيس الحكومة وعدد من الوزراء شهداء أبرارا في سبيل الله والوطن. لقد ظن العدو بحماقته أنه باغتيال هؤلاء القادة الأوفياء سيثني عزيمة الدولة أو يربك بنيانها، فإذا بدمائهم الزكية تحيل المؤسسات إلى ساحة بذل وتضحية، وتزيد شعبنا صلابة وإصرارا على المضي في طريق السيادة والاستقلال. إننا في هذه المحطة العزيزة نحيي أرواحهم الطاهرة وأرواح كل شهدائنا الأطهار، ونعاهدهم أن الراية التي رفعت بدمائهم لن تسقط، وأن تضحياتهم هي الوقود الذي يحرك معركتنا الشاملة ضد قوى الاستكبار والعمالة. مستمعينا متابعي إذاعة سام، في حلقة الليلة سنقف على تهويل شاشات الأعداء وسيناريوهاتها حول الساحل الغربي، ونرى كيف تحول ذلك الساحل الذي أرادته الرياض هيمنة وسيطرة إلى بركان يغلي تحت أقدامها، ونكشف زيف تهويل إعلامهم بشأن خسائر الميدان، ونقابل شائعاتهم بواقع المبادرات الكريمة من العفو والإفراج عن مئات السجناء بمناسبة المولد النبوي الشريف، إلى دعم الأسر الأشد فقرا كجزء من التكافل والعطاء في هذه المناسبة. وسنسلط الضوء أيضا على تسخير الرياض لمناهجها الدراسية ومؤسساتها الترفيهية لصالح الصهيونية ومسخ هوية الأمة المسلمة. أما في محورنا الثاني فنفتح ملف الأزمات المعيشية الطاحنة في المناطق المحتلة، انقطاعات الكهرباء التي تضرب مأرب وتخنق قطاع الصحة في عدن، وأزمات الغاز في تعز المحتلة، وطوابير المعاناة في سقطرى، وصراخ أبناء حضرموت ضد نهب الثروات النفطية الوطنية. كما سنفضح صفقات النصب والفساد لدى قيادات الارتزاق، ونستمع لشهادات الأحرار في المحافظات الجنوبية المحتلة وهم يقرون بأن صنعاء وحدها من أعادت لليمن كرامته وهيبته بين الأمم. نذكركم بأن أرقام اتصالاتنا ستكون مفتوحة أمامكم بعد النصف الثاني من الحلقة على الرقم 01-322-653. هذا رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم، وننوه إلى أن استقبال المكالمات سيكون بعد النصف الثاني من الحلقة، والرقم هو 01-322-653. شاركونا بآراءكم واسمعوا العالم صوت اليمن المحمدي الثائر. في البداية نؤكد للسادة المستمعين والمتابعين أن خيار الجمهورية اليمنية وإعلان صنعاء للتصعيد في وجه العدو السعودي الغاشم بإعلان فرض حظر الملاحة البحرية في البحر الأحمر واستهداف عدد من المواقع السعودية سواء كانت داخل الأراضي اليمنية المحتلة أو كانت في العمق السعودي، كل هذه العمليات لا زالت تكبد العدو السعودي خسائر كبيرة وفادحة. الحديث مستمر عن هذه الخسائر وعن ما يتكبده العدو الأرعن، ولكن إعلام المملكة السعودية والإعلام المتصهين المتواطئ مع العدوان على اليمن يحاول إخفاء هذه المعلومات ويحاول التغطية على هذه البيانات والأرقام التي تشير بشكل واضح إلى أن معادلة التصعيد بالتصعيد من خلال عمليات الرد العسكرية اليمنية على الخروقات السعودية للأجواء اليمنية والاستهدافات المباشرة لمنشآت أرامكو كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة، بالإضافة إلى ما يعانيه في سوق التأمين البحري، حيث أعلنت اليوم وكالة رويترز للأنباء أن شركات التأمين تمتنع عن تقديم أسعار لتغطيات جديدة للسفن المرتبطة بالعدو السعودي في البحر الأحمر. ونقلت وكالة رويترز أيضا عن مصدر في الوساطة البحرية أن هناك تقييمات استخباراتية تضع السفن السعودية عند أعلى مستوى للمخاطر في ظل إعلان اليمنيين حصارا على الملاحة السعودية. هذه المعلومات التي لا يراد للجمهور اليمني ولا الجمهور السعودي أيضا أن يعلم بها أو أن يسمعها هي حقيقة ساطعة، لا يمكن للسعودي ولمن يقف خلفه أن يغطوا أو يخفوا هذه الحقائق. الحقائق اليوم ماثلة للعيان، هذا العدو يتكبد الخسائر من كل الاتجاهات فضلا عن ما يعانيه من نفاذ المخزون الحربي والعتاد العسكري الذي كان يقوم بتجميعه داخل معسكرات للمملكة في الأراضي اليمنية سواء كانت في حضرموت أو مأرب أو المخا أو غيرها من المناطق، وكل هذا المخزون وكل هذه الأسلحة اليوم تتطاير في الهواء دخانا ونيرانا بعد أن تعرضت للضربات القادمة من القوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير. العمليات لا زالت مستمرة، يحاول العدو التغطية على هذه الحقائق ببعض الأكاذيب والإدعاءات وإشغال الجبهة الداخلية بترندات وقصص جديدة كل يوم نراها بشكل مختلف، ولكن علينا جميعا أن تبقى أعيننا شاخصة باتجاه العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، والعمليات المستمرة التي نستطيع أن نقول أنها ستوصل العدو السعودي في نهاية المطاف إلى الانسحاب الكامل من داخل الأراضي اليمنية، كما هو حال العدو الأمريكي الذي اليوم يدرس خيارات سحب كل قواعده العسكرية في المنطقة. أعتقد أننا بالتزامن سنشاهد ونرى السعودي يجر أذيال الخيبة والهزيمة من داخل الأراضي اليمنية، وسنرى الأمريكي الذي لطالما تبجح بالقواعد العسكرية الأمريكية وهو يغادر منطقتنا مغادرة نهائية دون رجعة. أما بالنسبة للأخبار التي يكررها إعلام العدو السعودي فلنا معها بعض الوقفات لتفنيد والرد على هذه الأخبار الواردة في قنوات ووسائل إعلام المملكة السعودية. وبداية الحلقة من قناة الحدث لنرى ونستمع ونشاهد ونتابع ما الذي تقوله قناة الحدث في هذه الآوان وهذه اللحظات وهذه الدقائق.
1: تشهد الساحة اليمنية توتراً متصاعداً إثر إعلان ميليشيات الحوثي تهديد أمن الملاحة الدولية مستهدفة ميناء المخا وسفن الشحن في البحر الأحمر، تصعيد يكشف عن مساعي حوثية لتوسيع المواجهات والتركيز على جبهة الساحل الغربي عبر 4 سيناريوهات. الأول يتمثل في إعاقة الملاحة ورفع كلفة الشحن عبر باب المندب والبحر الأحمر. يقوم هذا السيناريو على احتمالات إعادة إنتاج نمط الاعتداءات البحرية التي شنتها ميليشيات الحوثي بالصواريخ والمسيرات خلال مرحلة ما سمته إسناد غزة. أما السيناريو الثاني فمن المرجح أن يبقى تصعيدا محدودا بحيث لا يجر المنطقة إلى حرب أوسع، وهو ما يحدث حاليا حيث يتم تبادل ضربات جوية وصاروخية محدودة، فيما يتمثل السيناريو الثالث بأن يقود التصعيد في البحر الأحمر إلى تجدد الصراع في الداخل اليمني وانهيار الهدنة وعودة الحرب الشاملة مع التحشيد والهجمات المتبادلة بين الطرفين، فيما يبقى مسار الصراع متوقفا على المواجهات الأمريكية الإيرانية وعلى ضغوط الحرس الثوري على الحوثيين. وفي هذه الحالة دعونا نتعرف على أهم الجبهات والأكثر قابلية للاشتعال في اليمن.
0: خلاص يكفيك. قناة الحداث تريد أن توصف لمن يتابعها ولمن يستمع إلى أخبارها أن المشكلة على مسارين. المسار الأول تريد تصوير اليمنيين وكأنهم يعني قوة مارقة تريد الاعتداء على الملاحة التجارية وعلى سفن الشحن العالمية وأنها تهديد يضر بالملاحة العالمية. هذا المسار الأول الذي شغال عليه قناة الحدث، وبنرد عليه يعني شرح دقيق جدا. المسار الثاني اللي شغال عليه هي تشتي توهم الناس وتوهم المتابعين أنه المشكلة داخلية يمنية، وهذا الكلام عار عن الصحة، هذا الكلام غير صحيح. المشكلة ليست داخلية، وأي هدنة اللي يتكلموا عليها أنه بالسيناريو الرابع أنه انهيار للهدنة وحرب داخلية شاملة، لا لا لا لا يا حبيبي، خليكم معي حبة حبة. أولا أمن الملاحة الدولية، اعطوني سفينة واحدة لأي شركة أو أي دولة ليست سعودية استهدفناها، لا يوجد. كل الاستهدافات هي للملاحة السعودية وليست الملاحة الدولية، وثمة فرق كبير بين الملاحة الدولية والملاحة السعودية، لأن القوات المسلحة اليمنية أعلنت بكل وضوح فرض حظر بحري على الملاحة السعودية وعلى السفن السعودية، ولم تمس أي ملاحة دولية ولا أي سفينة لدولة غير المملكة السعودية. نحن مشكلتنا مع العدو السعودي، من يحاصرنا هو العدو السعودي، من ينهب ثرواتنا هو العدو السعودي، من يريد أن يتحكم بمطاراتنا وموانئنا، بل هو من يتحكم، ليس فقط من يريد بل هو من يتحكم، هو العدو السعودي. وبالتالي عملياتنا جاءت للرد على هذا العدو السعودي. أما بالنسبة لسفن الشحن في البحر الأحمر فهي تمر بشكل اعتيادي، وبإمكان أي متابع ببحث بسيط يبحثه في وسائل الإعلام وبيشوف أنه الملاحة وسفن الشحن في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب تسير بوتيرتها الطبيعية، ولا يوجد أي اعتراض للسفن، ولا يوجد حتى هذه اللحظة. شوفوا، أنا أقول لكم أكون يعني صادق ودقيق معكم، ممكن تقرر القيادة اليمنية بلحظة من اللحظات أنها تقطع البحر الأحمر على الجميع، وارد. ممكن تعلن أنها تقفل باب المندب على الجميع، وارد. لكن حتى هذه اللحظة الذي أنتم تستمعوا فيها إلى أثير إذاعة سام، حتى هذه اللحظة الذي أنتم تستمعوا فيها إلى عبد الحافظ معجب، أقول لكم أن سفن الشحن في البحر الأحمر تسير بشكل طبيعي، وأمن الملاحة الدولية لا غبار عليه ولا مشكلة فيه. أما بالنسبة للحديث عن إعاقة الملاحة ورفع كلفة الشحن في باب المندب، هذه حقيقة تستحي السعودية وإعلامها من الإفصاح عنها. هم يتحدثوا بشكل عام إعاقة الملاحة ورفع كلفة الشحن في باب المندب، بس على مين؟ على المملكة السعودية. الشحن على كل الشركات العالمية ماشي طبيعي، شركات الشحن والتأمين ماشية على النمط الطبيعي والمعتاد في التعامل مع الملاحة الدولية العالمية، ولكنها بموجب ما قرأنا لكم قبل قليل تفرض شروط وتعقيدات على السفن المرتبطة بالمملكة السعودية حصراً، لأن السفن التابعة والمرتبطة للمملكة السعودية هي من تتعرض للاستهداف في البحر الأحمر، وبالتالي أي سفينة لأي دولة تحمل علم أي دولة هي تسير بشكل طبيعي ولا يعترضها أحد. سوق التأمين البحري وشركات التأمين تتحدث عن الامتناع عن تقديم أسعار لتغطيات السفن المرتبطة بالعدو السعودي. التقييمات الاستخباراتية تضع السفن السعودي أو السفن التابعة للعدو السعودي عند أعلى مستوى للمخاطر، هذا لأن هذه السفن تتعرض للاستهداف في البحر الأحمر. لو كان السعودي حريص اليوم على إزالة العوائق من طريق الملاحة السعودية وإزاحة العوائق من طريق السفن السعودية، هو يعلم ويعرف ويدرك ما الذي يتوجب عليه: إيقاف عدوانه وحصاره على الجمهورية اليمنية، رفع الحصار بكل أشكاله، إيقاف الدعم لكافة المعسكرات التابعة له والمرتزقة التابعين له داخل الأراضي اليمنية، إنهاء التواجد السعودي والمرتزقة داخل الأراضي اليمنية، إعادة ثرواتنا السيادية لصرف المرتبات واستعادة قرارنا الاقتصادي والمالي. هذا ما يتوجب على السعودي أن يتجه إليه. ولا ننسى مسألة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا لدى العدو السعودي. أما بالنسبة لما تحدثت عنه قناة الحدث حول تصعيدا محدودا لا يجر المنطقة لاشتباكات أوسع وانهيار الهدنة والحرب الشاملة الداخلية، فنحن نؤكد أنه لا حرب داخلية. من يقاتل اليوم في صف العدو هو لا يمثل الداخل ولا يعتبر جزء من الداخل، هو أداة بيد السعودي ومصيره مربوط بمصير السعودي. الساحل الذي أرادته الرياض بوابة للسيطرة أصبح اليوم جبهة ضدها. اسمعوا معي.
2: وثيقة سرية من عام 2012 تكشف كيف كان نفوذ السعودية متوغلاً في الساحل الغربي اليمني، كما هو الحال في كل شبر في اليمن.
3: برقية سرية، الإفادة بأسماء المشايخ اليمنيين المؤثرين في المناطق القريبة من ميناء ميدي والمجاورة لساحل البحر الأحمر، محمد بن نايف بن عبد العزيز.
2: في 2015 بدأ العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وكان الساحل في قلب الحسابات العسكرية. ميدي شمالاً، الحديدة غرباً، وباب المندب جنوباً، ساحل طويل وممرات استراتيجية. لكن الحسابات اصطدمت بالواقع. معركة الساحل الغربي تحولت إلى استنزاف طويل، وتعثرت محاولات السيطرة على ميدي والحديدة.
4: الأمريكيين هم ذي متبني المعركة الحديدة، هكذا وصل تطمينات للسفير الأمريكي، وعلى أساس أن أبناء الحديدة قالوا باستقبلهم بالورود نقدم ضابحين. نشتي أبناء الحديدة في هذا الأسبوع يوجهوا رسالة للسفير الأمريكي يقولوا له بنستقبلك على خناجر بنادقنا.
2: ثم جاءت مرحلة جديدة، البحر الأحمر نفسه تحول إلى ساحة مواجهة، ومع تصاعد العمليات المرتبطة بالإسناد اليمني لغزة دخلت الولايات المتحدة وتحالفها مباشرة إلى المشهد البحري. أساطيل حرب ومدمرات وحشد بحري كبير، لكن القوة البحرية الأمريكية اصطدمت بواقع مختلف. أربكت العمليات حساباتها وضربت انتشارها، لتضطر أساطيلها إلى التراجع ومغادرة البحر الأحمر.
5: كان جنودنا وبحارتنا يستهدفون بنيران العدو، لم تتمكن سفننا من الإبحار، وعندما ردوا كان ذلك من باب الدفاع عن النفس أو على أكواخ في اليمن.
2: واليوم تعود محاولات الحشد السعودي إلى المخا، لكن صنعاء كانت بالمرصاد ووجهت لهم ضربة استباقية موجعة، والرسالة واضحة: فرض المعادلة بالمثل، الحصار بالحصار، والعدوان بالعدوان، حتى انتزاع الحقوق وفرض السيادة المطلقة.
0: من زمان والسعودي وسيد الأمريكي والصهيوني شغالين على سواحل اليمن والبحر الأحمر، ميدي، المخا، الحديدة، الجزر اليمنية، كلها مستهدفة من السعودي من سنوات، وجاي اليوم يضحك على الخبلان ويقول لهم إن المشكلة بيننا وبين المرتزقة. يا عزيزي، المشكلة واضحة ومعروفة، والعدوان معروف، وبصمات السعودية معروفة منذ اللحظة الأولى، من قناة الحدث إلى قناة العربية، ونسمع إيش آخر الأخبار عندهم.
6: مصادر عسكرية يمنية بمقتل نحو 200 حوثي خلال الساعات 48 الماضية، وأوضحت المصادر أن معظم القتلى ينتمون لما يسمى بلؤاء الصماد، وسقطوا خلال اشتباكات في جبهات تعز ومأرب. المصادر لفتت إلى أن الحوثيين أفرجوا عن مئات السجناء لإرسالهم إلى جبهات القتال، موضحة بأن الميليشيات تستعد للإفراج عن 1400 آخرين للغاية نفسها.
0: أيوة، 200 حوثي قال قتلوا في تعز ومأرب. طيب ما بوش 198 147 135 186؟ ما بقول 200 كذا، ها يعني رصيتوهم على قفلة العدد. هذا من علامات الكذب السعودي، قال انه قتلوا بالايام الماضية هذه 201. الله يعني قد كانوا وصلوا الى 199 وشافوا واحد خاطي بالطريق قالوا جي نوفر الرقم علشان ما يتعبوش يقولوا 199 ولا 187 ولا وبعدين قال افرجوا عن مئات السجناء من اجل يودوهم لجبهات القتال. ليش يا حبيبي؟ يعني الجبهات قد خلصت ولا كيف؟ انتم لكم تعيدوا هذه الترهات وهذه الاخبار من 2015. الله الشاهد انه من 2015 وهذه الاخبار نسمعها في قنوات السعودية، ولا تعبوا من التكرار الكاذب. وقال نعاد احنا مستعدين نفرج عن مدري كم علشان الهدف نفسه او الغاية نفسها. السعودي لا يستطيع ان يستوعب اننا نعيش في اجواء المولد النبوي الشريف، والسعودي لا يستطيع ان يستوعب اننا في كل عام في هذا الموسم يكون هناك مبادرات للإفراج عن السجناء، ويتم كل عام في هذه المناسبة وفي مناسبات أخرى مثل رمضان وغيرها يتم الإفراج عن المساجين، سواء الذي كانوا متعثرين بدفع ما عليهم من مبالغ مالية وهم من يسموا بالمعسرين، أو المساجين الذين قد قضوا ثلثي الفترة أو أكثر من نصف الفترة، ويتم تسوية أوضاعهم والإفراج عنهم من باب التكافل اليمني والتراحم بين اليمنيين. لدينا دولة عندما تحيي مناسبة المولد النبوي الشريف فهي لا تحييه فقط بالفعاليات والاحتفالات وأجواء الزينة، بل يتم ترجمة الأخلاق المحمدية.

0: تعالوا نسمع سوا خبر الإفراج عن 426 سجين فقط من الإصلاحية في محافظة صعدة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
1: بعد الاستماع إلى قضاياهم وفترات العقوبة التي قضوها والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وتواصلا لأعمال اللجنة وسعيها الدؤوب في معالجة قضايا السجناء، تقرر بحضور النائب العام ورئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء ورؤساء المحاكم والنيابات وفرع هيئة رفع المظالم، تقرر الإفراج عن 426 سجينا من الإصلاحية المركزية بصعدة بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف.
2: أفرجنا عن بعض الأسماء وهم لم يكملوا المدة، لكن احتراما وتقديرا وتعظيما للسيد المجاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي كلفنا جميعا بأن نتابع قضاياكم.
3: بمقابلة المساجين والاستماع إلى سير الدعوة وبيان الحالة، وهناك لجان تتولى معالجة قضايا القتل ومعالجة الحقوق الخاصة، وهناك لجان تتولى الإصلاحات الاجتماعية، إضافة إلى من يتم إعفاءه عن بقية الحق العام.
4: القاضي الجنائي عندما يأتي له متهم عليه سوابق جنائية يشدد في عقوبته. لا تعتقدوا أنكم ستعودوا إلى الجريمة وسيكون لكم السلام مثل هذه المرة.
5: إفراجا نهائيا، وكذلك ترحيل عدد 429 سجينا من السجناء الأجانب.
1: النائب العام ورئيس لجنة معالجة قضايا السجون شددا على النيابات بضرورة الاستمرار في أداء مهامها وتسريع التصرف في القضايا، خصوصا من كان على ذمتها سجناء، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية للإفراج عن المستحقين بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.
6: ونشكره عن الإفراج عنا والعفو عنا في نص المدة بمناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: القائمون على الإفراج أكدوا أن توقيت منح العفو يعكس قيم التسامح والرحمة التي جاء بها الرسول الأعظم، ويجسد حرص القيادة على تعزيز الروابط الاجتماعية، داعين السجناء المفرج عنهم إلى الاستفادة من فرصة العفو في الالتزام بالقانون والمشاركة الفاعلة في خدمة قضايا البلد.
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هي صلوا على رسول الله، ما لكم مطننين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مثل هذا الإجراء الذي تم في محافظة صعدة، ثمت إجراءات مماثلة في الحديدة وتعز وإب وذمار وريمة والعاصمة وغيرها من المحافظات. لا يتوقف الأمر في مناسبة المولد النبوي الشريف عند الإفراج عن السجناء، بل هناك تكافل يمني وأجواء روحانية إيمانية محمدية حقيقية في كل الأراضي اليمنية الحرة والمحررة. هناك مسارات متعددة، منها مساعدة الأسر الفقيرة ومساعدة المحتاجين، ومنها مبادرات حتى للقطاعات الحكومية والخاصة. المستشفيات تقدم تخفيضات، التجار يقدمون تخفيضات، يعني تقام على حساب الهيئة العامة للزكاة وغيرها من الجهات، مخيمات طبية مجانية في عدد من المحافظات، يتم إجراء المعاينات والعمليات مجانا. هذه المشاريع الدائمة طوال العام والتي تكثر في المناسبات الدينية وفي المولد النبوي الشريف على وجه الخصوص، هي تأكيد على الهوية الإيمانية اليمنية، هي تأكيد على أن إحياء المولد النبوي الشريف ليس فقط بفعاليات ومهرجانات وخطابات وكلمات، بل يصل إلى تغيير حياة الناس. هؤلاء الذين نتحدث عنهم الآن 426 سجين سيعودوا إلى أسرهم، معناها 426 أسرة ستفرح بشخص كان غائب عنها لفترة، بعضهم لسنوات داخل السجن، إما عليه دية، إما عليه غرامة، إما عليه محكومية. في النهاية سيحتفل الجميع بهذه المناسبة العظيمة. ونروح لخبر ثاني من محافظة البيضاء ومظهر من مظاهر الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف من خلال توزيع اسطوانات غاز منزلي للأسر الأشد فقرا في البيضاء.
7: دشن محافظ البيضاء عبد الله إدريس توزيع اسطوانات الغاز المنزلي مجانا للأسر الأشد فقرا بتمويل من الهيئة العامة للزكاة لعدد 12,952 أسطوانة. وفي التدشين ثمن محافظ البيضاء جهود الهيئة العامة للزكاة في دعم المشاريع الخيرية التي تسهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة، ونوه بهذه اللفتة الإنسانية التي تترجم حرص القيادة الثورية والسياسية على الاهتمام بشريحة الفقراء، مبينا أن هذه المبادرة سيكون لها الأثر الإيجابي في نفوس تلك الأسر. بدوره أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة حيدر الغريب أن توزيع اسطوانات الغاز للأسر الأشد فقرا يأتي ضمن المشاريع الخيرية لهيئة الزكاة، وأشار إلى أن هذا المشروع تستفيد منه 12,952 أسرة بواقع اسطوانة لكل أسرة بكلفة تقدر 200 مليون ريال. ولفت إلى أهمية المشروع لسد احتياجات الأسر الفقيرة والمعدمة من اسطوانات الغاز المنزلي، سيما والوطن يمر بظروف استثنائية بسبب العدوان والحصار.
0: قد ربما البعض يشوف أو يسمع هذا الخبر بأنه شيء بسيط، بالنسبة لك أنت الأمر بسيط أو تافه أو أنه لا يحتاج أنك تركز عليه، لكن في الحقيقة لما أنا أكلمك عن أكثر من 12 ألف أسرة في محافظة واحدة يحصلوا على اسطوانات الغاز، برغم يعني بساطة الأمر إلا أنه القيادة لما تكون منتبهة لهذه التفاصيل وحريصة على هذه التفاصيل ومثلها الكثير والكثير والكثير من المشاريع التي تزدهر وتنمو وتكبر في هذه المناسبة العظيمة. هذا الأمر طبعا لا يستطيع سعودي أو النظام السعودي بشكل أدق لا يستطيع أن يستوعب هذه الأمور، لا يستطيع أن يفكر بهذا الأمر، ولا يستطيع أن يستوعب أن هناك قيادة حريصة على الأسر الفقيرة والأسر التي لديها مساجين والأسر التي لا يوجد لديها عائل والأسر التي تفتقد إلى العمل والأسر التي تريد أن تنتج ولكنها بحاجة إلى التمكين الاقتصادي والأسر التي بحاجة إلى أن تعمل في الزراعة ولكنها لا تملك قطعة الأرض والأسر وغيرها من مشاريع الخير والإحسان التي تزداد في هذه المناسبة العظيمة. ليش السعودي ما يمكنش أنه يستوعب هذه الأمور؟ لأن السعودي قد مشى بمشروع التغريب. تعرفوا إيش يعني مشروع التغريب؟ مشروع الصهينة، مشروع تقليد الغرب بكل ما هو هابط وساقط ومنحل. السعودي يعني عمل حتى على تغيير المناهج الدراسية من أجل يبعد الناس ويبعد الأمة المسلمة داخل بلاد الحرمين الشريفين عن دينهم الإسلامي. هل تستوعبوا معي أنه شغال على محو كل ما له ارتباط بديننا بقرآننا بأخلاقنا بقيمنا بنبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المناهج الدراسية؟ تعالوا نسمعنا وأنتم هذا الخبر.
8: في أحدث دراسة لمركز إمباكت سي الصهيوني الذي يتخذ من لندن مقرا له، يرصد المركز أبرز التحولات التي طرأت على المناهج السعودية بين عامي 2024 و2026 أي بعد معركة طوفان الأقصى. تناولت الدراسة 136 كتابا مدرسيا والمتغيرات التي طرأت عليها بشكل متسارع لإعادة صياغة المحتوى الديني والاجتماعي والسياسي في المناهج السعودية، وشملت ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وكيان العدو الإسرائيلي والعلاقة مع اليهود والنصارى وتعزيز الولاء للحاكم وقضايا أخرى. تقول الدراسة إنه تم حذف عبارة لن يتخلى المسلمون عن القدس من تمرين للصف 11، وتفسر ذلك بأنه إزالة لمرجعية سياسية ودينية كانت تقدم القدس بوصفها ساحة صراع مستمر. كما حذفت كلمة فلسطين من خرائط كانت تضع الاسم على كامل أراضي فلسطين المحتلة، وبذلك أصبحت المنطقة في تلك الخرائط بلا تسمية. كما استبدل كتاب التاريخ في طبعة 2025-2026 عبارة العدو الصهيوني بعبارة الاحتلال الإسرائيلي، وهو تغيير تصفه الدراسة بأنه تخفيف لمستوى العداء. ورغم إعلان الدراسة إزالة ما تبقى من المضامين التي تصنفها بأنها معادية لما يسمى بالسامية، فإنها ترى أن فصل الحرب العالمية الثانية في أحد كتب المرحلة الثانوية لا يزال يخلو تماماً من أي ذكر للمحرقة النازية المزعومة لليهود. وتقول الدراسة إنه حذف من كتاب المهارات الحياتية حديث كانت ترى أنه يقارن أتباع اليهودية والمسيحية والمجوسية بالحيوان المعيب، في تحور تصفه الدراسة بأنه يقلل من تصويرهم باعتبارهم منحرفين. كما رصدت الدراسة حذف مثال من طبعة 2025 عن فتى يهودي مريض كان النص يربط إسلامه قبل الوفاة بالنجاة من النار، وهو تعديل تضعه الدراسة ضمن مسار إزالة المضامين السلبية المتعلقة باليهود. أما في محور الجهاد والشهادة، فترصد الدراسة تكريس المناهج الولاء للحاكم والنظام السعودي وتصف الخروج عليه بالمعصية، كما استهوى الدراسة أن المناهج السعودية تقدم حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله وأنصار الله ضمن سياقات ما تصفه بالإرهاب والتطرف، في تقاطع سعودي واضح ومتكامل مع العدو الإسرائيلي. وتكشف هذه التعديلات في مجموعها أن تغيير المناهج السعودية لا يقتصر على حذف عبارات منفردة، بل يتجه نحو إعادة صياغة مدروسة لتغيير الهوية الثقافية في المجتمع السعودي لصالح العدو الإسرائيلي والصهيوني، وهو ما يفسر الارتياح الذي أبداه مبعوث المجرم ترامب لمكافحة ما يسمى بمعاداة السامية الحاخام اليهودي يهودا كابلون، والذي عبر عنه بإشادته للجهود المقدرة لتحسين المناهج الدراسية في السعودية.
0: شايفين السعودي لا وين وصل؟ شايفين إلى أي مرحلة من مراحل الصهينة؟ السعودي يهيئ المجتمع داخل بلاد الحرمين لأن يبتعدوا عن كل ما له علاقة بالإسلام وبالمسلمين وبفلسطين وبالجهاد وبالدين وبالحبيب الأكرم الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التعظيم اليماني الصادق لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يتجسد واقعا حيا عبر الإحسان والمواساة والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. هذه المبادرات الكريمة وأعمال البر كالعفو عن السجناء وإعانة المحتاجين وتوزيع المواد الأساسية للأسر الفقيرة والأسر الأشد فقرا هي ترجمة للجوهر الحقيقي للهوية الإيمانية اليمنية، هي ترجمة للاقتداء العملي بنبي الرحمة. دعوتنا الأخوية المستمرة اليوم لكل الميسورين، لكل التجار، لكل الأحرار، أن تكون هذه المناسبة العظيمة فرصة متجددة للتراحم والتكاتف وتلمس احتياجات الفقراء وأسر الشهداء والمرابطين والجرحى والأسرى وكل الأسر المتعففة. أيها الأحرار، أيها اليمانيون الشرفاء، يا أهل الجود والشهامة، تلاحمنا الاجتماعي اليوم هو السلاح الأقوى لتجاوز آثار الحصار وتجسيد قيم الإخاء والشهامة الأصيلة. اليمنيون يفاخرون بحبهم واقتدائهم برسول الله، والسعودي يفاخر بأنه الدولة الأولى بالسفالة والانحلال. هذا تركي آل الشيخ اسمعوه يقول أنه السعودية أصبحت من أهم صناع الترفيه في العالم.
9: القيادة الحكيمة والرؤية المباركة، إن الآن ما أصبحنا صناع في المملكة العربية السعودية، صناع للترفيه على مستوى العالم، عاصمة من أهم العواصم اللي وضعت اسمها في فترة وجيزة في صناعة الترفيه وجودة الحياة للمواطن. أي بيعلن عن أشياء اليوم وأشياء للفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله. اليوم اليوم اليوم بيصير فيه اتفاقيات كبرى وبكرة وبيعلن عنها قريب إن شاء الله. المحتوى المحلي الآن فيه اهتمام كبير جدا فيه، والموسم هذا فيه كثير من المحتوى المحلي اللي موجود، والشباب السعوديين مبدعين. يعني تشوفتي الأرقام في الفترة الأخيرة للشباب السعوديين صاروا الأكثر مبيعا والحمد لله
10: عالميا.
9: مش هنسيطر، احنا مدعومين بقياده عظيمه، القياده وضعت البلد في المكان اللي يليق فيها الحمد لله. انا بكلمك عن تجربه شخصيه، انا الان من الاشخاص اللي يضيق صدري اذا جاني اي التزام خارج المملكه في فتره الشتاء فتره موسم الرياض، وقس عليها الباقين. بيك تايم شركه سعوديه وليده من سنه ونص حققت جوائز ما تحققت في المنطقه من الأساس.
0: يا ليلاه يا ليلاه، ونعم بالقيادة السعودية الحكيمة العظيمة وصناع الترفيه والتطبيع والصهينة، لعنة الله على أبوها مهرة وسخة. احنا بنروح لفاصل، وبعد الفاصل طبعا بنستعرض اخر الاخبار والمستجدات في المناطق اليمنية المحتلة، ونذكركم انه بامكانكم الاتصال والمشاركة عبر رقم الهاتف 01-322-653 01-322-653، ونروح لفاصل.
10: مسؤوليتي.
11: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: إذن مثل ما قلنا لكم أنه بنستقبل اتصالاتكم ومكالماتكم على الرقم 01-322-653، والآن نستعرض آخر المستجدات في المناطق المحتلة والتي هي تحت إدارة السعودي، والبداية من محافظة مأرب. محافظة مأرب التي كانت بيوم من الأيام هي من تمد الجمهورية اليمنية بالكهرباء لكل محافظات اليمن. اسمعوا اليوم هذا المرتزق وهو يتحدث عن واقع ووضع الكهرباء في مأرب.
12: السلام عليكم ورحمة الله. والله ضاقت من الكهرباء، أقسم بالله ضاقت ضاقت ضاقت بمعنى الكلمة. صبر، ما قلنا عاد هذه السنة عاد صبر، السنة الثانية عاد صبر، وين ما سببت يا شيخ سلطان أين أنت غادس؟ عاد كنت يوم كنت أنت محافظ كانت قريب من الناس، كان لا بمشكلة ولا نزل منشور ولا شيء، ولا ثاني تعالج الموضوع. من بعد ما طلعوك نائب اختفيت، الشلة الذي حولك البضانة فعلوا بينك حاجز وجدار أنت والمواطنين، ولهذا مش أنت داري إيش بيحدث وإيش بيحصل. المولد شغال فل مبرد، ولا أنت داري في عانوا الناس ملحنا. أقسم بالله قتلنا ضقنا يا أخي، تقى والله خاف والله، أقسم بالله أنك معاذب أمام الله. طفوا عليك فجر ويولعوا لك الساعة 7 ويطفوا عليك الساعة 10، يعني يقولعونا 3 ساعات يطفوا 4 ساعات، وعادي كهرباء خر، وعادي كهرباء قوية سهل، هذا ضعيفة بيحرق علينا الأجهزة. هذه التالي هم الفكرة، هذا الله يجعله مثل ما جعل المعمر القذافي. تقى والله خاف والله، قسما بالله طبحنا يا خبر حنا. والذي يتفلسف يقول احمد والله مولع لكم بلاش، مش من حق أبوك ولا من حق أمك، هذا عادي من مجزر عفاش الله يرحمه.
0: هيا سمعتم طبعا، بردوا لكم من الكلام الذي هو لازم يقوله المرتزق يعني، لكن بالأخير إنهم يعانوا معاناة حقيقية، ويشتو يقول لك إنهم الآن محررين ويشتو يحرروا بقية المحافظات. لا كهرباء سابر، ولا عملاء سابر، ولا وضع سابر، ولا مستشفيات سابرة عندكم، وعادكم تشتو تقولوا إنه أنتم يعني النموذج. أسألكم بالله، السعودية مش قادرة توفر الكهرباء لمأرب؟ لا هي تشتي يا رجال، بقيمة النفط الذي يسرقوه، بقيمة النفط الذي ينهبوه. هذه كانت مأرب، تعالوا نسمع الوضع في عدن وبتشوفوا إن الكارثة من محافظة لا محافظة عادها أعظم. عدن مش بس مشكلة كهرباء عندهم، عدن عندهم مشكلة كهرباء ومشكلة مجاري ومشكلة انفلات أمني وشللكشل، مستشفيات معطلة، معاشات ما فيش، تمشي بالشارع يدقوك بمسدس كاتم صوت ولا انت داري منو غريمك. تعالوا نشوف معاناتهم بموضوع الكهرباء في عدن.
13: بالنسبة إلى المرضى، لا تقتصر المعاناة على المرض نفسه، إذ يؤدي نقص الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء إلى زيادة الأعباء والمشقة خلال عملية العلاج. في إحدى مستشفيات عدن قالت المريضة سعيدة محمود إن انقطاع الكهرباء تسبب في تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى المستشفى.
14: كنت في البيت مراعى الكهرباء متابت الصين ما فيه، ارتفع لي السكر، دوخت، اكتظمت، سعفوني للمستشفى. يعني الكهرباء اقتطع، لما قطعنا 10 ساعات، اللي في بالقلب، اللي في بالضغط، اللي في بالسكري، اللي في بده، كيف يعني ناس كبار، كم من واحد، كم ماتوا كثير ماتوا بسبب الكهرباء دي.
13: لمواجهة النقص الحاد في إمدادات الكهرباء والحفاظ على استمرار الخدمات الطبية الأساسية، قامت الحكومة بمد خطوط كهرباء مخصصة إلى بعض المستشفيات الحكومية الكبرى أو زودتها بمصادر إضافية للطاقة. في المقابل تواجه المستشفيات والمراكز الصحية الأصغر إلى جانب عدد كبير من المستشفيات الخاصة أزمة نقص الكهرباء بإمكاناتها المحدودة.
10: المستشفيات بحاجة إلى مد خطوط طاقة مستمرة وحلول توجد للمستشفيات، يعني تقدمها الدولة، لأنه نحن كقطاعات يعني طبية خاصة نعاني بشكل كبير من انقطاعات الكهرباء والتكاليف التشغيلية المضافة علينا. نبحث عن حلول من مد خطوط ساخنة للمستشفيات الخاصة أسوة ببقية المستشفيات الكبرى في عدن.
13: يؤثر عدم استقرار إمدادات الكهرباء بشكل مباشر أيضا على بعض الخدمات الطبية.
0: هذا ما يفعله العدو السعودي بأبناء شعبنا سواء كان في مأرب أو في عدن. نحن لن نشمت بإخوتنا ولن نقول أنه استاهلوا أنهم قالوا شكرا سلمان بيوم من الأيام. بالأخير هذولا مننا وفينا وأهلنا وإخوتنا، ولازم يدنا بيدهم نحرر كل هذه المحافظات ونطرد العدو السعودي الذي أذاق أهلنا في المحافظات المحتلة المرار والمرار. تعالوا نسمع الوضع في تعز.
15: محطة هي الخاصة بتموين مدينة تعز بمادة الغاز المنزلي، متوقفة منذ نحو 4 أيام بسبب عدم وصول حصة مدينة تعز من الغاز المنزلي. التوقف هذا كان مستمرا منذ نحو أسبوع بسبب أعمال الصيانة في دائرة صافر، والتي انتهت قبل 4 أيام بحسب نقابة وكلاء الغاز، لكن المحطة ما زالت متوقفة بسبب عجز الحصة، حيث من المفترض أن تصل إلى هذه المحطة كل يوم مقطورتين لكنها أو 3 مقطورات بحسب نقابة وكلاء الغاز، لكنها لم تصل إلى اليوم خلال 4 أيام إلا مقطورة واحدة، وهذا يضاعف الأزمة وسط مدينة تعز. معنا مازن هادي، ما الذي يحصل؟
16: الحاصل أنه تتفاقم الأزمة في محافظة تعز ومديرية المدينة ومديرية الريف بسبب عدم ترحيل الحصة المخصصة للمحافظة من دائرة صافر، حيث الحصة المقررة لمحافظة تعز 12 مقطورة يوميا، منها 3 مقطورات إلى مديرية المدينة الذي تتمول عبر محطة الأخوين، وللأسف ما يتم تحميله هي مقطورة واحدة، وصل العجز نسبة 70% في مديرية المدينة وأيضا في مديرية الريف. ورغم توجيهات رئيس مجلس القيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزير النفط إلى الشركة اليمنية للغاز بترحيل حصة محافظة تعز حسب المحاضرة المعتمدة، إلا أن دائرة صافر لم تلتزم بالجدول الرسمي ولا بترحيل الحصة، وما زال الوضع قائم كده منذ عدة أشهر.
15: من تحملون المسؤولية؟
16: نحمل المسؤولية الأولى
0: طبعا. الغاز الوطني المنهوب والمصادر هو بيد العدو السعودي، والغاز الوطني اليمني المنهوب والمصادر هو في المناطق المحتلة، وأزمة الغاز المنزلي الذي يعني كبدت الأسر مشقة وعناء وكبدت ربات البيوت وكبدت الناس والمساكين واللي يشتي يطبخ له لقمة وأصحاب المطاعم، المعاناة في المناطق المحتلة، المناطق اليمنية الحرة التي محرومة من حقها السيادي ومن حقها الوطني في الغاز الوطني اليمني، متوفر فيها الغاز، لكن المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرة السعودي يمرمرهم يسحببهم كل يوم، يعمل لهم أزمة، يوم بالبترول يوم بالغاز يوم بالكهرباء يوم، كل يوم على هذا الحال. تعالوا نشوف أرخبيل سقطرة.
17: يقف سكان أرخبيل سقطرى في طوابير طويلة للحصول على الغاز المنزلي وسط أزمات متكررة، وشكى مواطنون من اضطرارهم إلى الانتظار ساعات طويلة في الطوابير تحت أشعة الشمس للحصول على اسطوانة غاز، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التدخل لمعالجة الأزمة وضمان وصول الكمية الكافية من الغاز إلى المحافظة وتنظيم عملية التوزيع بما يضمن وصول المادة إلى المواطنين بصورة عاجلة ودون معاناة. وتأتي أزمة الغاز لتضيف عبئا جديدا على كاهل الأسر في سقطرى التي تواجه أصلا تحديات معيشية وارتفاعا في تكاليف الاحتياجات الأساسية.
0: المشتقات النفطية اليمنية السيادية والغاز اليمني السيادي ينهب من قبل العدو السعودي وتذهب قيمته للبنك السعودي ويوزع الفتات منها للخونة والعملاء المرتزقة في فنادق الرياض وغيرها من الفنادق التي يقيم فيها هؤلاء الأدوات للعدو السعودي، بينما المواطن يعاني الأمرين داخل هذه المناطق وفي هذه المحافظات. بترولنا الذي كانت تدفع منه رواتب الجمهورية اليمنية وغازنا الذي هو حق ملك لكل الشعب اليمني، هو ثروة طبيعية لكل أبناء هذا الوطن، يروح للعدو ويروح للمحتل ويوزع منه الفتات للسقط الذي هم مع العدو. لكن الشعب اليمني يا رحمته المعاناة واحدة، من حضرموت إلى مأرب إلى تعز إلى كل إلى عدن إلى كل المناطق المحتلة، صوتها واحد، معاناتها واحدة، مشكلتها واحدة. تعالوا نسمعنا وأنتم أهلنا في حضرموت إيش يقولوا.
18: تتزايد في محافظة حضرموت الأصوات الشعبية المطالبة بحماية ثروات المحافظة وضمان توجيه عائداتها لخدمة أبنائها، حيث أكد مواطنون أن المحافظة تمتلك ثروات نفطية كبيرة، إلا أن واقع الخدمات والأوضاع المعيشية لا يعكس حجم هذه الموارد، متسائلين عن مصير عائدات النفط ومطالبين بكشف الإيرادات وفرض الرقابة والمحاسبة على إدارة الثروات. كاميرا عدن المستقلة رصدت في هذا الاستطلاع آراء أبناء حضرموت حول واقع الثروة النفطية ومطالبهم بضرورة أن تعود عائداتها بالنفع على المحافظة ورفضهم للوصاية السعودية والتدخلات في إدارة موارد الجنوب.
19: طبعا النفط في حضرموت البعض يسلط أن النفط موجود فقط في ضبة أو في المسيلة، لا، نفط حضرموت موجود في الداخل والساحل، هناك الكثير جدا جدا من آبار النفط اللي موجودة في الداخل وفي حقولها في حضرموت الداخل، والتي ينهب ثروتها الكثير من المستنفذين وما يسمى بالشرعية في الجنوب، تعرف ذلك، من هم اللي يقوموا بنهب هذه الثروة عبر القاطرات الكبيرة وتهريبها إلى الخارج والاستيلاء على ثروتها. طبعا إنتاج حضرموت من النفط 2 مليون برميل يوميا، الآن مع ارتفاع قيمة النفط 100 دولار للبرميل الواحد، يعني الآن نحن عندنا ما يقارب 200 مليون دولار يوميا. من
20: بالنسبة للنفط هذا ضروري يعني يكون في رقابة محاسبة عبر ليان عبر مكتب تنفيذي، يشوف كم يخرج كم يدخل ويعرفوا من هو المختل ومن هو يعني سبب في هذا تهريب النفط وفي نسبة المشاكل اللي تحصل في البلاد هذه.
21: فائدة تصدير النفط من حضرموت إلى خارج البلاد، هو حضرموت أبناء الجنوب ما يستفيدون شيء من هذا، لأنه يروح لدولة أخرى، يعني السعودية تسحب عادات حضرموت ومستحقاته وبترولها وكل ما يستحق من حضرموت تسحبه السعودية، المواطن أصبح ما يستفيد شيء من هذا، يعني أصبح يعني احتلال سعودي 100% وليس يعني 50%، لأنه أصبح الآن كل استحقاق حضرموت من نفط من خدمات من كل شيء يعني تسحب السعودية بقوة المتنفذين حقها اللي في الجنوب.
0: أمانة أنها أخبار توجع القلب، أقسم لكم بالله. سامعين كم يسرق السعودي كل يوم من ثرواتنا؟ شايفين على أرقام يعني مهولة، هذه المبالغ كل يوم تسرق من حقي وحقك. هذه الأرقام ضيف لها قيمة الغاز، هذه بس يقول لك الآن من النفط في حضرموت، تمام؟ ضيف لها الأرقام الناتجة عن قيمة الغاز، وضيف لها إيرادات ميناء عدن وبقية الموانئ والمطارات والمنافذ الذي هي مسيطر عليها العدو السعودي، وضيف لها الدخل الذي في السفارات. أنتم مستوعبين كم معانا دخل يومي في السفارات اليمنية والقنصليات في الخارج؟ السفارات والقنصليات في البلد في البلدان اللي فيها، يعني تخيل انت لو معك مثلا في السعودية لو تقول معك مليون يمني، وفي بريطانيا وامريكا قل زيهم، ها، وفي مصر يمكن اكثر منهم، تخيل انت لو تتكلم عن 10 مليون يمني في الخارج يعملوا معاملاتهم من تصديق وثائق، من شهادات، من توكيلات، من عقود زواج، من غيره، ألف ألف بند وبند. لو لو لو يأخذوا فقط، لو يأخذوا فقط دولار واحد، مع أنه أنا أعرف أنه هناك وثائق يتم تصديقها ب$50 وب$100، يعني أنا بجيب لكم السهالة السهالة، لو بس 10 مليون دولار يوميا تدخل في دخل السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج اللي تروح للسعودية، 10 مليون دولار، هذه ضيف فوقها مئات ملايين الدولارات كل يوم تجي من النفط ومن الغاز ومن المنافذ، ويجي لك واحد يعني خجف يقول لك أين الراتب يا حوثي؟ مئات ملايين الدولارات كل يوم تنهب من حقي وحقك وثروتي وثروتك ومالي ومالك، والسعودي يشلها عيني عينك، وشغل معه شوية لصوص وضحك على الخجفان، قال لهم إنه يدافع عن الشرعية. يا شرعية ذي تنهب قيمة البترول وتنهب قيمة الغاز وتنهب الدخل وتنهب الضرائب وتنهب الجمارك وتنهب حق المنافذ وتنهب كل شيء باسم اليمن، وتجي تقول للناس الخجف إنك قدمت مساعدة ومنحة مالية للحكومة الشرعية مدري كم. فتات فتات، ما لقاش السعودي من يرده ويصده من هذول المرتزقة، لأنه ما شغل معه إلا أرذل القوم وأسفل القوم وأقذر القوم، شغل معه اللصوص والمتنطعين والمستفيدين اللي يدوروا عن إثراء خاص بهم ولا بالهم عند الشعب ولا حسهم عند الشعب، وجايين اليوم يحاسبونا ويقولنا ليش تلصي لمبة خضراء ولا ليش تحتفل بالمولد. ولما أفرجنا عن السجناء بهذه المناسبة الدينية العظيمة قالوا ان احنا نفرج عنهم عشان يروحوا الجبهات. الكارثة الكبرى انه كثير من الناس ينخدع وينساق وراء تضليل السعودي. الكثير من الناس الى الان مش مستوعب ما معنى حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي من اجل نسترد حقوقنا. فكروا معي، لو كل هذه الايرادات توضع بوعاء واحد وتصرف منها المرتبات، مش على المرتبات القديمة، يتم تحسين المرتبات وصرف مبالغ محترمة ويتحسن العمل في المؤسسات وفي المنشآت، وتتحسن الخدمات للمواطن من كهرباء، من ماء، من اتصالات، من طرقات، من مدارس، من خدمات صحية. لكن اليوم أنا لما أجي أحاسب الحكومة على الفتات الذي بيدها والموازنة الذي يعني ما توصلش إلى 1% مما تحتاجه الوزارة الفلانية أو الفلانية، تخيلوا أنتوا هذه المبالغ الضخمة والأرقام المهولة اللي تنهب كل يوم من حقي وحقك. وهذا اللي يخلينا نكون يد واحدة مع قيادتنا حتى نستعيد هذه الثروات. هذه الثروات يا إخوة ويا أخوات ما استفادوش منا حتى أهلنا في المناطق المحتلة، أهلنا يذوقوا المرار، لا كهرباء زي أم الجن، ولا غاز مثل أم الجن، ولا خدمات صحية، ولا خدمات، ولا معاشات، ولا شيء. فلوسنا تنهب عيني عينك، سرقة واضحة. وقلت لكم من شغلهم السعودي معه سواء بالجانب العسكري أو بالجانب السياسي هم مجموعة من اللصوص. تعالوا اسمعوا هذه الفضيحة المدوية لواحد من المرتزقة اسمه ناصر ثوابة، وهو قائد ما يسمى اللواء الأول حرس حدود التابع للسعودية. اسمعوا فضيحته بجلاجل.
2: هذا ناصر بن صالح ثوابة، قائد لواء الأول حرس حدود. اتواصلت معه منين طلع علي؟ طلع علي من مصر، يعني قائد لواء الأول حرس حدود طلع من مصر. تواصلت معه الآن مصر، قال 5 أيام 10 أيام من الآن 20 يوم. ما شد النص المليون، أقل شيء يحترم اللبس العسكري ويحترم الطير اليمني ويحترم الكوفي ويحترم المنشور يصلح بالفيسبوك. هذا وش قال؟ قال 10 دقائق والفلوس مع النمس لأبو الأحرار. اتصلنا به الآن، معاه شيء بيرد، وهو الآن حاليا في مصر، يعني في مصر. والله كان أبدع بعينك باكو الزهاء، ببدع بعينك فقط. عيب عيب، كنت وكل الناس عيب، ما شي صلح. خدت لك جزاك خط القزاي كوين عينك. هذا قائد لواء الاول حرس حدود والله في مصر طلع لي بيتواصل معي من مصر. ادواه بعده ادواه بعده ماشي الدل المليون حق النمس نص المليون قال نص مليون يمني 10 دقائق وهو عند النمس لا 10 دقائق ولا من الجن. قال انه قائد لواء حرس وهم مصر طلع
0: طلب علو نص مليون ريال وهو مسكين الله طالب الله بعد حاله. فهذا على مستوى الناس البسطاء زيد عد لو معاهم قرشين يقرطوها عليهم. شوفوا الناس بدأوا يوصلوا لمرحلة من الوعي وبدأوا يوصلوا لمرحلة من انكشاف الحقيقة عندهم. تعالوا نسمع أنا وأنتم هذا الناشط الجنوبي ماذا يقول.
3: هذه رسالة مني لأخواننا الشمالي من القلب للقلب بدون سب بدون غلط بدون أي حاجة بس قسم بالله رجال هذه رسالة مني لكم. أنا أكثر شخص أنتقد الحوثي أعتقد لكن من هذا المنبر أحب أقول لكم إذا أردتم المهانة والذلة فعليكم بالشرعية والزميطة العربية السعودية كلام أقسم بالله العظيم. خذونا عبرة الله لا يجعلنا عبرة بس خذونا نحن كجنوبيين واليمنيين اللي باقي بشارع جمال واللي بمديرية مارب خذونا عبرة خذونا عبر لا تكونش انت حمار وتتخلى عن الرجال عشان يجي يحكمك سعودي قربان قسم بالله. تخيل من قوة الذل والمهانة اللي وصلنا لها نحن في مناطق الشرعية انهم جابوا سعودي في كل محافظة عشان يحكم. تخيل يعني يجيب لك محافظة يجيب فوق سعودي احتلال يعني اهانة من الدرجة الاولى. فانتم يعني بالله عليكم بكل عقولكم يعني وبكل ما أوتيتم من قوة تفكير وهذا ترضى أنك تتخلى عن اللي صلح لك هيبة ومكانة بين الناس والعالم عشان ترضي مطلقات الرياض. بالله عليك ترضى سيبك من تخيل. شوف هذه الوثيقة شوف هذه الوثيقة يا عزيزي. تخلوا عن الشهداء والجرحى يقول لك الشهداء والجرحى صاروا عبء عليهم وتشتيهم أنت يجيوا يحكموك بدل الحوثي. لا انت كذا قربان انت كذا تفكر. اسف اقول لك هذا الشيء بس حقيقه والله لا تصدقوش الاعلاميين والمتبنكسين والخونه والدفع المسبق. قسما بالله كلهم دفع مسبق. قول كذا قول كذا وهو عارف ان الحقيقه عكس كذا وما حد بيقول لك الحقيقه. ولهذا انا اجيت لك الى هنا عزيزي كجنوبي يحترمك ويقدرك يقول لك ان الحقيقه ان تتمسك بما انت فيه. قسما بالله تمسكوا بالحوثي. وإذا ماشي انفصلنا نحن في الجنوب قريبا بنعلن السرقة وأنا أول واحد بندع لكم السرقة. إيش أقول لك مكبر صوت قسم بالله ندع لكم السرقة من داخل حتى المعاشق. اصبروا
4: على مسؤوليتي.
0: إذن نذكر السادة المستمعين أننا سنستقبل اتصالاتكم بعد قليل على الرقم 01-322-6533. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم بعد قليل على الرقم 01-322-6533. ولكن قبل البدء باستقبال مكالماتكم نستضيف الأستاذ العزيز محمد العابد أمين عام الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان في هذه المساحة. السلام عليكم أستاذ محمد.
22: حياكم الله.
0: حياكم الله وأبقاكم. سيدي الكريم كيف تقرؤون اعترافات إعلام العدوان وتحليلاته الهستيرية حول الساحل الغربي وكيف تحول هذا الساحل بفعل ثبات المجاهدين إلى ساحة استنزاف تلتهم أوهام الرياض وأدواتها؟
22: بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع مهم طبعا والاستراتيجية. هناك من التحولات الكثير والكثيرة التي أصبحت الحالة اليمنية فيها غير الحالة التي كان العدو يريدها. كان يريد أيضا أن يقدر على تلك الحالة البسيطة التي كانت متوفرة وممكنة في فترة ما ولكن يبقى الرجال هم الرجال رجال الله ووعد الله سبحانه وتعالى بالنصر مؤكدة وهو ما وصلت إليه الحالة اليمنية ضمن هذه المعادلة التي يشترحها الشعب اليمني الآن وهي معادلة الحصار بالحصار بل العدوان بالعدوان. لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نحن نصل إلى ما هو أكثر وأكثر. هذا العدوان مارس كل حالاته الشيطانية والتي استهدف بها الشعب اليمني على كل المستويات. والآن هناك معادلة واضحة. المعادلة تستدعي من العدو من عدوان عموما التحالف الذي أعلن من واشنطن وأكد على الانضمام إليه نتنياهو، إنما تحدث بالذات عن الساحل الغربي. نتنياهو قال أنه لا ينبغي ولا يمكن ولا يرضي أن يكون هنالك للحوثي حسب قوله أن يكون له تواجد فيما يتعلق بالبحر الأحمر وباب المندب. يعني تخيل العدو الصهيوني المحتل للأرض العربية وهي فلسطين يدخل به المدائن أن يتحكم في الدول المشاطئة على البحر الأحمر، وما يتحدث أيضا عن دولة وثورة بحجم 21 سبتمبر وهذه القيادة وهذا الشعب وهذه المنهجية والخلفية التي يعلم كيهودي عموما من باب أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من خلال المعادلة أنها حالة ربانية يجب أن تكون ضمن وعد الآخرة الذي يذهب بحالات وعد بالفور بعيدا. طبعا الحالة هي بريطانيا التي كرست كل تلك الحالة المتعلقة بالساحل الغربية المتعلقة بمارب المتعلقة بأجزاء كثيرة. ما تزال بريطانيا هي الداعم وهي الراعي وهي الموجه العام الذي تنضم إليها في أمريكا وإيضا من خلال أدواتها في المنطقة وهي كلها أدوات بالفورية ما فيها السعودية والإمارات وغيرها ولم يكن الكيان الإسرائيلي فقط. ومن الشعب اليمني الآن يشترح بطولات ويحدد إنجازات كبيرة على كل مستويات، وصلت إلى الوديعة وصلت إلى مناطق كثيرة، وصلت في مناطق في مارب في الجهات الشرقية في الجهات الغربية في الجهات الشمالية في داخل العمدة مواقع الكيان السعودي بالمعنى. الجانب الغربي هو المعادلة الذي ظل كان الإسرائيلي يحرص عليها وعلى ممراته في البحر الأحمر منذ كانت القيادة اليمنية السابقة التي كانت تترأس النظام عندما كانت قائد في منطقة المخا ثم أصبح قائد في محافظة تعز ثم أصبح رئيس جمهورية لأديم السدور. عندما جاء ثورة 21 سبتمبر وقفت على أحلامهم الكثير من الحالات المتعلقة باللجان الخاصة وتبعية وعمالة وتبعية لمن تبعية للحالات المشاريع الأنجلوسكسونية عملوا إلى محاولات أخرى وظنوا أنهم من خلال السيطرة أو الذهاب أو التموضع في المخابئ أنهم سيعودوا مرة أخرى وسيترأسوا من جديد من خلال الأدوار التي يؤدوها في خدمة الكيان الإسرائيلي. كان ذلك واضحا
1: الحلم القديم
22: القومي والإقليمي والإسلامي في دعم والإسناد لفلسطين كان دور مهم جدا، ولكن سارعت تلك الحالة في المخا إلى أن تصرح وتقول بأنها ستقوم بما يحول دون الدعم والإسناد اليمني الذي خرجت الحشود المليونية والملايينية على كل مستويات تؤيده في ظل هذه القيادة والمنهجية والخلفية المتعلقة بشعب اليمن شعب الإيمان والحكمة. خرجت تلك الحالات لكي تؤكد أن دورها ما زال هو الذي أسند إليها بعض الحالات التي أوصلتها إلى الحكم في مرحلة ما من خلال تلك الأدوار المشبوهة والمتعلقة بممرات تؤدي وتوصل أشياء إلى الكيان الإسرائيلي. قامت مثلا منها نفس الحالة التي دعمتها وهي الإمارات السعودية بتوفير الممر، حاولت الحالات الأخرى مثل تركيا وغيرها أن تضم بلد المهمة. الآن جاء الوقت وحصحص الحق أن يستعيد اليمن كامل كواطع كان البعض يقول بأنه لن يدع لنا أي حالة شاطئية حالة بحرية. ومع ذلك هو الآن يصل اليمن إلى أن يتخذ إجراءاته باستكمال دوره ومساحاته وشطانه على المستوى الكبير. الشعب اليمني على مدى التاريخ كان دائما من يحكمه يسمى دوباء بمعنى صاحب الباب بمعنى أنه الحالة المسيطرة والمتحكمة في المنافذ وفي هذه الممرات والمضايق المتعلقة والمحيطة ما بين البحر الأحمر والعربي وغيرها. نحن الآن في ظل هذه القيادة التي أولها الله مأولاها وبظل هذه المنهجية وهذا الاستفاف الشعبي
1: واضح أستاذ محمد
22: الآن لكي تكون واجباتها في الدور فيما يتعلق بالساحل الغربي الذي سألت عنه الأخير
1: عزيز. ونحن نمر بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس الحكومة وإخوانه الوزراء. أستاذ محمد، كيف أثبتت المؤسسات الوطنية أمام العدو أنه سياسة الاغتيالات سياسة الغدر لن تزيد هذا الشعب إلا صلابة وتلاحم وتدفع بعجلة البناء والصمود إلى الأمام؟
22: العدو هو صاحب منهج الاغتيالات. في العصر الأخير هذا كان باغتيالات وصلت إلى حد ما حصل وفعله في لبنان في العراق في إيران ضد قيادات وقيادات كبرى على مستوى أعلى الهرم القيادي، وحاول أن يفعلها في عدة أماكن وفي اليمن أيضا استهدف نصف الحكومة استهدف رئيس الأركان استهدف قيادات استهدف رئيس الجمهورية الصمات سلام الله عليه واستهدافات كبيرة وهي نفس خطط هؤلاء يعتمدوا نفس المنهجية والحالة التي هم عليها كل محاولة اغتيالهم لرسول الله وهم معروفون في القراء لأنهم قتلة الأنبياء يعني هم قتلة الأبرياء قتلة الأطفال والنساء هم قتلة أيضا الأنبياء هم زيدنهم وحالاتهم. ولذلك عندما عمدوا إلى مثل هذه الحالة فعملوها كثيرا في تحدي لأوامر الله سبحانه وتعالى التي يعلموا بأنها أوامر الله مع ذلك يتحدون ويقوموا بممارسة كل ما رأيتم فعلوها مع الصمات فعلوها مع الحكومة التي نحن الآن على مشارف سنة من ذكرى استشهادهم عليهم سلام الله بمعنى على كل الشهداء ضمن هذه المسيرة بمقدمة شهداء هذا العصر سيد حسين سلام الله عليه، سيد القائد المؤسس الشهيد الذي نالته أيضا أيادي أزلامهم وأتباعهم وأدواتهم في اليمن ومؤسسة السعودية بنفسها لكي تمارس من الاغتيالات والقتل والعدوان. ثم ذهبت المسائل إلى أن يظهر العدو الإمريكي والإسرائيلي بنفسه لكي يقوم بعدوانها على أكثر من مستوى، وأيضا عملية الاغتيالات التي ظلوا يمارسوها. ومع ذلك الشعب اليمني دائما، وهذا معروف أن الأمة هذه عندما تقدم شهداء تذهب إلى انتصارات، وإلى انتصارات دماء الشهداء لا تذهب هدرا. وأيضا نحن مع هذه المناسبة الآن المتعلقة بالمولد النبوي الذي دائما ما يأتيك الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالى أنه بعدها يحقق الكثير والكثير من الإنجازات. أما في هذه السنة في هذا العام فها نحن قد رأينا من الإنجازات التي يحققها
1: قبل المناسبة
22: الشعب اليمني ما يواكب المولد نفسه، لأن هناك ما استبق بشهر صفر قبل أن يقرب على الأول، هذه حالة عظيمة ترتبط بالشعب اليمني.
1: أستاذ محمد، وأنت عفوا على المقاطعة، وأنت تتحدث عن المولد النبوي الشريف في الوقت الذي يتصدر فيه اليمن دول العالم ابتهاجا وتعظيما لمولد النبوي الأكرم جهادا وصمودا وتكافلا اجتماعيا، في هذا الوقت ينغمس النظام السعودي بعدوانه وهو غارق في مستنقعات الترفيه والتطبيع، ما هي الرسالة اليوم التي توجه للجماهير المحمدية في كيفية التحشيد والتجهز والتجهيز لفعالية المولد النبوي الشريف وقطع الطريق أمام أراجيف إعلام العدو التي تحاول إشغال الشعب عن معركته ومناسباته الإيمانية الجامعة؟
22: لما دخلت السعودية إلى مساحات وحالات التحشيد لما يسمى بالتربيه وهي الحالات المخلة بثوابت الدين بالأخلاق بالقيم بالقبيلة بالإنسانية، يعني الأشياء الكثيرة المتعلقة بهذه الأمة، ذهبت إلى أن توسع المسائل وتذهب عبر تركيا إلى الشيخ وأمثاله إلى مصر وتصنع أمثال محمد رمضان وبعض الحالات الأخرى التي صارت أيضا تعمل حشود هنالك وصلت في وساخاتها وانحطاطاتها إلى ما حصل من بلاوي في آخر الحالات
1: للأسف الشديد
22: إلى ما يسمى بالعالمين أو أماكن أخرى صارت تصنعها مهرجانات الجوي والجونة وأمثال تلك الشيطانية التي تعمل على ما نستطيع أن نصفه بأنه حالة من حالات عبادة الشيطان، نصفها حالة سنية أو متجافزة في حالة الديسكو أو حالة من النوع المخلف، وإنما تجاوزت إلى عبادة الشيطان. هناك طقوس شيطانية تحاكي ما يفعله أولئك الذين ينتمون إلى تلك الحالة الملعونة في دول أخرى وفي دول الغرب، يحاولوا أن يصدروا كل ما يتعلق بالغرب إلى هذه الأمة، بينما الشعب اليمني يواجه ذلك أنه يا الله إلا أن يتم نوره. هناك فعلا حالة مواجهة لذلك التعدي الذي يحصل. عندما نذكر السعودية تحديدا نذكر بلدي فاضطراب أن فيها الحرمين، وعندما نذكر مصر أنها بلد الأزهر شيخ الأزهر والأزهر الآن ثالث لم يعد يستطيع أن يتكلم، وليست المسألة
1: مع الأسف الشديد
22: هناك حج في ظل توجهات سمى النسوية أو غيرها لقوننا وصلت إلى أن تصل إلى مستويات قوانين الأسرة والمجتمع والزواج كلها بعيدة عن الشرع وعن الجوانب الإسلامية، وصار هناك من يتحدث الكثير من تلك البلدان ممن ما يزال لديهم أصواتهم المعدله والحقيقيه التي ترفض كل تلك المحاولات التي تعمل على اخراج الامه من سياقاتها. وقد عملوا ذلك في تلك البلدان كما عملوا في فتره السابقه ايام كانت هناك احتلالات اجنبيه. الان السعوديه تتعرض وتعمل على هذا في مواجهه اليمن وفي ظل نفس محاوله استمرار عدوانها، بينما الشعب اليمني يواجه عدوانها العسكري المسلح الثقافي وايضا على مستويات المولد وعلى كل المستويات. هذه الحالة السعودية التي لو لم يكن هناك الحالة اليمنية وحشودها ومواجهتها وخطابها وما تتضمنه من أطروحات ومن مواقف ومن حشود ومن أصوات فكانت قد استجرت الحالة السعودية، لأنها تسترق إلى ما تدعي لأنها تهتم بجوانب الدين أو أن لها علاقة بالدين. ولكم أثرت الفتاوى التي ما بين حالات منفتحة إلى حد الإباحية وحالات متحجرة إلى حد التكفيرية والتفكيرية التفجيرية والإجرامية. هناك الخطر والعدوان الذي ما تزال تشكل تلك الحالة الوظيفية التي زرعت لكي تؤدي أدوارا مكملة لزراعة الكيان الإسرائيلي. هذه مشكلة. الشعب اليمني هو الذي يتصدى لكل ذلك ويحمل ويقوم بحشود من عام إلى عام وصلت إلى المراتب العظمى والكبرى والمحمدية بكل ما تعني الكلمة، وعلى هذه المستويات التي أصبحت الآن تجربة ملهمة في العالم الإسلامي، وأصبح هناك الكثير من صار يقاربها ويعمل على أن يحاول الاقتراب منها بالمعنى الحقيقي، وكل العالم الإسلامي يحتفل بالمولد. هناك محاولات لتوسيع تلك الاحتفالات في بلدان أخرى سياسة واستنادا إلى ما رأوه من الشعب اليمني وإلى هذا الزخم العظيم، وفي ظل حالة اتفاقية وحصار ومحضر جاب الشعب اليمني بأدواره وعلى كل المستويات وكيف في غيرها وغيرها. هذا كان بالنسبة يعني موضوع إحراج لدول إسلامية وعربية أخرى، وهي التي ستكون ضمن الحالات التي أيضا تواجه محاولة العدوان الغربي أو استكمال بقايا الاحتلالات التي تحاول أن تعمل من خلال أدواتها ما لم تستطع أن تعمله عندما كانت الاحتلالات في بعض الدول العربية. نحن الآن نواجه كل ذلك بكل ما تعنيه كلمة المواجهة، ونثبت هذا العرس المولدي المناسباتي الإسلامي الإيماني المعبر عن الهوية والمعبر أيضا عن مواجهة العدوان والعصام الذي كان في من أول حالات المولد النبوي على صاحبي أفضل الصلاة والسلام على
1: آله.
22: عندما كان المولد كان هناك توجه ما تسمى بالإبراهامية الترامبية، كان هناك إبراهامية في ذلك الوقت من خلال أبرهة الحبشية الذي قاد يومها عدوانا وعصارا. كان المولد في حد ذاته أول حالات مواجهة العدوان والعصام، ومن خلال طيران مسير إذا جاز التعبير، طائرات بدون طيار، من خلال حالات طيران أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لكي تلهم الأمة كيف تواجه أي حالات عدوان صليبي أو يهودي في مراحل قادمة يستهدف الأمة ويستهدف مولد صاحب الرسالة المحمدية التي أتت إلى هذه الأمة لكي تسمع منها وتصغها إلى ما أوصلها إليه في ظل راية ربانية وقرآنية من وحي الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا لك. التحشيد والتهيؤ للفعاليات المركزية للمولد النبوي الشريف هي امتداد عملي ومباشر لمعركتنا الشاملة في مواجهة قوى الاستكبار، والحضور الجماهيري المليوني الواسع في العاصمة وبقية المحافظات هو بمثابة استفتاء شعبي حاسم يحدد الموقف الإيماني ويجدد الهوية الإيمانية ويغيظ أعداء الإسلام والمسلمين، لتكن هذه الأيام المباركة ميدانا للتنافس في إظهار البهجة وتعظيم صاحب الذكرى صلوات الله عليه وعلى آله، ولنتحرك جميعا في الأحياء في المجالس في القرى لحشد الطاقات والتجهيز للمشهد المليوني التاريخي الذي سيباهي به اليمنيون العالم، مؤكدين تمسكهم الشديد بنبيهم الأكرم ورفضهم التام لأشكال الخنوع والوصايا. شكرا جزيلا للأستاذ محمد العابد أمين عام الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان، ونذكر المتابعين أننا سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01322653.

0: نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام الله عليكم. حضرتك عبد الحفيظ.
0: حياكم الله وأبقاكم. من معي؟
1: محمد حسن سكندر بالشوفة اليد.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، تفضل.
1: حياكم الله على العين والرأس، العيد مبارك
0: علينا وعليكم، كل عام وأنتم بخير. اليوم
1: كل عام وأنتم بخير.
0: نعم.
1: أقول لك عجزوا من السردية. أولا الحوثي كان يشرب الصحابة ويشرب عيشة، اليوم قام يدوا خبر جديد، قالوا الحوثي لما يسيطر على اليمن يشرب الأراضي ويشرب كل حاجة ويخلي الناس اللي خدامين عنده. وبالنسبة للمقاتل هذو اللي على الدبابة العربية، هذا صوتهم طارق عفاش بعد أحداث حق المخاء، وقال هذا أنا قتلكم أنا بعد بدل ما قتلوا المدنيين بالمخاء، لعنة الله عليهم.
0: إيش واجبنا اليوم في كل المناطق، في المديريات، في القرى، من أجل نحشد للمولد النبوي الشريف ويكون حضور مليوني يخلي العالم كله يشوف من هم الشعب اليمني العربية؟ والحداث يقولوا إنه ما عاد فيش معانا مقاتلين، قد إحنا نخرج المساجين اللي قاتلوه، إحنا نشتي نقول لهم هذه الأمة اليمنية، هذه الحشود المليونية، هذا هو الشعب اليمني الذي سيطهر الأراضي اليمنية داخل نجران وعسير وجيزان ويحرر بلاد الحرمين الشريفين من يحكمها اليوم.
1: كل احنا والله العظيم اننا من اول صفر، واحنا نحشد ونحتفل ونفعل كل حاجه، وان شاء الله ان ربي ينصر الجيش، واحنا مع الجيش بالدعم بكل
0: شكرا
1: حاجه.
0: شكرا جزيلا لك.
1: الطائرات المسيره والصواريخ، ونشكر سيدي ورمز العرب جمعان عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: شكرا شكرا جزيلا لك اخي الكريم. الشعب اليمني في كل المحافظات اليوم يستعد ويتأهب لهذه المناسبة العظيمة التي تثبت بأن طريق الحرية والسيادة والكرامة هي بالعودة إلى ديننا وإلى نهجنا المحمدي وإلى هويتنا الإيمانية، ودماء شهداءنا الأطهار الذين قدموا أرواحهم في سبيل هذا الوطن هي دماء زكية لن نخذلها، وسنسير على درب هؤلاء الشهداء الأبطال الأحرار لتحرير كافة الأراضي اليمنية. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
2: كيف الحال؟
0: حياكم الله وأبقاكم. انقطع الاتصال قبل ما يكمل كلامه، والحديث لا زال مستمر على ذكرى المولد النبوي الشريف، هذه الذكرى العظيمة التي نعيش أجواءها في هذه الأيام. ومعنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف أخي عبد الحافظ؟
0: حياكم الله ويحفظكم الحافظ، تفضل.
3: الجميع وإياكم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. إن شاء الله يوم 12 ربيع الأول يعني نكبد الشيطان وعوانه بإذن الله تعالى.
0: الله.
3: بضيافة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين لنا، وبتأميننا إن شاء الله لكل المدن المحررة للحظة الشريفة البطلة بإذن الله تعالى. أما السعودية يا سيدي عبد الحافظ بقول لهم كلمة،
0: فضل.
3: مثل ما قالوا الطغاة حقنا اللي كانوا محليين، اللي كانوا أحليتهم والشاويش حقهم تمام،
0: نعم.
3: كلهم قالوا إحنا في وجه السيد بيت الأحمر كلهم جميعا تمام، والحمد لله ربي يدالهم كرت أحمر. أما السعودي بيجي اليوم إن شاء الله محمد بن سلوان وعوانه وكل الطغاة اللي معاه اللي يقولون أنا بإذن الله وإحنا داعسين على رقيبهم بنادقنا، إحنا في وجه السيد بإذن الله تعالى، ما هي بعيدة والله إن إحنا بنشوفها قريبة يا أخي عبده.
0: نعم نعم إن شاء بإذن الله تعالى. سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا،
3: حياكم الله. بس نغلق بالصرخة.
0: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام،
0: النصر للإسلام بتمسك هذا الشعب بهويته وبانتمائه وبحفاظه ودفاعه عن مبادئه وقيمه وأخلاقه، هذه الأخلاق المحمدية وهذه المبادئ والقيم المحمدية. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
4: أخبارك يا عبد الحفيظ؟
0: حياك وسلم.
4: كيف
0: حياك، تفضل أخي.
4: نرسل رسالتنا لسيد القائد حفظه الله تعالى يقول يا سيدي والله لو خط بين البحر لخذناهم أرض ورسلتنا السعوديين المصدقة نقول لهم يا عبيد ترامب
0: نعم
4: والله إنا لكم في الملفات نسي توجيه بس نصير سلام الله عليه والله لن نحرر السعودية بأكملها
0: بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، النار على اليهود، الموت الإسلام. أبو علي من جبهة التأز.
0: شكرا شكرا جزيلا لك، وسامحوني اننا اختصر المداخلات لنسمح ونتيح المجال لاكبر قدر ممكن من المشاركين، وناخذ اتصال اخر. الو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء النور والعافيه.
0: وعليكم السلام، حياكم الله، تفضل
2: اختي. على جميع الطاقم وعلى جميع وطننا جنوب وشمال وشرق وغرب، في شهر النور، نور وقرب مولد نور الهدى ونور العز ونور الله
0: عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، تفضل أختي.
2: ونور الهداية، اللهم صل وسلم عليه وسلم يا أفضل حبيب. أنت قدك ما شاء الله عليك، الله يسلمك ويعافيك ليلا ونهارا. أنت ومن أمثالك الذي بتصبحوا لنا الإعلام الكاذب حقكم في الحدث ولا غيره. أما السعودية كما يقولوا حقكم الكير فيه،
0: نعم
2: هم شو كير فيه، هو بيتلفوا القيم والمبادئ والأخلاق وإيش أقول لك، يعني كل ما بيتلفوا هذا النظام الفاسد.
0: نعم، هم يعيدوا برمجة الشعب السعودي من البرمجة العربية الإسلامية إلى برمجة صهيونية غربية
2: وتالفة من العزة والإنسانية وكل ما فيها
0: بيدوا
2: فعلا يد للشر ومن معهم ومؤسسين بإسلام الإسلام، لكن صعب النصر وصعب العزة وصعب الثبات. الحمد لله على ما احنا فيه ان نحتفل رغم انف المجرمين، والمزيد المزيد نقول لهم من القيم والمبادئ بهذا المولد.
0: نعم،
2: وحق الخارج مهما عملوا التحالف.
0: نعم،
2: على مع السعودية مع امريكا مثل ما نكلوا بهم بكل الجولات الامريكي.
0: نعم،
2: ينكلوا بالسعودي حتى تطهيره فعلا. الله يسلم قواتنا وينعاد عليهم، وهم اقوى زيك وعلى ثبات، وهم قايدنا عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. عرفنا ليش ما بحلش الحوثي بكروه، لان رجعوا بقرآن.
0: نعم،
2: يجسد الأخلاق على هذا المولد العظيم على طريق النور. نور على نور،
0: نسأل
2: الله أن يحفظه ويحفظ
0: ربنا يحفظك. وشكرا جزيلا لك. العدو دائما يسعى وهو منهزم في الميدان عبر أبواقه الإعلامية وشائعاته المغرضة إلى نشر الشبهات وإشغال المجتمع بالأراجيف من أجل شتت انتباهنا عن قضايانا المصيرية، عن مناسباتنا التي تعبر عن هويتنا، تعبر عن انتماءنا. خلونا نأخذ اتصال آخر وأخير في حلقة اليوم. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله أستاذ عبد.
0: حياك وسلمك أخي، تفضل.
5: الله يسلمك، معك أبو عمار.
0: أهلا وسهلا بك يا أبو عمار.
5: الله يسلمك، سلم على رسول الله وعلى سيدنا الصحيح. أولا ما شاء الله والحمد لله.

0: يبقى معصر بكل قوته وكل ما يجي من عرش الهوى، ولكن تأكثر ناصر يعني احنا الانصار يستقلوا بالربيع الحمدي ويبصروا الله
1: نعم. الربيع المحمدي هو مناسبة للانتصارات والتأييد الإلهي من الله سبحانه وتعالى. سلاحنا الفتاك يتمثل في البصيرة والوعي واليقظة، ويتوجب علينا إهمال التهويل والتجاهل التام لما يروج العدو وإعلامه في كل لحظة. هو يريد فقط أن يبعدنا عن عظمة هذه المناسبة. الحذر والوعي هو الطريق لقطع سبل الاختراق عبر التمسك بالحق والاعتماد على المصادر الصادقة والتركيز الكامل على بناء الأمة وتعزيز عوامل صمودها حتى تحقيق النصر الكامل والسيادة التامة. الأخ المخرج يقول لي عد باقي اتصال قد هو على الخط، خلاص خلينا نأخذه آخر اتصال. تفضل. ألو مرحبا.
2: ألو السلام الله عليك يا عبد الحاضر المعجب.
1: عليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
2: محمد أبو كمال الفاعل من حاضر دمار درجة.
1: أهلا وسهلا أبو كمال وبكل أهلنا في دمار. تفضل، والوقت ضيق معك دقيقة.
2: الوقت ضيق يا سيدي، وحين نحن اليمنيين الذي حملنا ذلك رسول الله الآن نحملها بكل شخص وكل حب. إحنا الذي ناصرنا وهو يعني درجته قريش، والآن ناصره والعالم يطبع ويسعى إلى بناء والتربية.
1: نعم.
2: ولكن على الشعب اليمني أن يجسد الكلام بالعمل.
1: نعم.
2: وعلى المسؤولين لا يجسد يجسدون الخوف.
1: نعم.
2: يجسد رسول الله بالعمل والمسؤولية وخدمة المهاجرين.
1: بكل تأكيد، بكل تأكيد هذه مناسبة عظيمة يجب أن نجسدها جميعا في المؤسسات الرسمية وعلى مستوى الشعب والمجتمع. شكرا جزيلا لأبو كمال، وشكرا لكل الذي اتصلوا وشاركوا معنا. أيها الأحرار والمؤمنون في كل مكان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي. لقد تجلت الحقائق واضحة جلية أمام كل ذي بصيرة بين يمن يتسامى بحب النبوة الخاتمة ويكرم شهداء الأبرار ويجسد قيم الإحسان والشهامة، وبين نظام يفرط ويفرط ويتنازل عن المقدسات، مقدسات الأمة، ويلهث خلف سراب الترفيه والموالاة لأعداء الله. إن دماء شهداءنا العظماء وتضحيات شعبنا الصامد هي المنارة التي تضيء درب الحرية والكرامة، ومهما أمعن الأعداء في حصارهم وأزماتهم يظل الرهان على ثبات هذا الشعب المحمدي العظيم، هو الرهان الرابح والخيار الحاسم. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا يماني الهوية والسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
4: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معجب، وهذا أثير إذاعة سام.
3: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي. هنا سام،
5: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام. وهذا هو موعدنا الثقافي المضروب دوما في موعده على إيقاع قلوبنا التواقة لهذا اللقاء والرحيل بين سطور المعرفة والثقافة. بداية، كل عام وأنتم بخير، وعيد مولد مبارك وميمون. هذه المناسبة التي تتدفق بالهالات والأضواء والأنوار المحمدية المباركة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبهذه المناسبة سوف تكون رحلتنا هذه المرة بين سطور الكتاب، كتاب مع الرسول والرسالة. هذا الكتاب الذي هو من إصدارات دائرة المناهج والبحوث، ويقع في نحو 62 صفحة من القط الصغير. ولعلكم تذكرون أننا قد أحرزنا بعض الجولات أو الإطلالات على صفحات هذا الكتاب، ووصلنا في تلك الحلقات وفي تلك المناسبات المماثلة لهذه المناسبة الميمونة والمباركة. تصفحنا بعض العناوين وجلنا ما تحتها من سطور، وهي تتناول رسالات الله عبر التاريخ، وكيف نتحدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، والغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بما في ذلك إقامة العدل وإزالة الظلم وهداية الإنسان وتربيته، ومع ذلك كله الغاية المهمة وهي تحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، للطواغيت وللفراعنة ولغيرهم ممن يريدون استعباد هذه الإنسانية. أيضا كان من بين العناصر والعناوين التي مررنا بها في تلك الحلقات وفي تلك المناسبات المماثلة أهمية تعزيز الارتباط بأنبياء الله، وأيضا الوقوف على بعض معالم الرسالة المحمدية، ومن بينها طبعا تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، وأيضا فتح فرص التربية الجهادية، إضافة إلى ترسيخ المسؤولية. هذا يضاف إلى عالمية الرسالة، وكذلك التطرق إلى جوانب من شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بما فيها سمة الرحمة بالناس بالبشر، وأيضا العزة وعدم الخضوع للباطل. واليوم نستأنف رحلتنا بين سطور هذا الكتاب، ونجول بين السطور التي كأنها كانت بانتظارنا لنتم ما بدأنا من جولات وحلقات فيما مضى بين سطور هذا الكتاب المهم، والذي يستمد أهميته من موضوعه ومن أبعاده وخلفياته الإيمانية والثقافية والجهادية والتربوية، وأيضا من عنوان هذا الكتاب الذي رغم صغر حجمه إلا أنه قيم بكل وضوح، مع الرسول والرسالة. هذا هو العنوان، وهو عنوان يوحي ويدل ويحوي الكثير من المضامين، بما فيها تلك التي تشير إلى عضوية الارتباط بين رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم، هي علاقة الرسول بالرسالة. إذن وهذا هو منطلقنا في رحلة اليوم، بدءا من العنوان الذي يلي العناوين والصفحات التي تسنى لنا التجوال بينها واستخلاص عصارتها الثقافية والهدائية والروحية والإيمانية المهمة.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون.
2: سوف نبدأ جولتنا من هذا العنوان المهم واللافت، كيف يكون ارتباطنا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن نكون من أمة هذا النبي العظيم. ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هذا الانتماء انتماء العمل، انتماء الاتباع والولاء، انتماء التمسك، وأن نكون كما يريده محمد منا صلى الله عليه وآله. محمد رسول الله يريد لنا أن نكون أعزاء كما كان عزيزا، وكما الله سبحانه وتعالى عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يريد لنا أن نكون مجاهدين واقفين في الضفة الصحيحة من التاريخ ومن الحياة، أن نكون مجاهدين ورجالا في مواجهة أعدائنا، أعداء الله وأعداء الإنسانية، وأن لا نبقى أمة ذليلة يقتلها أعداؤها يوميا بكل أشكال القتل، يستبيحون دماءها ويستبيحون حرماتها وكرامتها. أما من لا يتبع محمدا صلى الله عليه وآله ولا يتمسك به ولا يسير على دربه ونهجه ولا يتمسك بتعاليمه، فهو من يتبرأ منه كل ادعاء بالارتباط بهذا النبي العظيم. عندما نتحرك لأن ندعو أنفسنا وندعو الناس نحو الاتباع لما أنزله الله، عندما نسعى لأن نكون نحن والجميع في هذه الأمة، نكون أمة عزيزة، أمة تعمل وتتبع ما أنزل الله وتتخلق بالأخلاق التي كانت عظيمة الارتباط ومن السمات الأساسية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا من أخلاق القرآن نستمد، وهي التي هي من تعاليم الله سبحانه وتعالى. حينما نسعى لإيقاظ هذه الأمة أمتنا، ولأن تكون هذه الأمة متحلية بالمسؤولية والصدق والأمانة والقيم العظيمة والنبيلة، وأن تكون أمة تعمل وتصمد وتثبت، أن تكون أمة فوق أعدائها من المستكبرين والظلام والجبابرة من قوى الظلام والاستباحة لحقوق البشر وحرماتهم، نكون فوق هؤلاء الكفار، فوق هؤلاء المشركين، لا أن تكون أمتنا تحت أقدام الأمم الأخرى. إنما ندعو إذن إلى ما دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما نسعى لأن تكون هذه الجهود امتدادا لجهوده ومباركة لجهوده، واستمرارا على دربه ونهجه وسيرا في طريقه. فلذلك من يتجاهل في هذه الفترة التي وصل فيها كيد الأعداء إلى تناول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على أسوأ الأنحاء، والإساءة إلى الله والإساءة إلى رسول الله والإساءة إلى القرآن الكريم، نحن نرى كيف تتكرر هذه الجرائم، وكيف يدأب أعداؤنا بكل حقدهم وظلاميتهم وجهالتهم وسفههم وغلوائهم، يدأبون في هذه الإساءات المتكررة. وإزاء ذلك من يتجاهل ولا يبالي، ومن يبقى عديم الشعور بالمسؤولية، عديم الاهتمام، لا يعمل ولا ينطلق ولا يتحرك ضميره ولا تهتز فيه شعره، هو إنسان حكم عليه بالموت، حكم عليه بالهلاك، حكم عليه بالخذلان من الله، لأن حجم الأحداث والواقع الذي نعيشه يحرك كل من بقي له ضمير، يحرك كل من رشح لديه في قلبه ذرة من الإيمان وإحساس بشيء من المسؤولية أمام الله جل وعلا. هذا الواقع المتحرك الساخن المترع بالأحداث، الجسام والتحديات والأعداء وتكالباتهم، هذا الواقع المليء بالصعوبات، المليء بالمخاطر والأخطار، ولا يمكن مواجهة هذه المخاطر والأخطار والتحديات إلا بالعودة إلى الرسول والقرآن، العودة إلى الرسول، إلى حكمته، إلى نهجه، إلى أخلاقه، إلى خصاله وسجاياه التي علمنا إياها فيما علم، فيما قال، فيما فعل، فيما عمل، والحكمة التي قدمها من القرآن الكريم، وهو كما يقال كان خلقه القرآن، بل كما يقول هو صلى الله عليه وآله وسلم ونقل عنه القرآن الكريم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أمام الأخطار هذه التي تقع الأمة في معرضها وفي مهبها، في حال بقيت هذه الأمة متجاهلة لأمثال هذه الأمور المهمة، فإن العاقبة للأسف الشديد، العاقبة الحتمية، هي الهوان، هي الخضوع لهيمنة طغاة الأرض، هي الانصياع لهؤلاء الأعداء والوقوع تحت سيطرتهم. الله سبحانه وتعالى وجل شأنه يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هكذا أراد الله لنبيه الكريم، وهكذا هي مهمته، وعلى أساس أن يكون ارتباط هذه الأمة، أمة الملياري، مسلم، الارتباط الذي يتيح هذه الثمرة، اتصالا وارتباطا ينتج هذه النتيجة، أن ترتبط هذه الأمة بنبيها، بسيرته، بمنهجه، بمساعيه، بجهده وعمله وبجهاده كقائد وكمرب وكمعلم، لتزكو النفوس وليستفيد الناس الحكمة والهداية. وإلا فلا يمكن حينما تكون الأمة مبتعدة عن نبيها وعن تعاليمه وعن توجيهاته، بل تكون أيضا جاهلة به وجاهلة بتعاليمه، لا يمكن أن تستفيد أبدا، لن تستفيد لا ذكاء، ولن تكسب حكمة، ولن تستفيد عزة، ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة. أراد الله لهذه الأمة أن تكون مرتبطة بنبيها الارتباط القائم على أساس الولاء الصادق والطاعة حسب ما يحايثه القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو إذن المطلوب: أمة تقتدي بنبيها، تتعرف على هذا النبي، على صفاته، على سجاياه، تستفيد من هديه، تستفيد من حياته، من منهجه. وكل هذه المعرفة المهمة والضرورية بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم الذي نقرأ فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الواضح أن ما نحتاج إليه هو أن نستحضر كمسلمين هذا الانتماء وهذا الارتباط وهذه الآصرة، هذه العلاقة وهذا الإيمان في واقع حياتنا الملموس، في في سلوكنا وأخلاقنا وفي ثقافتنا وفي مواقفنا وقراراتنا وفي ولاءاتنا وعداءاتنا وفي منطلقاتنا في مسارات الحياة كلها، وأن نرسخ الولاء للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة والأسوة كما وصفه الله، وأن نستلهم منه أعظم السمات والقيم والسجايا، نستلهم منه العزم وقوة الإرادة والعزة والشجاعة والصدق والخير والإحسان والرحمة وتعبيد النفس لله جل وعلا وحده، والإيمان بالرسالة منهجا نسير عليه في كل شؤون حياتنا، وبالرسول قائدا وقدوة وأسوة حسنة، نستطيع أن نغير واقع أمتنا إلى الأفضل، وأن نستنقذها من هيمنة أعدائها المجرمين، من هيمنة هؤلاء السفهاء والأشرار الذين ابتليت بهم البشرية. يجب أن نعرف بعض الأمور المتعلقة بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله. يجب أن نعرف حق المعرفة، ارتباطنا بهذا الرسول العظيم، أنه ولينا، له علينا ولاية، والله الله علينا، حينما قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا جانب من العلاقة به، علاقة الولاية، أنه ولينا، له ولاية علينا، أنه أولى بنا حتى من أنفسنا. إنما وليكم الله ورسوله، ولايته علينا بعد ولاية الله، وهي امتداد لولاية الله العظيم. هذه الولاية وهذه القيادة له علينا أيضا الاتباع، أن نتبعه، وأيضا الطاعة، فطاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله هي من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
1: وما يسطرون.
2: الرسول الكريم يمثل بالنسبة إلينا القدوة الأولى الذي به نقتدي، هذا ما يجب علينا، وبه نتأثر، وعلى أساس حركته نتحرك. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد في القرآن الكريم، وهكذا خاطبنا الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا شيء للأسف، مع بالغ الأسف الشديد، أضاعته الأمة، مسألة الاقتداء والتأسي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التأسي به، التأثر به، والتحرك على أساس حركته، والوقوف على أساس مواقفه. مع كل الأسف والألم، أضاعت أمتنا العربية والإسلامية في غالب حالها هذا الأمر، وكان البديل هي الارتباطات الأخرى، الارتباطات السيئة التي ليس من شأنها إلا أن تهوي بالأمة نحو المنحدرات، منحدرات الخضوع لأعداء الله وللطغاة والمهيمنين والمجرمين، والضياع والتيه، وفقدان مقومات الحياة الكريمة. وهذا للأسف ما يحدث، هذا ما نراه حاصلا في الواقع العملي. ولذلك يأتي في سياقنا هذا العنوان: خطورة المرحلة التي تعيشها أمتنا. هذه الأمة تحتاج إلى النظر بجدية واهتمام إلى واقعها الخطير جدا والسيء للغاية، وإلى معاناتها الكبيرة، ووضعها المزري، وحالة السقوط المدوي المستمر الذي هي فيه وحالة الشتات والجهل والفرقة وضياع المبادئ والأخلاق وحالة الذل والهوان وحالة الشقاء والعناء والهوان والظلم والقهر والأسى وحالة الهيمنة عليها من أعدائها، هؤلاء الأعداء السفاحين الحاقدين المجرمين الذين هم أشر من على وجه الأرض في هذه اللحظة التاريخية. في كل هذه الحالات فإن الأمة الإسلامية في منطقتنا هذه في مناطق أخرى من العالم هي الأسوأ في وضعيتها، وهي في أحط المقامات، وهي التي تعاني الذل والهوان، تعاني أيضا أفظع ظلم، تعاني من ما لا يسر الصديق، وهي في هذا الوضع بين كل أمم الأرض تدور على رأسها المشاريع والجرائم والإبادات والمؤامرات الأمريكية والصهيونية. وزاد من سوء وضعها ومن حجم معاناتها الدور السيء والسلبي والمخزي والمعيب لزعمائها للأسف الشديد، زعماء هذه الأمة وحكوماتها وجيوشها وسلطاتها المتسلطة، حيث تحولت هذه السلطات والأنظمة والحكومات والجيوش في معظمها وبدون خجل ولا ضمير ولا مسؤولية إلى أداة قذرة مخلصة لأعداء الأمة، ولا تتورع عن فعل شيء ضد شعوبها وأبناء أمتها، مهما كان ظلما ومهما كان عارا ومهما كان خزيا ومهما تنافى مع الإسلام ومع القيم الإنسانية والفطرية. وهذا للأسف الشديد حدث في منعطفات عديدة وفي بلدان كثيرة من بلداننا، وما زال يحدث للأسف الشديد. والحمد لله نحن في يمننا العزيز وبفضل المشروع القرآني وجدنا مخرجا ووجدنا أيضا منفذا للنور الدال على العزة والكرامة، ونفخر اليوم بهذه المواقف لبلدنا إزاء قضايا الأمة ومظلومياتها. وأيضا هذا الدور الذي يقوم به اليمن بمجاهديه بقواته المسلحة بمشروعه القرآني بقيادته الحكيمة في هذه الظروف الاستثنائية والنوعية والمفصلية. ونتمنى أن يكون لشعوب أمتنا التي ما زالت خاضعة للأنظمة التي هي في خدمة الأعداء أكثر مما تخدم شعوبها ومجتمعاتها وأمتها، نتمنى أن تتحلى بنفس الوعي وأن تضع أقدامها على هذا الطريق المشرف، طريق القرآن، طريق الارتباط بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو الوحيد الذي يؤدي إلى التحرر من هذه الأوضاع وتحرير أراضينا ومقدساتنا في فلسطين وفي غيرها من ربقة الأعداء، وتأمين عناصر النصر الحاسم لهذه الأمة بإذن الله تعالى.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: على كل حال مستمعينا نتوقف هنا، ولنا بإذن الله فرص قادمة لمواصلة التجوال والالتقاط من هذه السطور ومن أضواء معانيها ومضامينها. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
6: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
8: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
7: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
8: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
7: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
9: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 66 بعد 600، الإنفاق والتزكية، القسم الخامس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شروط الزكاة خصوصا، وكيف والمقارنة بين المؤمنين ومسارعتهم بإخراجها كاملة، وبين غيرهم من المقصرين الذين إما أن لا يخرجوها إطلاقا، وإما أن يخرجوا بعضها، أو يسوفوا أو يؤجلوا، والكثير من المآسي أو الكثير من الأخطاء والأعثار الناتجة عن ذلك. ثم دعا السيد عبد الملك إلى الاهتمام بإخراج الزكاة في وقتها، فقال تعليقا على قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يقول تعالى، انظر، لم يقل حين، قال يوم، في اليوم الذي تحصد فيه أرسل. طبعا هنا كما أن هذه الآية الكريمة تكون في حق الحصاد كذلك في غير يعني في يعني كل حاجة يعني طبعا هنا تشير يعني ليس في الزكاة حتى في الأموال الأخرى يعني في كل حاجة تعرض آتها في الوقت الذي تعرض فيه تلك الحاجة لا تؤخرها. مثال بسيط يعني نعرف جميعا في اليمن الشريف اليمن السعيد يمن الإيمان والحكمة نلاحظ الناس يهتمون أو المجتمع يهتم بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. طبعا هذا الاحتفال له أهمية كبرى. سمعت مرة أن أحد طبعا هؤلاء الحاقدين المغرضين يقول تلك الأموال التي تجمع أو تصرف في الاحتفالات لماذا لا تعطى للفقراء والمساكين؟ طبعا هذا لا يعرف المسألة يعني. طبعا هذه أول تلك ذلك الاحتفالات تشمل الفقراء والمساكين والمحتاجين يفرحون بنبيهم صلى الله عليه وآله ويكون سبب سعادة لهم. وقلنا الفقراء ليسوا فقط يعني أكل وشرب، يحتاجون أيضا إلى معنويات، إلى حالة نفسية، إلى سعادة، إلى أن يفرحوا كما يفرح الناس. وبالتالي تلك الاحتفالات التي تقام لهم حظ فيها. ثم ذلك الاحتفال هو لمن؟ هذا لحق الأمة جميعا. تلك احتفالات كان لها تأثيرها في العالم الإسلامي وصاروا يقتدون باليمن في تلك الاحتفالات، وبالتالي نشر الهداية للأمة جميعا بالإضافة إلى صلة الأمة، إحياء صلة الأمة بنبيها. فلذلك ذلك المال الذي يصرف مال مبارك لأن الشخص قدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بعض الناس يقول يعني يأتون ويطلبون، نعم وما الحرج في ذلك؟ ذلك المال يعني شريف وعظيم لأنه يحيي يعيد الأمة لنبيها. حتى يأتي بعض الناس مثلا الذين يحضرون الاحتفال قد يكون غني ولا يعطي الزكاة، لكن عندما يحضر وتأتيه تلك المشاعر الإيمانية وطبعا في الاحتفالات يسمع الكلمات الطيبة ويسمع التذكير فيتراجع ويتوب ويصلح حاله ويصبح يعطي الفقراء والمساكين، وبالتالي يصبح يعود للأمة وعيه. حتى الآن يعني بعض الجمعيات الخيرية في الغرب عندما يريدون أن مثلا تطوعات يقيمون حفلا ويصرفون مالا كثيرا من أجل ذلك الحفل ويدعون إليه الأغنياء والمترافقين والأثرياء وغيرهم، ثم بعد ذلك أولئك الأغنياء يعطون أموال لتلك الجمعيات الخيرية. فلا نقول أن ذلك الاحتفال الذي أقامته تلك الجمعية الخيرية كان احتفالا مترفا، لماذا؟ لأنهم كسبوا منها معاني كثيرة. وهكذا بالنسبة للأموال التي تصرف في مثل هذه الأحوال، هي أموال تعيد للأمة وعيها وتعيد للأمة صلتها بنبيها صلى الله عليه وآله. لذلك البعض يتصور فقط الزكاة فقط شراء طعام وشراب، طبعا هذا لا يفهم هذا الأمر. يعني ذلك جزء نعم من المال، لكن جزء آخر كبير يصرف أيضا في هذه المحال، يعني مؤسسة قرآنية مثلا، مؤسسات تنشر الوعي، حتى مطبوعات، حتى كل هذه لها تأثيرها في الحياة جميعا. لأن الأموال أو الزكوات ليس الغرض منها، عندما حتى نرى المصارف وفي سبيل الله، الله تعالى ذكر في المصارف وفي سبيل الله، عندما تنشر معاني معينة في الأمة وتعيد لها وعيها، طبعا هذا سيعود بالخير للأمة جميعا، لأن الإصلاح عملية كاملة شاملة ترتبط بالنواحي جميعا. فلذلك في هذه الآية الكريمة إشارة إلى تحين أي موقف. ولهذا رسول الله أحيانا كان يجمع الصحابة يقول لهم نحن محتاجين إلى المال. الله تعالى نزلت الآية الكريمة والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. أحيانا يحتاج المسلمون فيأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لهم يعني تلك يذكر لهم تلك الحاجة. هنا لا يقول يا رسول الله يعني لماذا تفعل هذا الأمر؟ لا يسأل. العاقل المؤمن إذا وجد شخصا صالحا وصاحب مسؤولية ويطلب جمع المال لأغراض خيرية فلا يسأل، هم أدرى بذلك. وهنا تأتي المبادرة. يعني هناك من كما ذكر الله تعالى يلمزون فقط يعيبون. يعني هو لا ينفق ولكن إذا وجد ناس ينفقون ربما يلمزهم يسخروا منهم يقول لماذا هذا الأمر. هؤلاء يدخلون ضمن المثبطين ضمن المرجفين، لأن الإرجاف والتثبيط ليس خاصا فقط بالجهاد أو بموقف الأمة من أعدائها، التثبيط كذلك يدخل في هذه المحال عندما يمنع الأمة من الإنفاق الأموال في المشاريع الخيرية الصالحة التي تعود للصالح العام. وطبعا هنا سيكون للفقراء وسيكون للمساكين حظ من ذلك، عندما مثلا تؤسس مدرسة أو يؤسس، فهؤلاء الفقراء سيدرسوا أولاده وسيتكونون وسيحفظون القرآن إذا كانت مدرسة قرآنية إلى آخره، وبالتالي هذا يفيد الجميع، لأن الفقير كما قلنا يحتاج إلى أن تتوفر لديه كل الوسائل، وبالتالي يصبح يعني كل ما يحتاجه يجد أمامه، قد يجد مكتبة، قد يجد مدرسة، قد يجد حديقة، أي شيء بحيث يستطيع أو هذه الأمور جميعا تيسر له حياته. يقول السيد عبد الملك: المبادرة المسارعة كذلك فيما يتعلق بالحول بالعام باكتمال العام من أموال التجارة. يعني الله تعالى جعل الحول أيضا يعني بالنسبة لغير الحرث وغير الحصاد، يعني لكل شيء زكاته وقته، فمن أموال التجارة ونحوها، باكتمال العام من أموال التجارة ونحوها، المبادرة في ذلك دون تسويف دون تهرب، التهرب حالة مذمومة غير مبررة، إلا أنها تعبر فعلا عن نقص في الإيمان، عن بعد عن تقوى الله سبحانه وتعالى، وعن سوء فهم، وعن تأثر بوساوس الشيطان الذي قال الله عنه: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله تعالى هنا يقرن بين الفقر والأمر بالفحشاء، الشخص الفقير أو الشخص الذي طبعا الذي يعني يرتبط بنقص المال، أحيانا حتى هؤلاء يتاجرون حتى في الفحشاء وغيرها، وبالتالي يعني هناك ارتباط حتى المجتمع، أحيانا بعض المجتمعات التي تكون فقيرة تكون وسيلة أو تكون مرتعا خصبا للمنحرفين الذين يغيرونها. لذلك عندما نقوم بسد الحاجات الاجتماعية والتكافل الاجتماعي نكون بذلك أيضا قد ساهمنا في إصلاح المجتمع. يعني إصلاح المجتمع كما ذكرنا ليس بالكلام فقط، بل بالكلام وبالأفعال، وحتى الناس يثقون عندما يرون الخير يأتيهم من جهات خيرة ومن جهات صالحة، فهنا طبعا هذا يؤثر فيه، وهذا يجعلهم يقبلون على ذلك الخير. وطبعا هنا فقط تنبيه، لأن أحيانا يعني في بعض المحال يكون هناك جمعيات منحرفة أو تحمل رايات مخالفة، فهنا المسلم إذا ساهم لابد أن يظهر اسمه، جمعية إسلامية تظهر اسمه، لا يقول هكذا نحن أمرنا بالكتمان وأمرنا بالستر وعدم الرياء. نعم هذا ليس رياء، لأنك إذا ساهمت بمالك ثم الناس تأتي جمعية، الناس يتصورون أن ذلك المال جاءهم من تلك الجمعية التنصيرية أو من تلك الجمعية التي تحمل راية منحرفة، وبالتالي يصبح مالك وسيلة لهم لخدمتهم. لا، هنا في هذه الحالة لابد أن يظهر، وهنا جاء الأمر يعني بإعلان الصدقات وإعلان وإشهارها. لماذا؟ لأن لها دور في الإصلاح، حتى الناس يعرفون أن هؤلاء المؤمنين مهتمون بهم ومراعون لهم. يقول: وساوس الشيطان التي يصور البعض من خلالها وكأنه إذا أخرج الزكاة أفلس، وكأنه تورط وخسر كل شيء، والمسألة ليست كذلك أبدا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف الأنبياء عليهم السلام بالاهتمام بالصلاة والزكاة. طبعا الأنبياء هم موضع قدوة للأمة جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكر الله تعالى، وطبعا سيد الأنبياء وسيد وممثل الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن الكتاب القرآن الكريم مهيمن على الكتب، كذلك رسول الله اجتمعت فيه كل صفات الكمال. الله تعالى يقول: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في سورة الأنبياء الله تعالى يعني بعد أن ذكر مجموعة من الأنبياء قال: وأوحينا إليه فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن إيتاء الزكاة قد يدخل في فعل الخيرات، ولكن الله تعالى خصصها بالذكر لأهميتها. يقول: فقرنها بالصلاة كما يقرنها في كثير من المواطن، وكما يقرنها في كثير من التوجيهات، وبنفس الصيغة التأكيد والاستمرارية، وإيتاء الزكاة لأهمية المسألة تفرد بالذكر، تخص ويأتي بالتأكيد عليها والتأكيد على أهميتها، فهي قربة عظيمة تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى إذا أداها وفق ما ينبغي، وهي طبعا بشروطها، لأن نحن نحتاج إلى البحث، إلى الذهاب إلى الفقهاء، ولا نبحث عن الرخص. كما ذكرنا سابقا هناك ما يسمى يعني في الفقه، دخل في الفقه ما يسمى باب الحيل، وصار هناك من يضع الحيل حتى يتجنب الزكاة، كأن يهب مثلا ماله لزوجته قبل الحول، يعني انتهاء الحول، ثم ترجع إليه بعد ذلك فيستأنف حولا جديدا كما يقال. طبعا هذه حيلة، الله تعالى ذكر في القرآن الكريم ما فعل بأصحاب السبت بحيلة أقل من هذه الحيلة التي قام بها أصحاب السبت للاحتيال على يوم السبت فقط، احتيال يعني لو قارناه الآن بالذي يتهرب من الزكاة فالمتهرب أخطر والمحتال على الزكاة أخطر، لأن لها عواقب بخلاف السبت، ومع ذلك الله تعالى عاقب أصحاب السبت بتلك العقوبة الشديدة، فكيف بهؤلاء؟ ولذلك الله تعالى ما ذكر تلك القصة هكذا، ذكرها لأن الأديان من الأمور التي توارثها الاحتيال، للأسف الأديان عندما تحرف يصبح دور رجال الدين ما يسمى بالتسويغ والاحتيال والبحث عن الرخص، بحيث يعني تترك الأوامر الشرعية. يقول: وهي من الأشياء الثابتة في شرع الله المستمرة على مر الرسالات والتاريخ. طبعا هذا يدل على أهميتها مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مسألة ذات قيمة إيمانية عالية جدا وأثر إيجابي وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث عن الأثر التربوي للزكاة والإنفاق في سبيل الله، فقال: من أهم ما فيها أيضا أثرها التربوي، هنا التزكية وتطهير النفس، يقول: الإنسان بحاجة إلى ما يساعده لتزكية نفسه، طبعا هي وسيلة تساعد على تزكية النفس لإصلاح نفسه، هناك آفات في النفس لا يمكن أن تزكيها لا الصلاة ولا الحج ولا الصيام ولا غيره، تزكيها الزكاة. قلنا بعض الناس قد يصلي يقوم الليل ويذكر الله كثيرا ولكن يبخل بماله، فهنا من الذي يطهره؟ الزكاة تطهره من ذلك، من ذلك البخل، الزكاة والإنفاق وغيره. يقول: يحتاج الإنسان إلى هذا، النفس البشرية إذا تدنست، إذا خبثت، إذا تقذرت، تغيرت، وأصبح الإنسان يحس بصعوبة تجاه فعل الخيرات، وأصبح ميالا إلى حد الهيجان نحو الشهوات، يصبح كما يقال مثل الخنازير في شهوته ومثل السباع في عدوانيته، يصبح إنسانا يخرج عن طبيعته. بعض الناس نتيجة جشع يصبح كالخنزير ليس بشرا، أو كالثور الهائج، أو كالضبع، أو وهكذا. هناك بعض الناس ينزلون إلى مستوى الحيوانات، أو حتى الحمير ينزل بمستواه، أو حتى الكلب كما ذكر الله تعالى عن ذلك الذي آتاه الآيات ولكنه انسلخ منها، فبالتالي الإنسان المكرم ينزل إلى هذه المستويات نحو الشهوات والخبائث والسيئات والعياذ بالله. طبعا تلك الحيوانات غير ملومة، خلقت كذلك، لكن الملوم هو الإنسان الذي خلقه الله تعالى بهذه الصورة، ثم هو ينزل ويتدنس وينحط إلى تلك المستويات، وطبعا هذا خرج عن كرامة الإنسان، يعني هذا أهبط، يعني كأنه أهبط من جنة الإنسان إلى تلك المحال الخسيسة، وطبعا يكون لذلك تأثيره في إيمانه وتأثير في علاقته بربه سبحانه وتعالى، لأنه لو كانت علاقته بربه صحيحة لما وقع في تلك الانحرافات. والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
8: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحراً، وعند 1 ظهراً.
8: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
9: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
9: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
9: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
9: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
10: ذاكرة العدوان والانتصار.
11: التاسع عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان مدينة الحديدة والرصيف رقم 8 وصوامع الغلال وميناء الحاويات بعدة غارات، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة في رصيف ومرافق الميناء على ساحل البحر الأحمر في الحديدة، كما أصيب 10 مواطنين بجراح، حالة بعضهم أصبحت خطرة بغارة على منطقة السهوبة بنقيل بعدان في مديرية ريف إب بمحافظة إب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 13 مواطن وأصيب العشرات بقصف العدوان على مديريتي الضحي والزهرة بالحديدة، كما شن 5 غارات جوية استهدفت معسكر كوفل في سرواح مأرب، واستهدف هيئة تطوير تهامة ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين منهم 6 أطفال 2 في عمر سنة، إضافة إلى 6 نساء، وتدمير الهيئة ومباني ومنازل سكنية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتان على منطقة رازح ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 3، بالإضافة إلى 6 على منطقة بني معاذ في سحار، أحدثت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد وأصيب عدد من المواطنين بخمس غارات استهدفت منطقة النقوب في محافظة شبوة، كما أصيبت امرأة واحترقت سيارة بغارة لطائرات العدوان على منزل أحد المواطنين في وادي نوني بمديرية ساقين بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب عدد من الصيادين جراء استهدافهم من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مدينة حيس بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدفت طائرات العدوان بست غارات منطقة عطان جنوب العاصمة صنعاء، وتسببت في خسائر كبرى في الممتلكات العامة والخاصة.
12: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
11: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح في محافظة مارب، كما شن العدوان غارتين على منطقة الخنجر في مديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة البيضاء، كما شن غارتين على مديرية سرواح في محافظة مارب، واستهدف بثلاث غارات منطقة المرازيق بمديرية خبو الشعب في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً في الحديدة، من بينها 3 هجمات لطيران تجسسي على حيس، و15 خرقاً بقصف مدفعي، و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 60 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها 4 خروقات بالقصف المدفعي و53 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
13: الشباب.
14: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكنت وحدة الدروع من تدمير مدرعة سعودية بصاروخ مضاد للدروع شرق مدينة الربوعة بعسير، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ طراز زلزال 2 على تجمعات المنافقين وآلياتهم خلف منفذ الطوال باتجاه جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على رقابة موقع السديس العسكري بنجران، كما استهدفت تجمعات الآليات العسكرية للمرتزقة جنوب غرب مديرية الوازعية بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، انكسر زحف للمنافقين في منطقة فضحة بجبهة ناطع، وتم تدمير آليتين بعملية عسكرية نوعية، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وطهر المجاهدون كامل مركز مديرية حيران والسوق والمناطق المجاورة في محافظة حجة، وسقط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة، وتم اغتنام عتاد عسكري ضخم.
15: هذا هو بداية تحرك المجاهدين في تطهير سوق حيران من الغزاة والمرتزقة والمنافقين.
16: هذه الآليات تركوها وفضوا والتهمتها نيران الله على أيدي الجيش والجان الشعبية على أيدي المجاهدين في حيران.
14: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، كسر المجاهدون زحفا كبيرا للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان غرب جبل النار قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين محملتين بالمرتزقة، وانفجرت عبوات أخرى بمجاميع آخرين.

0: تنجب وشرجت. والباد معظم سفد يا رجال ربي شرد.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية صاروخ باليستي من طراز نكال محلي الصنع على تجمعات وعرض عسكري للغزاة والمخدوعين في معسكر ماس بمأرب، أصاب هدفه بدقة وأسفر عن قتل وجرح العشرات من ضباط وجنود الغزاة والمخدوعين، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تهرع بشكل كبير لانتشار القتلى والجرحى، وكانت تلك المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن صاروخ نكال الباليستي محلي الصنع.
2: يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وها هو نراهم يحترقون هنا وفي الآخرة بإذن الله، والقادم أعظم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الموت حيوت النصر.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
4: ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: سام اف ام.
4: كل عام وأنتم محمديون. سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام. وهذا هو موعدنا الثقافي المضروب دوما في موعده على إيقاع قلوبنا التواقة لهذا اللقاء والرحيل بين سطور المعرفة والثقافة. بداية، كل عام وأنتم بخير وعيد مولد مبارك وميمون. هذه المناسبة التي تتدفق بالهالات والأضواء والأنوار المحمدية المباركة على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبهذه المناسبة سوف تكون رحلتنا هذه المرة بين سطور الكتاب، كتاب مع الرسول والرسالة. هذا الكتاب الذي هو من إصدارات دائرة المناهج والبحوث، ويقع في نحو 62 صفحة من القط الصغير. ولعلكم تذكرون أننا قد أحرزنا بعض الجملات أو الإطلالات على صفحات هذا الكتاب، ووصلنا في تلك الحلقات وفي تلك المناسبات المماثلة لهذه المناسبة الميمونة والمباركة، تصفحنا بعض العناوين وجلنا ما تحتها من سطور، وهي تتناول رسالات الله عبر التاريخ، وكيف نتحدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله، والغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بما في ذلك إقامة العدل وإزالة الظلم وهداية الإنسان وتربيته، ومع ذلك كله الغاية المهمة وهي تحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، للطواغيت وللفراعنة ولغيرهم ممن يريدون استعباد هذه الإنسانية. أيضا كان من بين العناصر والعناوين التي مررنا بها في تلك الحلقات وفي تلك المناسبات المماثلة أهمية تعزيز الارتباط بأنبياء الله، وأيضا الوقوف على بعض معالم الرسالة المحمدية، ومن بينها طبعا تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، وأيضا فتح فرص التربية الجهادية إضافة إلى ترسيخ المسؤولية. هذا يضاف إلى عالمية الرسالة، وكذلك التطرق إلى جوانب من شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بما فيها سمة الرحمة بالناس بالبشر، وأيضا العزة وعدم الخضوع للباطل. واليوم نستأنف رحلتنا بين سطور هذا الكتاب ونجول بين السطور التي كأنها كانت بانتظارنا لنتم ما بدأنا من جولات وحلقات فيما مضى بين سطور هذا الكتاب المهم، والذي يستمد أهميته من موضوعه ومن أبعاده وخلفياته الإيمانية والثقافية والجهادية والتربوية، وأيضا من عنوان هذا الكتاب الذي رغم صغر حجمه إلا أنه قيم بكل وضوح، مع الرسول والرسالة. هذا هو العنوان، وهو عنوان يوحي ويدل ويحوي الكثير من المضامين بما فيها تلك التي تشير إلى عضوية الارتباط بين رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم، هي علاقة الرسول بالرسالة. إذن وهذا هو منطلقنا في رحلة اليوم، بدءا من العنوان الذي يلي العناوين والصفحات التي تسنى لنا التجوال بينها واستخلاص عصارتها الثقافية والهدائية والروحية والإيمانية المهمة.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون.
2: سوف نبدأ جولتنا من هذا العنوان المهم واللافت، كيف يكون ارتباطنا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن نكون من أمة هذا النبي العظيم. ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هذا الانتماء انتماء العمل، انتماء الاتباع والولاء، انتماء التمسك، وأن نكون كما يريده محمد منا صلى الله عليه وآله. محمد رسول الله يريد لنا أن نكون أعزاء كما كان عزيزا، وكما الله سبحانه وتعالى عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يريد لنا أن نكون مجاهدين واقفين في الضفة الصحيحة من التاريخ ومن الحياة، أن نكون مجاهدين ورجالا في مواجهة أعدائنا، أعداء الله وأعداء الإنسانية، وأن لا نبقى أمة ذليلة يقتلها أعداؤها يوميا بكل أشكال القتل، يستبيحون دماءها ويستبيحون حرماتها وكرامتها. أما من لا يتبع محمدا صلى الله عليه وآله ولا يتمسك به ولا يسير على دربه ونهجه ولا يتمسك بتعاليمه، فهو من يتبرأ منه كل ادعاء بالارتباط بهذا النبي العظيم. عندما نتحرك لأن ندعو أنفسنا وندعو الناس نحو الاتباع لما أنزله الله، عندما نسعى لأن نكون نحن والجميع في هذه الأمة، نكون أمة عزيزة، أمة تعمل وتتبع ما أنزل الله وتتخلق بالأخلاق التي كانت عظيمة الارتباط ومن السمات الأساسية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا من أخلاق القرآن نستمد، وهي التي هي من تعاليم الله سبحانه وتعالى. حينما نسعى لإيقاظ هذه الأمة أمتنا، ولأن تكون هذه الأمة متحلية بالمسؤولية والصدق والأمانة والقيم العظيمة والنبيلة، وأن تكون أمة تعمل وتصمد وتثبت، أن تكون أمة فوق أعدائها من المستكبرين والظلام والجبابرة من قوى الظلام والاستباحة لحقوق البشر وحرماتهم، نكون فوق هؤلاء الكفار، فوق هؤلاء المشركين، لا أن تكون أمتنا تحت أقدام الأمم الأخرى. إنما ندعو إذن إلى ما دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما نسعى لأن تكون هذه الجهود امتدادا لجهوده ومباركة لجهوده واستمرارا على دربه ونهجه وسيرا في طريقه. فلذلك من يتجاهل في هذه الفترة التي وصل فيها كيد الأعداء إلى تناول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على أسوأ الأنحاء، والإساءة إلى الله والإساءة إلى رسول الله والإساءة إلى القرآن الكريم، نحن نرى كيف تتكرر هذه الجرائم وكيف يدأب أعداؤنا بكل حقدهم وظلاميتهم وجهالتهم وسفههم وغلوائهم، يدأبون في هذه الإساءات المتكررة. وإزاء ذلك من يتجاهل ولا يبالي، ومن يبقى عديم الشعور بالمسؤولية، عديم الاهتمام، لا يعمل ولا ينطلق ولا يتحرك ضميره ولا تهتز فيه شعره، هو إنسان حكم عليه بالموت، حكم عليه بالهلاك، حكم عليه بالخذلان من الله، لأن حجم الأحداث والواقع الذي نعيشه يحرك كل من بقي له ضمير، يحرك كل من رشح لديه في قلبه ذرة من الإيمان وإحساس بشيء من المسؤولية أمام الله جل وعلا. هذا الواقع المتحرك الساخن المترع بالأحداث، الجسام والتحديات والأعداء وتكالباتهم، هذا الواقع المليء بالصعوبات، المليء بالمخاطر والأخطار، ولا يمكن مواجهة هذه المخاطر والأخطار والتحديات إلا بالعودة إلى الرسول والقرآن، العودة إلى الرسول، إلى حكمته، إلى نهجه، إلى أخلاقه، إلى خصاله وسجاياه التي علمنا إياها فيما علم، فيما قال، فيما فعل، فيما عمل، والحكمة التي قدمها من القرآن الكريم، وهو كما يقال كان خلقه القرآن، بل كما يقول هو صلى الله عليه وآله وسلم ونقل عنه القرآن الكريم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أمام الأخطار هذه التي تقع الأمة في معرضها وفي مهبها، في حال بقيت هذه الأمة متجاهلة لأمثال هذه الأمور المهمة، فإن العاقبة للأسف الشديد، العاقبة الحتمية، هي الهوان، هي الخضوع لهيمنة طغاة الأرض، هي الانصياع لهؤلاء الأعداء والوقوع تحت سيطرتهم. الله سبحانه وتعالى وجل شأنه يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. هكذا أراد الله لنبيه الكريم، وهكذا هي مهمته، وعلى أساس أن يكون ارتباط هذه الأمة، أمة الملياري، مسلم، الارتباط الذي يتيح هذه الثمرة، اتصالا وارتباطا ينتج هذه النتيجة، أن ترتبط هذه الأمة بنبيها، بسيرته، بمنهجه، بمساعيه، بجهده وعمله وبجهاده كقائد وكمرب وكمعلم، لتزكو النفوس وليستفيد الناس الحكمة والهداية. وإلا فلا يمكن، حينما تكون الأمة مبتعدة عن نبيها وعن تعاليمه وعن توجيهاته، بل تكون أيضا جاهلة به وجاهلة بتعاليمه، لا يمكن أن تستفيد أبدا، لن تستفيد لا ذكاء، ولن تكسب حكمة، ولن تستفيد عزة، ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة. أراد الله لهذه الأمة أن تكون مرتبطة بنبيها الارتباط القائم على أساس الولاء الصادق والطاعة، حسب ما يحايثه القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو إذن المطلوب: أمة تقتدي بنبيها، تتعرف على هذا النبي، على صفاته، على سجاياه، تستفيد من هديه، تستفيد من حياته، من منهجه. وكل هذه المعرفة المهمة والضرورية بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم الذي نقرأ فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الواضح أن ما نحتاج إليه هو أن نستحضر كمسلمين هذا الانتماء وهذا الارتباط وهذه الآصرة، هذه العلاقة وهذا الإيمان في واقع حياتنا الملموس، في سلوكنا وأخلاقنا وفي ثقافتنا وفي مواقفنا وقراراتنا وفي ولاءاتنا وعداءاتنا وفي منطلقاتنا في مسارات الحياة كلها، وأن نرسخ الولاء للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة والأسوة كما وصفه الله، وأن نستلهم منه أعظم السمات والقيم والسجايا، نستلهم منه العزم وقوة الإرادة والعزة والشجاعة والصدق والخير والإحسان والرحمة وتعبيد النفس لله جل وعلا وحده، والإيمان بالرسالة منهجا نسير عليه في كل شؤون حياتنا، وبالرسول قائدا وقدوة وأسوة حسنة، نستطيع أن نغير واقع أمتنا إلى الأفضل، وأن نستنقذها من هيمنة أعدائها المجرمين، من هيمنة هؤلاء السفهاء والأشرار الذين ابتليت بهم البشرية. يجب أن نعرف بعض الأمور المتعلقة بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله، يجب أن نعرف حق المعرفة، ارتباطنا بهذا الرسول العظيم، أنه ولينا، له علينا ولاية، والله الله علينا حينما قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا جانب من العلاقة به، علاقة الولاية، أنه ولينا، له ولاية علينا، أنه أولى بنا حتى من أنفسنا. إنما وليكم الله ورسوله، ولايته علينا بعد ولاية الله، وهي امتداد لولاية الله العظيم. هذه الولاية وهذه القيادة له علينا أيضا الاتباع، أن نتبعه، وأيضا الطاعة، فطاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله هي من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
1: وما يسطرون.
2: الرسول الكريم يمثل بالنسبة إلينا القدوة الأولى الذي به نقتدي، هذا ما يجب علينا وبه نتأثر، وعلى أساس حركته نتحرك. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد في القرآن الكريم، وهكذا خاطبنا الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا شيء للأسف، مع بالغ الأسف الشديد، أضاعته الأمة، مسألة الاقتداء والتأسي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التأسي به، التأثر به، والتحرك على أساس حركته، والوقوف على أساس مواقفه. مع كل الأسف والألم، أضاعت أمتنا العربية والإسلامية في غالب حالها هذا الأمر، وكان البديل هي الارتباطات الأخرى، الارتباطات السيئة التي ليس من شأنها إلا أن تهوي بالأمة نحو المنحدرات، منحدرات الخضوع لأعداء الله وللطغاة والمهيمنين والمجرمين والضياع والتيه وفقدان مقومات الحياة الكريمة. وهذا للأسف ما يحدث، هذا ما نراه حاصلا في الواقع العملي. ولذلك يأتي في سياقنا هذا العنوان: خطورة المرحلة التي تعيشها أمتنا. هذه الأمة تحتاج إلى النظر بجدية واهتمام إلى واقعها الخطير جدا والسيء للغاية، وإلى معاناتها الكبيرة ووضعها المزري، وحالة السقوط المدوي المستمر الذي هي فيه وحالة الشتات والجهل والفرقة وضياع المبادئ والأخلاق وحالة الذل والهوان وحالة الشقاء والعناء والهوان والظلم والقهر والأسى وحالة الهيمنة عليها من أعدائها، هؤلاء الأعداء السفاحين الحاقدين المجرمين الذين هم أشر من على وجه الأرض في هذه اللحظة التاريخية. في كل هذه الحالات فإن الأمة الإسلامية في منطقتنا هذه وفي مناطق أخرى من العالم هي الأسوأ في وضعيتها، وهي في أحط المقامات، وهي التي تعاني الذل والهوان، تعاني أيضا أفظع ظلم، تعاني من ما لا يسر الصديق، وهي في هذا الوضع بين كل أمم الأرض تدور على رأسها المشاريع والجرائم والإبادات والمؤامرات الأمريكية والصهيونية. وزاد من سوء وضعها ومن حجم معاناتها الدور السيء والسلبي والمخزي والمعيب لزعمائها للأسف الشديد، زعماء هذه الأمة وحكوماتها وجيوشها وسلطاتها المتسلطة، حيث تحولت هذه السلطات والأنظمة والحكومات والجيوش في معظمها وبدون خجل ولا ضمير ولا مسؤولية إلى أداة قذرة مخلصة لأعداء الأمة، ولا تتورع عن فعل شيء ضد شعوبها وأبناء أمتها، مهما كان ظلما ومهما كان عارا ومهما كان خزيا ومهما تنافى مع الإسلام ومع القيم الإنسانية والفطرية. وهذا للأسف الشديد حدث في منعطفات عديدة وفي بلدان كثيرة من بلداننا، وما زال يحدث للأسف الشديد. والحمد لله نحن في يمننا العزيز، وبفضل المشروع القرآني وجدنا مخرجا ووجدنا أيضا منفذا للنور الدال على العزة والكرامة، ونفخر اليوم بهذه المواقف لبلدنا إزاء قضايا الأمة ومظلومياتها، وأيضا هذا الدور الذي يقوم به اليمن بمجاهديه بقواته المسلحة بمشروعه القرآني بقيادته الحكيمة في هذه الظروف الاستثنائية والنوعية والمفصلية. ونتمنى أن يكون لشعوب أمتنا التي ما زالت خاضعة للأنظمة التي هي في خدمة الأعداء أكثر مما تخدم شعوبها ومجتمعاتها وأمتها، نتمنى أن تتحلى بنفس الوعي وأن تضع أقدامها على هذا الطريق المشرف، طريق القرآن، طريق الارتباط بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو الوحيد الذي يؤدي إلى التحرر من هذه الأوضاع وتحرير أراضينا ومقدساتنا في فلسطين وفي غيرها من ربقة الأعداء، وتأمين عناصر النصر الحاسم لهذه الأمة بإذن الله تعالى.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون.
2: على كل حال مستمعينا نتوقف هنا، ولنا بإذن الله فرص قادمة لمواصلة التجوال والالتقاط من هذه السطور ومن أضواء معانيها ومضامينها. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون،
1: وما يسطرون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محمديون.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.
1: حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد، برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
0: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
1: الصلوات المحمدية
0: أسامة الفران،
1: الإشراف العام
0: إسماعيل محمد المتوكل.
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم يا أحباب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديدة لنمضي معا في رحلتنا إلى عوالم الدوحة المحمدية، وليس أبلغ وأكمل وأوفى من الابتداء ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله

نور أطل على الحياة رحيما، نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عظيما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: أحبة رسول الله، لا شك أن رحلتنا إلى الدوحة المحمدية مليئة بالنفائس والجواهر المزدانة بذكر الحبيب المحبوب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وما علينا إلا أن نزكي أنفسنا وأرواحنا بنور الاستفادة والاستزادة من فيضه الروحاني الذي ملأ الوجود هديا وفضلا ونورا وحكمة.
1: حقيقة العشق
2: وسر الوجود
1: سيدنا
2: محمد.
0: اسمحوا لي بداية أن أرحب بالأستاذ فضل القاسمي الضيف الدائم لهذا البرنامج المحمدي. حياك الله أستاذ فضل.
3: حياكم الله وحيا الله جميع السامعين.
0: بداية أستاذ فضل، أتساءل بحكم أنك من تقود دفة الحوار واختيار مواضيع البرنامج والحلقات، إلى أين ستقودنا في رحلتنا الجديدة في هذه الحلقة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في حلقتنا هذه سنتعرض لبعض من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي اختصه الله بها دون الخلق أجمعين، لم يشارك فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما كانت من نصيبه هو صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا عدة محاور وعدة فقرات وعدة مواضيع في هذا الموضوع، لأن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصيها إلى الله.
0: نعم،
3: خصائصه وكماله فوق أن تتصوره عقولنا، ولكن سنتكلم عن نزر يسير مما يسره الله، ومن ذلك ما خصه الله به في أن أعطاه الله أو جعل له التصريف في الأكوان، وكذلك ما جعله الله له من التصريف في التشريع. وهذه مزايا لم تكن لنبي قبله ولا لملك مقرب.
0: إذن أستاذ فضل، نستعين بالله وببركة الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله في بداية الحديث حول هذا المحور.

0: أستاذ فضل، هناك الكثير الكثير من الخصائص التي منحها الله سبحانه وتعالى لسيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، واختصاص الله لجنابه الشريف مصداقا لقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
1: عطاء الله لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عطاء لا حدود له، عطاء لم يعطه لبشر ولا لمخلوق غيره، عطاؤه ما زال مستمرا لرسول الله، وكان قبل أن يخرج رسول الله نبيا إلى الخلق. عطاؤه لرسول الله منذ أن خلقه، قبل أن يخلق مخلوقا قبله، عطاء الله مستمر ربما من قبل ذلك، لأن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن الله وملائكته هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية تقتضي الدوام والثبوت، فإذا صلاة الله على رسوله هي عطاؤه، وصلاته على رسوله مستمر دائما، ربما قبل أن يخلقه وبعد أن خلقه وبعد أن انتقل إلى الحياة الآخرة، وما زال عطاء الله مستمرا له، ولن ينفد هذا العطاء الإلهي الدائم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبد الآبدين. ومن هذا العطاء يعني نحن لا نستطيع أن نحصي مثقال ذرة في، أو كما يقال، إلا كذرة في فلاة أو كقطرة من بحر، فنحن مهما تعرفنا ومهما علمنا ولن نتعرف إلا ونعرف إلا الشيء اليسير، لكن نتكلم
0: ذرة في مجرة
1: يعني. نعم، ذرة في مجرة، ولكن نتكلم عن بعض هذا اليسير وما أفاض الله به على الناس من فهم بعض هذه الخصائص أو ما ألمح الله لنا به في القرآن الكريم وعرفنا به.
0: كما تعلم أستاذ فضل، كان لي معك حديث مطول في إطار موضوع حلقتنا هذه، وهناك الكثير من الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وكما قلت أنت قبل قليل أن معرفتنا لا تتعدى أن تكون ذرة في مقابل مجرة. أستاذ فضل، تحدثت أنت عن الخصائص التي منحها الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله، ومنها أن له التصرف في الأكوان، ما أدري ما توصيفك لهذا الموضوع؟
1: تصرفه صلى الله عليه وآله وسلم في الأكوان هو أبلغ من الإعجاز المعجزات التي أعطاه الله لأنبيائه. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عندما يطلب منه شيء من يعني يثبت يدلل على صدق نبوته، كان هو يأمر المخلوقات أو يأمر الشيء أن يكون على الشكل الشيء الفلاني ويكون مباشرة. فمثلا لما طلب المشركون منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشق القمر، أشار إليه وقال له إن شك. رسول الله لم يحتاج أن يقول: اللهم شق لي القمر وكذا، لأن الله قد أعطاه التصريف، أعطاه الله هذا العطاء أن يقول للقمر إن شق فينشق القمر إلى نصفين. أيضا في غزوة الخندق، لما تأخر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان لم يصلي العصر، كادت الشمس أن تغرب، فأوقفها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقفت حتى صلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام صلاة العصر ثم غربت. وهذا مجمع عليه عند المؤرخين ورواة الأحاديث، ومن أشهر الأشياء التي حصلت في غزوة الخندق.
0: يعني هناك إجماع على،
1: نعم، يعني هذا أغلب المؤرخين لا يختلف عليه اثنان، لا سني ولا شيعي، في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوقف الشمس لعلي بن أبي طالب، وهذا من كرامات الإمام علي بن أبي طالب،
0: واختصاص
1: من يعني خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ترى أن إيقاف الشمس هو يعني اختراق للقانون الكوني؟
0: نعم.
1: أن يقول، أن يشير إلى الشمس فتقف، كذلك انشقاق القمر هذا شيء فيه يعني مخالفة أو
0: لنواميس الكون،
1: أنه نقض القانون الكوني وهذا الناموس، وجعله للحظات أو لفترات أو لمدة تطول أو تنقص على شكل معين. فإيقافه للشمس مثلا للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بل وهناك رواية تقول أنها غربت وردها رسول الله، وهذا أيضا مذكور في كثير من الكتب، حتى ظهر في الأشعار، في شعر ابن الأمير الصنعاني، في رجوزة الإمام الحسن بن بدر الدين، كلهم ذكروا هذه، وفي والكثير من المصادر يعني. ولاحظ أنه عندما أوقف الشمس وعندما شق القمر، في هذا مخالفة يعني، خروج تماما عن القانون. أن يوقف الشمس معنى ذلك أنه يتحكم بالزمن، فأعطاه الله التحكم بالزمن. بينما ما لو تلاحظ مثلا في الأنبياء السابقين أو في القصص الأولين، عزير وغيره، الله هو الذي تدخل وغير الزمن. في قصة أصحاب الكهف يعني جعلهم الله في كأنهم خرجوا خارج الإطار الزمني. عزير فأماته الله 100 عام وجعل اللبن لا يتغير، وجعل الجثة الحمار، وجعل الطعام تغير وكذا. فالله عندما أشار في القرآن أنه هو، ولاحظ أنه عندما تكلم لنا الله عن انشقاق القمر قال اقتربت الساعة وانشق القمر، لم يقل لنا أنه الله أمر القمر. وهذا ثابت في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار للقمر وقال له انشق فانشق. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أيضا قصة أخرى، أن الماء خرج من بين أصابعه. وهل يخرج الماء من بين الأصابع؟ نعرف أن الماء يخرج من الحجر، يخرج ينشق الحجر، يخرج من الحجر. ولاحظ الفرق بين معجزة أعطاه الله لنبيه موسى وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موسى أعطاه الله العصا وقال له اضرب بعصاك الحجر، الله أعطاه هذا وقال له اضرب بعصاك الحجر، واحتاج إلى أن يضرب الحجر بالعصا وأن يقول الله له اضرب. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثت حادثة أن الناس كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه يعني هذا الأحاديث مروي ومشهور، وربما تكرر هذا الموضوع 4 مرات. وفي يوم الحديبية، أولا في يوم الحديبية عندما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة ماء وأخذ يتوضأ، فهرع إليه الناس فقال ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس لنا من الماء إلا ما بين يديك. هم خايفون يعني أنه سينفد الماء ولا يوجد معهم ماء للشرب. فوضع يده في بداية القربة أو في بداية الإناء، فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون. الله هكذا قال جابر بن عبد الله الذي روى الحديث، وقال فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال العيون. ولما سئل جابر كم كان عددكم وكم كان عدد الناس في هذا الموقف، قال لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا حينئذ 500,000. وهذا موجود في البخاري، وهذا الحديث موجود في البخاري. ومرة أخرى يشهد بذلك أنس بن مالك أن النبي كان في سوق قرب المدينة وأخذ وحضر وقت الصلاة، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء ووضعه أمامه ووضع يده الشريفة في الإناء، فصار الماء ينبع من بين أصابعه. فهل الماء في العادة ينبع من بين الأصابع؟
2: مستحيل.
1: لاحظ الفرق الشاسع والهائل، أن رسول الله في أكثر من موقف يضع يده ويخرج الماء من بين أصابعه، هو بيتصرفه يعني، هو الله أعطاه أن يتصرف. لا، ولكن موسى اضرب بعزاك الحجر،
2: هنا خاصية، نعم، هنا خاصية التصرف،
1: نعم، خاصية
2: منحة إلهية،
1: منحة إلهية، أنه هو الذي يتصرف به حيث ما شاء ومن بين أصابعه. وربما لو أمره أن يخرج من أي شيء لخرج الماء، لخرج الماء من أي شيء أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا خصوصية كبيرة. وأيضا هناك حادثة ثالثة ورابعة، أحدها رواها عبد الله بن مسعود والأخرى ابن عباس، وهي مشهورة في كتب السير والتاريخ. وهذا التصرف في الكون لم يعطى

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: لكن أستاذ فضل، قد حدث هناك لبعض الأنبياء عليهم السلام معجزات كبيرة مثل هذه. أتساءل، ما الفرق بينها وبين تصرف سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الأكوان؟
3: المعجزات التي حدثت للأنبياء السابقين لا صح أن نقول مثل ذلك عندما نقارنها بما صنع رسول الله من إخراج الماء بين أصابعه وانشق القمر وغيرها، لأن هناك فرق كبير في الحادثة في الحوادث. فالأنبياء السابقون كان لهم معجزات، ولكن الله أعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما أعطاهم وأبلغ من ذلك.
2: نعم.
3: وكانت معجزات الأنبياء السابقين لا تكون مباشرة مثل ما فعل النبي، ومباشرة أخرج الماء من بين أصابعه بدون أن يطلب منه ذلك أو يطلب منه ذلك كإثبات إعجاز أو دلائل إعجاز. هو أخرجه مباشرة، وكذلك أيضا عندما طلب منه أن يشق القمر لم يعني يؤثر أنه سجد أو دعا الله اللهم شق القمر، وبعد ذلك جاء شرط من الله هل ستؤمنون بهذا أو كذا وكذا، بل أشار، الرواية تقول أنه أشار إلى القمر وقال له انشق فانشق. لكن كانت معجزات الأنبياء السابقين أن يأتي قومه ويسألونه نريد منك أن تفعل كذا، ثم يسأل الله ويعطيه الله تلك المعجزة أو ذلك الطلب، ومثلا بأن يأمره بأن يضرب بالعصا مثل سيدنا موسى عليه السلام. ألم يقول له الله مثلا في اضرب بعصاك الحجر؟ لم يقول الله اضرب بعصاك البحر في هذه الأمور؟ ألم يقول الله خذها ولا تخاف ألقيها؟
2: نعم.
3: كل هذه لم يكن يفعلها وهو يعرف أنه يستطيع التصرف إلا بعد أن يؤذن له في تلك اللحظة. وكذلك أيضا

0: الأمر مباشر، أمر إلهي، تصرف إلهي. بينما في حق رسول الله كان التصرف تصرف من رسول الله، لأن الله قد أذن له ومنحه هذه الخصوصية وجعل كل شيء في الكون خاضعا لأمره ومستجيبا له بكل خصائصه، يحول هذه الخصائص أو يغيرها أو يوقفها، فيتأتمر بأمره أي شيء في الكون فهو يأتمر بأمر النبي مباشرة، وذلك من عطاء الله له. لاحظ كيف قال الله مثلا وسخرنا عن سليمان، سخرنا له الريح وحشر له سليمان الريح. لاحظ حشر، لم يقل حشر سليمان،
1: نعم،
0: وإنما قال حشر لسليمان، لدليل أن الله هو الذي كان يفعل لهم هذه المعجزة ويؤيدهم بها في نفس اللحظة. نحن لا نقص من الأنبياء، لكن نقول أن هناك أن الله أعطاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطاهم وزيادة،
1: نعم،
0: وهذه الزيادة بأن يتصرف هو مباشرة. لاحظ في قصة قتادة ابن النعمان في غزوة أحد، عندما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزوة، وكان ما زال عريسا وجاهد وقاتل بين يدي رسول الله، فأصابه سهم اقتلع عينه اليمنى، فأخذها يعني اقتلعت عينه وكانت في يده، فذهب إلى رسول الله وهو يريها عينه ويقول له يا رسول الله يعني ستعيرين النساء بهذه، يعني لأنه ما زال عريسا وسيعيره ربما هو وزوجته بهذا بخروج عينه، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يده. لاحظ خرجت وتقطعت الأعصاب وتقطع كل شيء، أين أي جراح في الكون إلى اليوم وفي غيره يستطيع أن يفعل هذه العملية السريعة والمباشرة وتعود الأعصاب، وهي من أصعب ما يكون، ويكون لها ارتباط بالمخ وترى وترتبط ارتباط طبيعي، فتفل فيها صلى الله عليه وآله وسلم وعادها إلى مكانها، فعادت كما كانت في الحال، لا نزيف ولا جراحة ولا يحتاج أن يعملها خياطة ويغطيها أيام، عادت كما كانت، وعاد قتادة يعني قتادة وقاتل في نفس بعد أن ردها رسول الله وكأن شيئا لم يكن، وقاتل وخرج سالما من غزوة أحد، بل كانت عينه الأخرى ترمد، والعين التي ردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترمد ولا تمرض، وقيل أنها كانت أصح من العين الأخرى وأقوى في الإبصار. لاحظ هذا التصرف الكوني، حتى أنه لم يؤثر أن مثلا رسول الله دعا. لاحظ هذا الفرق بينها وبين معجزة سيدنا عيسى عليه السلام. عيسى كان يبرئ الأكمة، عينه في رأسه وفي مكانها لكنه لا يرى، وهو يقرأ ويدعو له ويعود، لكن لم تكن العين قد خرجت وتقطعت أوصالها. لاحظ الفرق بين الاثنين، ويعيدها وتعود كما كانت، وهذا الشيء كان يبرئ الأكمه والأبرص، والمسألة أهون حتى لو بحثت عنها يعني طبيا، فالعين التي هي سليمة وبكامل أعصابها وأعصابها الدقيقة جدا ما زالت مرتبطة وكذا، ممكن أن تعالج، ممكن أن تبعد أن تزول منها المياه البيضاء أو تغير القرنية مثل ما قد وصل الطب اليوم، لكن أن تقلع العين إلى الخارج ويعود بها وفي نفس اللحظة، فهذا شيء عجيب جدا. ومثل هذه الأمور كلها تثبت يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتصرف في الكون، كان يتصرف في الكون، ولم يحتاج في كثير من المعجزات أن يدعو الله اللهم افعل كذا، اللهم أخرج لنا مائدة مثل ما قال عيسى، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أمر مائدة أن تنزل من السماء إلى نزلت، لو أمر ناقة أن تخرج من الجبل لخرجت بأمره صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقول الله وآتينا ثمود الناقة إنا مرسلوا الناقة؟ ألم يقول الله يعني ينسب هذا الفعل الله إلى نفسه؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت كثير من الأشياء يعملها هو مباشرة. ومن الأمثلة يعني ومن الشواهد المشهورة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الخلاء لقضاء حاجة، ولم يكن هناك جدار يغطي أو شيء، فكانت هناك بعض الأشجار، فأشار إلى الشجرتين فجاءتا فأمرهما، فمشت هذه الشجرة إليه بساق ما لها قدم وأتت إليه وغطته، ثم عندما قضى حاجته أمرهم أن يتفرقا فتفرقتا. وأيضا من الأمثلة المشهورة جدا وهذا موجود في البخاري أن الناس اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلة المطر والجفاف، ودخل عليه أعرابي وقال يا رسول الله يعني جفت الأرض وقل المطر، وبدأ يشتكي إليه قلة المطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلى السحاب فتجمعت وأمرها أن تمطر فأمطرت، واستمر المطر أسبوعا كاملا لم يتوقف، لأن السحابة إنما أمطرت بأمر رسول الله، فهي تنتظر أمر رسول الله بأن يقول لها قفي. فبعد أسبوع في الجمعة التي بعدها جاء الأعرابي الذي كلم رسول الله وقال يا رسول الله خربت ديارنا من كثرة المطر. فرسول الله خرج من المسجد وأشار إلى السحاب بأن تتفرق فتفرقت، وكان يقول اللهم حوالينا لا علينا، وكان يشير إلى السحاب أن تتفرق إلى الفيافي والقفار، ويقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الفيافي والقفار. وهذه من الحوادث المشهورة جدا، وهذا الحديث موجود في البخاري.
1: لكن أستاذ فضل، يعني هل هذه الشواهد هي كل الشواهد في هذا الموضوع الذي هو اختصاص الله سبحانه وتعالى لسيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه في التصرف في الأكوان، أم هناك مثلا شواهد أوسع وأشمل؟
0: الشواهد والدلائل في هذه القضية كثيرة جدا، ولكن تكلمنا يعني أو نتكلم عن الشيء اليسير من ذلك، وما ظهر واشتهر بين الناس وكان ظاهرا مشتهرا بين الناس، وأما ما لم يظهر فهو الكثير الكثير، وأما ما لم يعلمه البشر ولا يعلم كنه إلا الله فهذا لا تحيط به العقول، ولكن هذا نزر يسير مما ظهر واشتهر.
1: يعني احنا الآن بنلمح الماحل.
0: نعم نلمح الماحل، قضايا اشتهرت جدا جدا وتكلم بها القرآن،
1: وهناك إجماع.
0: نعم إجماع، بل مثلا انشقاق القمر نص قرآني، الماء من بين أصابعه، كل المؤرخين تكلموا عنها، هذا في البخاري وفي مسند أحمد وفي كل أينما ذهبت ستجد هذه القضية. كذلك عين قتادة مشهورة عند البخاري وعند غيره وعند كثير من المؤرخين.
1: صلوات الله وسلامه على سيدي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكل ذلك يا أستاذ فضل يقودنا إلى عظمة وجلال ومكانة سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. ودعنا الآن قبل أن نسترسل في الحديث، دعنا نشنف أسماعنا بشيء من روائع المدائح النبوية الشريفة، وكما تعلم التراث اليمني مليء بهذه المدائح على اختلاف العصور والأزمنة.
0: اللهم صل
1: وسلم على الطيبين الطاهرين.

كمثل عيني ابني نور.

سعات إليه بشاء قنا لها قدم. وكم أصبحت بالنطق مصحة.

مع شجري وحش الفلاح والضباء.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا أحباب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وحياك الله يا أستاذ فضل.
3: حياكم الله.
2: نواصل حوارنا في المنح الإلهية التي اختص بها الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ومن تلك الخصائص خاصية اللي هي خاصية التصرف في التشريع.
3: نعم، لاحظ أن الله قال في حق الأنبياء السابقين: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ولاحظ كيف أن الله جعلهم يحكمون بالتوراة وبالإنجيل وما جاء بالكتب السابقة، بينما عندما تكلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر
2: بينهم.
3: قال يحكموك أنت، لم يقل يعني تحكم بينهم مثلا بالقرآن أو كذا، ولكن قال يحكموك وجعلها شرط للإيمان. وكذا قال لنا في مثلا في آيات أخرى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا دليل أنه إذا أمر بشيء أو أوجب شيء فأنه سيقتضي الوجوب، وإذا نهى عنه وحرمه فأنه محرم،
2: لأنه بأمر الله،
3: لأن الله قد فوضه. نعم. أن يقول هذا حلال وهذا حرام حتى لو لم يكن في الموضوع مثلا نص أو آية قرآنية، وهو في الآخر لا ينطق عن الهوى، لأنه لا ينطق إلا عن مراد الله،
2: لديه التفويض الكامل.
3: لكن لديه التفويض الكامل، لاحظ مثلا معي كيف أن هذا التفويض الكامل يعني أنه كان يستطيع أن يقول هكذا أو هكذا. ما لاحظ هذا الحديث المشهور الذي دائما نقرأه ونسمعه، حديث السواك، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث مشهور، يعني فلاحظ أنه قال: لولا أن أشق عليهم لأمرتهم. إذا له الحق أن يأمر وأن يجعله واجبا عند كل صلاة، ولكنه رحم أمته وأشفق عليها. لاحظ هذا التفويض العجيب، أنه يستطيع أن يقول هذا واجب. لاحظ أنه عندما سئل عن الحج وقيل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولا تستطيعون في كل عام. أيضا جاء إليه أبو بردة وقال له: يا رسول الله، وكان يوم عيد الأضحى، وكان أبو بردة قد ذبح الشاة قبل صلاة العيد، ولم يعلم أن رسول الله قال لا تجزي إلا بعد صلاة العيد. فكلم يعني الآخرون كلموا أبو بردة أنه هذا رسول الله قال أنه لا تذبح الضحية إلا بعد الصلاة، فجاء إلى النبي وهو قلق ويعني يشعر بالتأسف والتحسر أنه ذبحها. فقال: يا رسول الله، قد كان عندي شاة وذبحتها قبل صلاة العيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها شاة لحم، شاة لحم، ليست أضحية، شاة لحم، يعني لحم تأكل منها لكن ليست أضحية. فرأى في وجهه أنه يعني كان صادق النية في هذه الأضحية ويريد أن يضحي. فقال: يا رسول الله، عندي شاة صغيرة لم يكن سنها السن الذي أمر به الله ورسوله. فقال: وليس عندي غيرها. قال: عندي شاة صغيرة وليس عندي غيرها، هل أذبحها؟ فقال له: تجزئ لك ولا تجزئ لأحد غيرك.
2: اختصاص هنا،
3: اختصاص أنه أجاز لهذا أن يعني جعلها تجزئ في حقه، ولكن ليس
2: من باب الرحمة المحمدية.
3: نعم، من باب الرحمة المحمدية، وأن الله فتح له المجال أن يقول هذا تجزئ له، ولكن الحكم العام أنها لا تجزئ إلا بعضها. لكن يحق للرسول الله أن يقول: لا، لهذا تجزئ ولهذا لا تجزئ، في على مختلف الظروف.
2: نعم.
3: أيضا من الشواهد المعروفة والمشهورة عند جميع الناس أن النبي أغلق جميع الأبواب التي كانت إلى المسجد، ومنع أي شخص أن يدخل إلى المسجد وهو جنوب إلا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ترك بابه إلى المسجد مفتوحا وأباح له أن يبيت في المسجد وأن يدخل المسجد وهو جنوب، ولم تكن هذه يعني الخاصية لغير الإمام علي، وهذا باختصاص منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مشهور عند جميع الفرق الإسلامية. وهناك الكثير من الشواهد في هذا الموضوع، في موضوع التشريع، والشواهد كثيرة وواسعة، وسترها في كتب الفقه، يعني بشكل واسع جدا.
2: نعم.
3: لأنه هو المجال الذي فيه مسائل التشريع والشرع، ولكن ربما لضيق الوقت وقد أضربنا في الكلام قبل قليل، لكن سنكتفي بهذا، وما زال أمامنا في الحلقات القادمة
2: سنتناول
3: سنتناول الكثير والكثير من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله الله وسلم سواء في التشريع أو في غيرها أو في جوانب أخرى، وإن شاء الله سيكون لنا حديث في هذه الأمور بشكل شبه مفصل إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى أستاذ فضل، كتب الله أجرك، ونسأل الله تعالى التوفيق وأن ينور بصائرنا بنور علمه وفيض جوده، فمع كل حلقة أو محور نتناوله معا نستشعر تكسيرنا في معرفة سيدنا وهادينا سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ورحمته العظيمة بجميع أمته.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
4: اللهم صل على من لا شمس في ضيائها تحاكيه وعلى آله، وصل على من لا قمر في نوره يضاهيه وعلى آله، وصل على من لا دنيا ولا أخرى تساويه وعلى آله، وسلم عليه وعلى آله وكل محبيه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، عطر الوجود ومسكه الفواح، وصل على سيدنا محمد وآله، نور الكون وقمره الوضاح، وصل على سيدنا محمد وآله، مهب نسيم الشوق على قلب كل محب له مداح، وسلم عليه وعلى آله في كل مساء وصباح.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.

0: أحباب سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، كم نحن في حاجة لارتشاف رشفة من كأس عالم جليل له الباع الطويل والإدراك المستبصر لما نحتاج إليه، وهو فضيلة العلامة العارف بالله السيد محمد بن يحيى عبد المعطي الجنيد، حفظه الله ورعاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم افتح لنا أبواب معرفتك وفضلك ومنك وامتنانك ورأفتك ورحمتك وحنانك يا هذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. كل هذه الآيات والدلالات تدلنا على معرفة الرسل وتعظيمهم وتعزيرهم وتوقيرهم. الله عز وجل يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا، الله يسلي رسول الله ويقول لو صبر على ما يقولون. اذكر عبدنا داود، تعال نفسحك، ادخل الساحة الداودية، لنا عبد فيها عظيم كريم، سخرنا له الجبال يسبحنا معه، الطير محشورة كل له أواب، لما آب عقله وآب قلبه سخر له كل شيء، وألنا له الحديد وأسلنا له عين القطر ووهبنا له سليمان، نعم العبد إنه أواب. فحاولوا أن ينسبوا إلى الأنبياء ما لا يليق بمقامهم ولا يليق بهم، تبعا لليهود من علماء المسلمين سواء في كتب الحديث أو في كتب التفسير. لكن الواجب علينا والأقدم أولا وقبل كل شيء أن نعرف أنفسنا ونعرف أبناءنا وأجيالنا ومن لنا ومن إلينا بمقام رسول الله، لأنه لا حياة لنا في الدنيا إلا بمعرفته، ولا حياة لنا في الآخرة إلا برؤيته. فمن لم يره في الآخرة حجب، ومن لم يعرفه في الدنيا هنا نصب، تعب نصب، ما فيش فائدة. لأنه قال: يأتي العبد يوم القيامة بأعمال كالجبال، فيقول: يا رب ما قصدت بها إلا وجهك. فقال له، فيقول له: نعم هذه أعمال لك، لكن هل عاديت فيا عدوة أو واليت فيا وليا؟ وأعظم الأولياء وأقلهم وأكرمهم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل واليناه بالحقيقة؟ وهل امتثلنا أمره ووصلنا من أراد وصله؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا، على ما بلغتكم وعلى ما آتيتكم وعلى ما قاسيت في إبلاغكم وتحملت في إيصال الحق إليكم وواجهت في أصول النور إلى قلوبكم، لا أريد منكم شيئا أن تصلون في قرابتي فقط. فماذا نقول له يوم القيامة إذا سألنا عن ذلك؟ ما نقول له؟ ما عرفناه هو بنفسه؟ لم نعرف مقامه ولم ندرك حقيقته؟ فالأهمية الكبرى في معرفته يعني كما قلنا واستصحابه في أعمالنا في حركاتنا في طاعتنا في عبادتنا، نستلهم هنا حياة الروح، هي هذه حياة القلب حياة الروح. وإذا كان يقول القرآن: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يغضون، ما معنى الغض؟ أليس هو وجه من وجوه التعظيم، حركة من حركات التوقير؟ فكيف نقول يا محمد بعد أن يقول لنا يغضوا أصواتهم؟ فماذا سنقول إذن؟ يا سيدنا، يا مولانا، يا شفيعنا، ها؟ يا قدوتنا، يا أسوتنا، يا حبيبنا، يا طبيبنا، أيوة، يا وجهتنا إلى الله، يا حجتنا التي لا تنقض، يا حبنا الذي لا ينقطع. لأنه لابد، لأنه قال: إن الذين يغضون أصواتهم. أفترى تغض صوتك ولا تغض خطابك ولا تدري ما معنى الخطاب؟ كلمة يغضون أصواتهم تقتضي التعظيم بكل الألفاظ وبكل المخاطبة وبكل اللفظ، كل شيء تقتضي هذه اللفظ. ولهذا سمى الذين دعوا باسمه من الخارج، سمهم رماهم بالجنون، فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم لا يعقلون يعني ما معنى أكثرهم لا يعقلون؟ ما كان، لأنهم لم يقتدوا. بعد قال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لم يحدد الأجر، ولا شك أنه تعظيم لمن يعني لمن أرسله الله إليك وتكريمك له هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن دليل على أنك تقبلت الأمر بخير، تقبلت الأمر بمحبة يعني بطهارة نفس وقداسة، علما بأن التقوى كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله، التقوى هنا يعني دم على ما أنت عليه، أي أنت يعني أنت الآن في المقام، في المقام الأكمل، فدم على ذلك ولا تطع الكافرين في عدم إبلاغهم، تتوخاهم، بلغ ولا يكن في صدرك حرج منه، أنذر، إنما أنت منذر، لأنه ولا تطع، كيف يطع الكافرين؟ يعني لو لو لو لو صمت ولم تبلغهم فكأنك أطعتهم، لأنهم يريدوا هذا، هم يريدوا هذا طبعا. فهذه قالوا استمر وبلغ ما أنت علم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اتق الله أي دم على ما أنت عليه. وقال يا نساء النبي إن اتقيتن، يعني ما معنى اتقيتن؟ قابلتن أحد، يعني إذا قابلن أحد، مش الاتقاء، إذا قابلين أحدا قال فلا تخضعن بالقول، لا حفظ الآية ما معناها إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني إذا قابلتن أحدا فلا تخضعن بالقول. شوف التقوى هنا ما معناها؟ المقابلة، الاتقاء بأي شيء، بحجاب حتى الاتقاء، كما لو اتقات بأي شيء وتكلم من وراء حجاب، أليس الحجاب هذا هو ها هو التقوى؟ هو أيوة. قال فلا تخضعن بالقول. ويأتي التقوى كما قلنا استمرار العمل، استمرار ما أنت فيه من الطاعة. ويأتي التقوى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أن تموه أو تنوه، تجعل بينك وبين يعني ما يخارجك، ما يجعلك تمر بسلام، هذا أيضا من التقوى، من التقوى. واتقوا الله في تنفيذ الحكم، فكان يأتي بعد كل آية في سورة البقرة واتقوا الله إن الله كان ما تعملون خبيرا، إن الله كان سميعا عليما، أي اتقوا الله في هذا الحكم الذي قيل لكم فلا تفرطوا فيه ولا تنسوه ولا تتقبلوه بتقبل يعني تقبل بارد غير حقيقي. إذا لفظ التقوى، لفظ التقوى يعني كثير ومتوسع أيضا، ومن الوقاية وقنا عذاب النار، أي جعل بيننا وبينها وقاية، ما نعمل ما نفعله من أعمالنا، نجعل بيننا وبينها وقاية. إذا علمنا مثل هذا نرجع إلى الأصول بالثوابت التي للأنبياء والتي للمصطفى صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. نوقف عند هذه الآية، من الذي يستحق الرضا؟ والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال يرضوهما، لأن الرضا واحد، ولا واحد، قال إن كانوا مؤمنين. فمن كان مؤمنا فليسعى في إرضاء رسول الله، وهذا شاهدي ودليلي، فمن كان مؤمنا فليسعى في إرضاء رسول الله. فإذا ربى أولاده فليسعى في إرضاء رسول الله، يربيهم تربية ترضي رسول الله، يكسوهم أخلاقا ترضي رسول الله، ويدعوهم إلى سبيل ترضي رسول الله، ويعلمهم العلم النافع الموصل إلى رسول الله، وهكذا. ألا تره يقول أمر أهلك بالصلاة، تدخل فيها كما قلت لك، تدخل فيها التقرب والتودد والإحسان إلى الناس والمواساة، صلاة. وكان أمر أهله بالصلاة، ما يستجي قفال وقال كما حس ينفق حتى درهم ولا دينار، يقول لا جا جازع لو في كذا كذا أعطته منه، هذا الجب داخله في كذا كذا، يأمر أهله بالصلاة، يأمر أهله بالصدقات ومواساة الجيران والمحتاجين والمساكين. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، أي أنهم ما يمنش أنفسهم أنهم قد فعلوا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا راجعون. المهم الإنسان يعمل الآن ليصل إلى مرتبة يحصل على استغفار رسول الله. أنت الآن تعمل كذا حتى تصل إلى المرتبة التي أمر الرسول أن يستغفر لك فيها، ولهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله وما اشتملت عليه، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يعني انظر ماذا تعال إلى ماذا تعالى، الله ورسوله أحق أن يرضوه كما قلت لك، ما في إلا واحد، هو رضا واحد، إلا أن أغنهم الله ورسوله من فضله. أيوة، لما يحيكم استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم، يعني لتعلم أن هذه حقيقة في القرآن، أنه ما قال لله إنما هو ضم الاسم الشريف للاسم الشريف تعظيما وتكريما، وإلا الأمر هو واحد فقط، الأمر واحد. فخير ما سعيت فيه وخير ما أتيته من عمل أن تربي ولدك أو الطالب في مدرستك أو الإنسان في حارتك، يعني أن تربيه على أخلاق رسول الله، وأن تبين له ما تستطيع من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، واعلم أن أفضل الأعمال وأجملها وأكرمها وأعلاها وأغلاها وأزهاها العمل الذي يرضي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ومن أفضل الأعمال الصلاة عليه، أفضل الأعمال، لأنك مقتدي برب العالمين، إن الله وملائكته يصلون، الله يصلي والملائكة يصلون، فأنت بمن تقتدي الآن؟ بالله عز وجل، يعني أنت مقتدي بالله، ولهذا قال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارزقنا حب رسوله، اللهم ارزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يبلغنا إليه، وعافنا وعفو عنا وتب علينا وهدينا وسلك فينا مسلك المتقين، واجعلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا الحاضرين والغائبين من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المحشورين تحت لواء المصطفى يوم لا ينفع مال ولا بنون، برحمتك يا كريم، بعزتك يا عظيم، حرمة الفاتح ودي إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
0: سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
2: كل عام وأنتم محمديون.
3: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
3: إلى اعتراف أدمير فشل.
0: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة
0: بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
0: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: Today العزل الإسرائيلي
3: بلغ ذروته.
5: Restoration has
3: peaked. فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع.
5: Factories
3: والمستشفيات.
5: Hospitals.
3: حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
3: في الاعتراف
4: المشروع.
0: الحقيقة بلسانين.
3: اليوم والبشرية جمعاء تقف في مفترق طرق خطر، إما أن تستكين للطاغوت فتتوه في نفق ظلامي مميت، وإما أن تبرز تحت شمس الحقيقة لتقرر المواجهة والمنازلة، كل بطريقته من دول وشعوب. Humanity stands at a crossroads, submit to tyranny or stand up and resist. لكن الإنقاذ الحقيقي اليوم طوق النجاة الوحيد من الهوان والمآسي والنكبات لا يكمن في شعارات زائفة، بل في العودة الصادقة إلى الأنبياء، إلى خاتم الأنبياء وحلقة الوصل بين كل رسالات الله، الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. True salvation lies not in empty slogans, but in returning to the teachings of the prophets and the message of Muhammad. إن عالمنا المعاصر يتخبط في جاهلية أخرى، جاهلية تورط فيها البشر على اختلاف مللهم ونحلهم، في إتعاس الحياة، إفساد النفوس، وكلما ابتعدوا عن خط الأنبياء تضاعفت شقوتهم. The modern world is trapped in a new age of ignorance, growing more miserable as it turns away from the prophetic guidance. وفي زمن يريد له المستكبرون وصناع القرار المظلمون أن يسقط الكوكب بأسره تحت نصال وثنية مستجدة جعلت من المال وحده معبودا، سخرت كل ما في الوجود من علم وتقدم مذهل لخدمة هذا الصنم الطاغوت، يبرز السؤال المصيري: من ينقذ العالم؟ As wealth becomes the world's new idol, one question remains: who will save humanity? جدير بأمة الإسلام أن تتقدم الركب تحت لواء وراية الصفوة الصفوة لتوفير المخرج الكريم، وتهدي الإنسانية طريقها نحو حضارة إنسانية حقيقية تتلمس خطاها منذ قرون متوالية. The Muslim Ummah should lead the way toward a truly humane civilization. ومن هنا من أرض الإيمان والحكمة يقوم يمن الرسول وشعب الأنصاره من منبر أعظم مناسبة ليدعو الناس جميعا إلى الله ورسالاته، إلى الهداية ورسولها. From Yemen, the land of faith and wisdom, comes a call to return to God and His Messenger. تتصدر الوجود فرحاً واستقبالاً لمولد نبي الرحمة والعزة، نبي الجهاد والقتال والثبات. Yemen leads the celebrations marking the birth of the Prophet of Mercy, Dignity and steadfastness. لا نبي الضعف والاستكانة، بل نبي الميدان الذي علم البشرية كيف تنتزع حريتها من أنياب الطغاة. Not a prophet of submission, but one who taught humanity to break free from tyranny. إنه يتصدر الدنيا شغفا بإحياء ذكرى ميلاده، لا كمجرد احتفال عابر، بل إحياء لقيم رسالته ومبادئ نبوته، في مسيرة تتسكب فيها الأصالة بالمعاصرة، مسيرة تتمسك بكل ما هو مبدئي وأصيل، وتنطلق من وقائع الماضي بقراءة واعية وموجهة مباشرة نحو المستقبل. His birth is commemorated not merely as a celebration but as a renewal of his values and a guide for the future. أيها المستمعون الكرام، في ذكرى المولد النبوي الشريف لسنا أمام صفحة من تاريخ مضى وانقضى، بل نحن أمام عنوان وجودنا القادم. Dear listeners, the prophet's birth is not just history, it's a vision for our future. إما أن نكون أمة تقود العالم بالنور، أو تتبع الظلمات بالتبعية والهوان. We either lead with light or follow into darkness and humiliation. واليمن بشعبها العظيم وثباتها الأسطوري يصدر بدمه ووعيه المعنى الحقيقي للاحتفال، احتفال يفقه تماما معنى أن يكون محمد، أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قائدا ومعلما ومحررا. Yemen sees this celebration as honoring Muhammad as a leader, teacher, and liberator. كل عام وأمة محمد حرة، أبية، واعية، على طريق النور تسير. الحمد لله رب العالمين. May the followers of Muhammad remain free, proud, and steadfast on the path of light.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: فشل
2: الحقيقة
3: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
3: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
1: اليوم Today العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة
1: Inspiration has
3: فلم يعد
1: They know
3: Fright
1: المطارات
3: المصانع
1: Factories
3: والمستشفيات
1: Hospitals
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: من اعتراف
1: Admission
2: الحقيقة بلسانين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
4: ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: سام اف ام
4: كل عام وأنتم محمديون.
5: سام اف ام من صنعاء خطاب السيد القائد.
6: خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1439.
7: مع إطلالة شريفة لقائد الثورة المباركة وسيدنا وقائدنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ رسالات الله وأقام الحجة وأوضح المحجة وهدى إلى الصراط المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الراشدين وأنصاره الصالحين وأتباعه الصادقين في كل عصر إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية كافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتقدم إليكم بأسمى التهاني وأجل التبريكات بحلول هذه الذكرى المجيدة والمناسبة المباركة، ذكرى مولد خاتم أنبياء الله وسيد رسل الله وخير عباد الله وأسمى وأزكى وأرقى وأكمل وأجل إنسان منذ خلق الله البشرية وإلى قيام الساعة، الحجة الشاهد والبشير النذير والسراج المنير والمعلم الهادي والقدوة الأسوة والضياء الأسنى، رائد النجاة والفلاح وقائد البشرية نحو الخير والصلاح، ابتعثه الله رحمة للعالمين ومنقذاً ومخلصاً للمستضعفين، سيدنا وولينا وقائدنا وقدوتنا وهادينا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، الذي بقدومه الميمون وبعثته المباركة فتح الله لعباده أبواب الرحمة بكلها وأنار لهم سبيل الرشد والفلاح والسعادة والكرامة، وجلى بنوره الظلمات ودحض الأباطيل والضلالات، ومهد للبشرية الطريق نحو خير وعز الدنيا والآخرة، فمن استجاب وأناب أفلح واهتدى ورشد ونجا وكان من الفائزين، ومن تنكب الطريق واتبع الأهواء وابتعد عن نهج الحق خاب وخسر، خاب وكان من الخاسرين. إن شعبنا العزيز يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة
برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجراً إليهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم يجتمع شعبنا هذا الاجتماع المهيب الحاشد العظيم من كافة أرجاء البلد، بالرغم من حجم المعاناة وصعوبة النقل وشدة الحصار وما ألحقه العدوان الأمريكي السعودي من أضرار شاملة بالبلد، وبالرغم من الحرب الإعلامية التضليلية غير المسبوقة، إلا أن ذلك بكله لم يثن شعبنا عن هذا الحضور الكبير والاحتفاء في كل مناطقه الحرة بما يليق بعظمة هذه المناسبة، ليقول للعالم أجمع أن دافعه في تفاعله العظيم مع هذه المناسبة دافع إيماني، وأنه قد عمد هويته الإيمانية بدمائه الزكية وتضحياته العظيمة، وليقول لكل طغاة الأرض ومجرم العالم لأنه شعب يقدس حريته لأنها جزء من إيمانه، ويأبى الخنوع لكل المستكبرين لأنه يستلهم صموده وثباته من أعظم قائد عرفه التاريخ وأقدس معلم وقدوة للبشرية، رسول الله وخاتم أنبيائه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان. فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين. أيها الإخوة والأخوات الحاضرون جميعا، إني أحييكم وأرحب بكم وأحيي فيكم هذا الروح العالية وهذا التفاعل الكبير وهذه الحيوية التي تقدم صورة عظيمة عن شعبنا الصامد الحي المعتز بعزة الإيمان، والذي تعجز كل قوى الشر والطاغوت والاستكبار من إماتة حيويته وكسر إرادته وإذلاله وقهره. فهو شعب لن يهون ولن يستكين، ومهما كان حجم العدوان ومستوى التضحيات فهو ذلك الشعب الصامد والشامخ والحي والحاضر بقوة في كل مقام يستدعي الحضور، في الجبهات وفي الساحات وفي المناسبات كهذه المناسبة المباركة التي يستلهم منها أعظم الدروس ويستنير منها بنور السراج المنير، ويعبر عن وفائه وعرفانه وتقديره لخاتم الأنبياء. شعبنا العزيز، يا أمتنا الإسلامية، إن هذه المناسبة المباركة فرصة مهمة لمراجعة وتقييم واقع أمتنا الإسلامية في مرحلة
من أهم وأخطر المراحل التي تعاني فيها من انقسامات حادة وصراعات عنيفة ومشاكل كبيرة، ليكون منطلقنا جميعاً في هذه المراجعة والتقييم إعادة تصويب مسار الأمة الذي بقدر ما ينحرف، بقدر ما تتداعى التبعات الكبيرة لذلك الانحراف في واقع الأمة، ويلحق بها خسائر كبيرة تدفع الثمن من قيمها وأخلاقها وتتراجع عن مبادئها، وينعكس ذلك على كل شؤون حياتها. ويجب أن يكون الأساس لهذا التصويب هو تعزيز الهوية الإسلامية بمفاهيمها الصحيحة: من نحن، وما هي مبادئنا وقيمنا، وما هو مشروعنا كأمة، وما هي معالم هذا المشروع، ومن هو المعلم والملهم والقدوة والقائد الذي يجب أن نستحضره بقوة إلى حاضرنا وواقعنا، والذي هو بلا شك بموجب هويتنا الإيمانية وانتمائنا الإسلامي رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين. إن واقع الأمة اليوم متأثر إما بالانحراف الكبير أو التقصير الكبير، وكلاهما نتاجهما وأثرهما سلبي على الكثير من أبناء الأمة الذين لم يتحرجوا أبداً أن يتحركوا اليوم في الوقت الذي هم ينتمون إلى هذا الإسلام تحت الراية الأمريكية والإسرائيلية، راية الطاغوت والاستكبار، راية الظلم والعدوان، راية الفساد والإجرام، وحملوا لواء النفاق والفتنة في داخل الأمة ليقدموا للإسلام وللعروبة شكلاً نفاقياً يدجن الأمة لأعدائها الحقيقيين الطامعين. وهذا المستوى من الانحراف المفضوح المكشوف الواضح يستقطب إلى جانبه من كل فئات الأمة، كما أن البعض أيضاً لم يتحرجوا أن يصمتوا وأن يقعدوا وأن يداهنوا وأن يتنصلوا عن المسؤولية في مرحلة نكبت فيها الأمة وتعاظمت فيها المحنة وكبرت فيها المظلمة وتجلت فيها الحقيقة، وكأننا أمة ننتمي إلى دين مبادئه وقيمه وأخلاقه ورمزه وقدوته تسمح بالتجند في صف الطاغوت أو تقبل بالظلم وتتغاضى عن الجريمة والعدوان، وليس الدين الذي يقوم على القسط والعدل والحق، والدين الذي هو مسؤولية وكل ما فيه يعزز هذه المسؤولية: مبادئه وقيمه وأخلاقه وتعاليمه، كما أنه يقدم أعظم وأرقى قدوة في تحمل المسؤولية والنهوض بها والتحرك بها، وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والمرتكزات الأساسية لهويتنا وانتمائنا واحد منها ومن أهمها هو الإيمان الصادق برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، إيمان التصديق والولاء، إيمان المحبة والاهتداء، إيمان الاتباع والاقتداء، إيمان من يستشعرون عظمته ويعرفون قدره ويدركون نعمة الله علينا به. لقد كان العالم بأسره في كل أنحاء المعمورة في واقع مظلم، وكل الكيانات والقوى والزعامات القائمة آنذاك متماهية مع ذلك الواقع، فالشرك والباطل قد عم والظلام ادلهم وأعتم،
وباتت البشرية أسيرة الشقاء والضياع، لا هدف في الحياة لها، ولا غاية فلاح تسير إليها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الواقع العربي والعالمي يرزح آنذاك تحت وطأة الجاهلية بظلامها الدامس ورجسها النجس، ويتجه نحو التفاقم ازديادا من الشر وانتقاصا من الخير وتلاشيا للأخلاق، دون التفاتة جادة لخطورة ما هم فيه وسوء ما هم عليه. وكانت الأجيال ستواصل توقلها في تلك المتاهة الظلماء بدون منقذ رباني يأتيها بالنور ويأخذ بيدها نحو الصراط المستقيم. وصدق الله القادر.

لكانت الجاهلية الأولى استمرت وتعاظمت سوءاً وجهلاً وباطلاً وظلاماً وفساداً وإجراماً ومنكراً وطغياناً إلى حد يفوق الخيال ولا يخطر ببال، ولكنا فقدنا كل أثر لإنسانيتنا وبشريتنا وهبطنا دون مستوى الحيوانات. لكانت الأصنام الحجرية والخشبية والبشرية في هذا الزمن هي وجهة عبادتنا، ولكانت الأوثان مؤلهة بيننا، ولكانت أرجاس الجاهلية ومفاسدها وفحشها وخبثها وفوضويتها السلوكية هي المسيطرة علينا. إننا يا أمتنا الإسلامية حينما نشاهد المستوى البئيس والمؤلم اليوم لأمتنا، وهذا بعد أن كان الله استنقذنا بنبيه وهديه بما كان قد غير الواقع الجاهلي أولاً، نتصور كيف لو لم يكن هذا النبي وهذا الدين وذلك التغيير العظيم قد أتى في واقع الأمة، وكيف لو امتدت بها جاهليتها الأولى دون انقطاع لكانت في وضع خرجت فيه عن طور الإنسانية تماما، ولكنا قطيعا من الحيوان المتوحش الضائع في غابات قاحلة. فما أعظم نعمة الله علينا ولطفه بنا حين استنقذنا من مصير نهايته الحتمية جهنم، وهيأ لنا سبيل الخير والنجاة الذي يوصلنا إن سرنا عليه والتزمنا به جنته ورضوانه في الآخرة، ويسمو بنا ونسعد به في الحياة الدنيا. إن العنوان العظيم للرسالة والرسول هو الرحمة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة ينعم بها الإنسان إذا هو قبلها وتفاعل معها واستجاب لها. فالقرآن الكريم بهديه العظيم وتعليماته النافعة رحمة للإنسان ورحمة للمجتمع الذي يهتدي به فيما يصنعه من أثر عظيم في نفس الإنسان، سمواً وزكاءً وطهراً، يخلص النفس البشرية من الأثر السيء للضلال الذي يشقيها ويعقدها ويحولها إلى نفس شريرة حقودة مشحونة دنيئة خسيسة منحطة تحمل نزعة الشر والإجرام، وتفقد الشعور الإنساني الفطري الرحيم والمحب للخير والتواج لمكارم الأخلاق والعطوف بالرحمة. وحينها يتحول الإنسان إلى مجرم في سلوكه وظالم في معاملته ومنحط في نفسيته ودنيء يفرط في شرف نفسه ويوقعها في الفاحشة والمنكر. وإن القرآن الكريم الوثيقة الإلهية المتضمنة للرسالة الذي أتى به وتحرك به وهدى واهتدى به خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أرسى للمجتمع البشري في علاقاته ومعاملاته وروابطه دعائم الرحمة والتراحم. فأمره بالعدل ونهيه عن الظلم رحمة، وأمره بالإحسان ونهيه عن الإساءة رحمة، وأمره بالخير ونهيه عن الشر رحمة، ونظامه التشريعي في كل حلاله وحرامه، وهو أحل الطيبات وحرم الخبائث والمضار والمفاسد رحمة. وتوجيهه للمجتمع الإسلامي إلى التكافل فيما بينه، وأن يعطف الغني على الفقير والكبير على الصغير والقوي على الضعيف
بالحنان والخير رحمة، وأمره بالتعاون على البر والتقوى، ونهيه عن التعاون على الإثم والعدوان رحمة، وأمره باحترام كرامة الإنسان وعصمة دمه وعرضه وماله إلا بحق رحمة، وتوجيهه المجتمع المسلم إلى ما يبنيه مجتمعاً قوياً عزيزاً حراً مقتدراً على الدفاع عن نفسه ومواجهة قوى الشر وحماية دينه وعرضه وأرضه رحمة، وهدايته للإنسان إلى الله لينعم بإحساسه في وجدانه بالقرب من الله، ويشعر ويأنس بالله، ويستمد منه هدايته وعونه وفضله العظيم والواسع، ويشعر بصلة عبوديته لله بالله رحمة، وأي رحمة، وتقديمه البصيرة الكافية والوعي العالي عن الحياة والناس والأحداث والسنن بما يقي الإنسان من مهاوي الردى والضلال رحمة، وكل تعليماته وهديه رحمة، ودلالته على الصراط المستقيم الذي منتهاه وغايته رضوان الله، ومستقر رحمته الجنة التي عرضها السماوات والأرض بمرافقة الأنبياء والصالحين رحمة، ونجاته من جهنم والعذاب في الدنيا والآخرة رحمة. ولذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن الكفيل بحصول المجتمع الإسلامي على هذه الرحمة في الدنيا والآخرة مجتمعاً وفرداً هو بالتفاعل والتجاوب مع هذه الرحمة، متمثلة في نبي الإسلام رسول الله محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بمنهجه ورسالته التي تضمنها القرآن، وحركته بالرسالة التي قدم فيها الأسوة والقدوة والمعلم والمزكية المربي الهادي، لتستعيد الأمة تجربة مجدها الأول الذي استنقذها به نبي الله من جحيم الجاهلية الأولى، يوم كانت قد فقدت الرحمة لدرجة وأد البنات وقتل الأبناء لأتفه الأسباب، ويوم استباح الإنسان كل شيء في أخيه الإنسان وفقد جوهر إنسانيته. واليوم لا بد في الاستنقاذ من الجاهلية الأخرى الأكثر شراً من الجاهلية الأولى من إعادة الوصل والعلاقة والرابطة الإيمانية برحمة الله المهداة لعباده خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله. وأول ما تحتاج إليه الأمة في ذلك معرفة هذه العلاقة، وما ينبغي أن تقوم عليه من التعظيم والتوقير والاتباع، فالله سبحانه وتعالى قد دمج في القرآن الكريم علاقتنا به بعلاقتنا برسوله، لنعرف أنها علاقة إيمانية، فجعل طاعته من طاعته. قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الإيمان به والتعظيم والتقديس كذلك. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فدمج بين التسبيح له سبحانه وبين النصرة والتعظيم لرسوله محمد والإيمان به وبرسوله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام
إلى نبي الإسلام في رسالته، في حركته، في جهاده، في صبره، في هدي قرآنه. هلم لتزكية النفوس، فالله كلفه بتزكيتنا. هلم إلى مكارم الأخلاق، فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هلم إلى الرحمة والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمرحمة. هلم إلى الثبات في مواجهة التحديات. وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار لتنمية القيم الإيمانية وترسيخ المبادئ الإيمانية وتعزيز الروابط الإيمانية وتتميم مكارم الأخلاق وتقديم النموذج من جديد، كما النموذج الأول من أجدادنا الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تقديم النموذج الذي قدمه الأجداد، فقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع رجال مواقف، رجال صمود، رجال شجاعة وأهل مبادئ، تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، نفوس زكية وعفيفة ليست أسيرة للطمع والذل. تقديم النموذج المؤمن العزيز بعزة الإيمان والحكيم بحكمة القرآن. تقديم النموذج المحب لله ولرسول الله ولمسؤوليته المقدسة فوق كل محبوب ومرغوب لتحقيق مصداقية الإيمان، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين. وتعزيز ارتباط الولاء الصادق الراسخ لرسول الله الذي ولايته علينا كمؤمنين فوق ولايتنا على أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لتقديم النموذج الأول الذي حمل راية الإسلام، راية الحق، راية الحرية والعدل والكرامة، ناصرا ومضحيا ومعطيا ومجاهدا حتى قامت للإسلام دولته وللأمة كيانها الكبير وللإسلام الحق سيادته وللعدل حكمه. وإن شعبنا الذي دعا له الرسول بالبركة لجدير بهذا الشرف، أهل لهذا الفضل، وهو اليوم يواجه قرن الشيطان ومنبع الزلازل والفتن، المعتدي الباغي الأثيم الذي تحرك تحت الراية والمظلة الأمريكية غير محترم للإسلام ولا لحرمة المسلمين، وغير غريب على النظام السعودي بولائه لأمريكا وبعقيدته الوهابية هذا الانحراف الذي وصل به إلى درجة إدخال الصهاينة إلى مسجد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وتدنيس مقامه العظيم بدخولهم إليه، وإلى تدمير قبر والدة رسول الله الشريفة المصونة آمنة بالديناميت، وإلى تحويل منزل أسرته الذي ولد فيه بمكة وكان معلما وأثرا تزوره الأمة طول تاريخها إلى حمام، والله المستعان، وإلى اعتبار التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شركا، العقاب عليه بالقتل. وإنما تعظيم ملوكهم وأمرائهم وتعظيم ترامب يوم أتى إليهم جائز، ليس بدعة وليس شركا بالنسبة لهم. غير غريب على هؤلاء
سلوكهم الوحشي الفاجد للرحمة بقدر بعدهم عن رحمة الله المهداة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله في منهجه وأخلاقه وعطفه وحنانه، فكانوا في عدوانهم على بلدنا الذين استباحوا كل شيء، فقتلوا الآلاف المؤلفة من الأطفال والنساء ويسعون إلى تجويع شعبنا، ونشروا الأوبئة وأهلكوا الحرث والنسل، ولم يدعوا حرمة من حرمات الله إلا انتهكوها، ولا ظلما وإجراما إلا وفعلوه. وشعبنا بإيمانه بالله ورسوله وكتابه صامد ثابت صابر ومعني بالمزيد من الصبر والثبات، وقد قطع شوطا كبيرا في تصديه للعدوان، وكبد المعتدين خسائر كبيرة، وحطم الله بصبر هذا الشعب المظلوم وتضحياته العظيمة كبرياءهم وغرورهم، وإن عاقبة الصبر النصر والثبات على الحق الفرج، والعاقبة للمتقين. وفي ختام كلمتنا في هذا اليوم المبارك والمناسبة المجيدة المباركة نؤكد على التالي: أولاً، تمسك شعبنا بهويته الإسلامية وحريته وكرامته واستقلاله، ورفضه القاطع لكل محاولات الانسلاخ به إلى حضن العمالة والنفاق، ومحاولات إرغامه على التفريط بسيادته واستقلاله والارتهان لأمريكا وإسرائيل مع قوى العمالة والخيانة وعلى رأسها النظام السعودي والنظام الإماراتي. ثانياً، تمسك شعبنا بقضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمقدسات في فلسطين وعلى رأسها الأقصى الشريف، وتضامنه الدائم مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض اليوم لمؤامرة كبيرة لتصفية قضيته بشكل مكشوف ومفضوح. يتولى كبر هذه المؤامرة الشيطانية النظام السعودي وبعض الأنظمة العربية في خدمة مجانية لإسرائيل، ونؤكد من جديد وقوفنا الصادق مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية في التصدي لأي عدوان إسرائيلي جديد. ثالثاً، نبارك لشعبنا العزيز بمناسبة يوم الجلاء 30 من نوفمبر، ونعتبره مناسبة مهمة للاستنهاض للشعب للتصدي للغزاة الجدد وطرد المحتلين، كما نؤكد على الأهمية القصوى لأن يحظى أحرار الجنوب وهم كثر بالمساندة والدعم من الدولة ومن المكونات السياسية ومن أبناء الشعب في المناطق الحرة، وإذا توفر لهم هذا الدعم وحظوا بهذه المساندة فهم باعتمادهم على الله منتصرون ومقتدرون على تحرير كل شبر في الجنوب. وهكذا أيضا الأحرار في المناطق الشرقية الشجعان الأوفياء الذين إن قدمت لهم المساندة اللازمة لن يتوانوا من تحرير الجهة الشرقية. رابعا، أنصح قوى العدوان وعلى رأسها النظام السعودي بالتوقف عن هذا العدوان الظالم وإدراك مخاطرة استمرارهم في العواقب الوخيمة عليهم بعد أن تجلى ذلك إلى اليوم في وضعهم السياسي والاقتصادي والأمني. كما نؤكد لكل الأحرار في الجزيرة العربية أننا إلى جانبهم وأن أيدينا ممدودة لمساندتهم ضد ذلك النظام الظالم الطائش الذي يتزايد شره وتتفاقم المشاكل والأزمات والفتن التي يصنعها يوما بعد يوم،
خامسا، نحذر قوى العدوان من الاستمرار في إغلاق المنافذ ومن ضمنها ميناء الحديدة، ونؤكد على حقنا في الإقدام على خطوات حساسة إذا استمروا في ذلك، ونحن نعرف مكامن الوجع الشديد التي يمكن أن نستهدفها إذا استمر إغلاق المنافذ. سادسا، نؤكد على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على وحدة الصف في مواجهة العدوان، وأن تكون الأولوية للجميع هي في التحرك الجاد والصادق للتصدي له فعليا وليس فقط بالكلام، كما نحذر من مساعي بعض المخترقين لبعض القوى والمكونات لإثارة الفتن الداخلية لتسهيل مهمة العدو في الاحتلال بعد فشله الذريع لأكثر من عامين ونصف العام. سابعاً، نحث على العناية القصوى بالتكافل الاجتماعي ورعاية الفقراء والمحتاجين، سيما مع ظروف الوضع الحالي نتيجة للعدوان والذي تفاقمت فيه المعاناة الاقتصادية ويعاني البعض لدرجة المجاعة. وفي ظروف كهذه تعظم المسؤولية ويكبر الشرف ويتضاعف الأجر في الرحمة بالمعانين. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثامنا، نأمل المراجعة المفيدة العاجلة بين المكونات السياسية للسعي لمعالجة الأداء الحكومي بما يلزم. تاسعا، نؤكد على الاستمرار في دعم الجبهات بالرجال والإمكانات حتى دحر العدوان وتحرير المحتل من البلاد. وأخيرا، أتوجه إلى الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور المشرف الكبير بالرغم من ظروف العدوان والحصار، ونسأله تعالى أن يكتب لشعبنا النصر ولشهدائنا الرحمة ولجرحانا الشفاء، وأن يفرج عن الأسرى، وأن يكتبنا في الصالحين من عباده المتبعين لنبيه، وأن يجزي نبينا عنا خير الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
2: ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: سام اف ام،
2: كل عام وأنتم محبون.

0: وبقي عبد المطلب يتبرع إلى الله تعالى عند الكعبة حتى مطلع الفجر.
1: جهز أبرهة الحبشي جيوشه، وبدأ قائد الجيش ينظم صفوف الفيله.

وتعالت أصوات الجيش القادم، فسمع أهل مكة وخرجوا من كهوفهم ليشاهدوا ذلك الجيش الذي جاء لهدم بيت الله. بينما عبد المطلب مستمر في المناجاة يدعو الله،

0: وبعد طلوع الفجر التحق عبد المطلب بأهالي مكة وبقي منتظرا معهم.
1: أيها المشاة، هل أنتم مستعدون؟
2: مستعدون.
1: أيها الرماة، هل أنتم مستعدون؟
2: مستعدون.
1: أيها الجند، هل أنتم مستعدون؟

0: مولاي، نحن مستعدون للهجوم.
1: كم كنت أنتظر هذا اليوم، يوم الانقضاض على الكعبة وهدمها. لكن هذا السكوت يخيفني. ترى أهدم هذا البيت هين إلى هذا الحد؟
2: أليس من أحد في المدينة؟
0: هرب الجميع إلى الجبال المحيطة.
2: إذن ماذا تنتظرون؟ هيا اهجموا!
3: وبدأ الهجوم، وأهل مكة يشاهدون ويتابعون ذلك من على جبال مكة.
4: استجاب الله تعالى لدعاء عبد المطلب، فعندما أمر أبرهة جنده بالهجوم على الكعبة أرسل الله نحوه أسرابا من طير الأبابيل في منقار ومخالب كل واحد منها حجارة من سجيل ترمي بها أبرهة وجنده

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. من الأديان التي سبقت الإسلام هو دين الزرادشتية، وهو الدين الذي أقره ملوك فارس الساسانيون لبلادهم. ابتعد الكهنة الزرادشتيون عن الناس واقتربوا من الملوك، فصار لهم نفوذ وسطوة. معابد النار كانت مركز قوة الكهنة، كان لأحد تلك المعابد شأن رفيع، كانت في ذلك المعبد نار تستعر منذ 1000 سنة دون أن تنطفئ أبدا. معبد بارس كان خاصا بالأمراء والأشراف، ولا يدخله من الرعية أحد.
1: تحية لعظيم العظماء وسيد الكهنة.
2: وتحية لك، واضح أنك من الأكابر، فهذا المعبد لا يدخله إلا الأمراء وأبناؤهم.
1: مولاي، إن لي أبا يعمل في بلاط الملك المعظم أنوشيروان العظيم، وقد تعلمت منه آداب العبادة والصلاة.
2: أرى فيك ما يؤهلك لدخول بلاط الملك، مع أن الكهنة الشباب سريعا ما ينسون فضل مشايخهم الذين يوصلونهم إلى المقامات الرفيعة.
1: أعدك يا سيدي، إن صار لي شأن في البلاط فلن أنسى فضلك ما دمت حيا.
2: علمنا بما يجري في البلاط يصب في صالح الجميع يا ولدي.
1: شكرا لك يا مولاي.
0: انظر لما حولك من خلق الله يا عبد الله، هل تصدق أن الناس وفي زمن ليس ببعيد كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والشمس والقمر والحجر والماء والنجوم من دون الله تعالى؟ وعند ولادة خاتم الأنبياء محمد وقع ما كان ينبئ بإزالة معالم الشرك وإزهاق الباطل، ومنها ما حدث لنار معبد بارس الذي أذهل كهنة المعبد.
1: يا أهورا مزدا، يا إله النور والخير، يا من نطقت بلسان النور وأرشدت عبادك إلى الخير، أرشدنا إلى ما فيه الخير والصلاح لعبادك، واجعلني
3: وبينما ذلك الكاهن الشاب يتعبد، إذ كانت أبواب المعبد ونوافذه تتفتح من تلقاء نفسها ثم